بوجه لك. كنت تقول بعد ولد جهلان، حلك يا ابني تفيد من جهلك. توعى شوي يا مروان، خليك مع أهلك ولا

العزم زورا مزخرة عناه شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا مرنا يا ابني طلعت الصخرة وشك اطحنها لقمة العمر من ايدك عشنها وعطيه الارض ولا تملنها تضحك لك بتقل

قريت عالدار دار الولف حيها سلم عليها وسلم عاليها يا ناس ما كان حبي لأجلها قدار لكن لأجل الحبيب اللي سكن

سهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي الشاب مالك مروان شعاني من بلدة حزمة مصرعه إثر تعرضه لحادث طرق مروع وقع بالقرب من مدينة القدس. وفي حادث مروري منفصل لقي الشاب هاني الخربطلي مصرعه جراء تعرضه لحادث طرق قاتل أثناء قيادته دراجة نارية على طريق عناتة أزعيم. هذا وبشرت الجهات المختصة والشرطة التحقيق في ملابسات وظروف وقوع الحادثين. اندلع مساء أمس حريق داخل عدد من المحال التجارية في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس، وذلك جراء إطلاق قوات الشرطة قنابل الغاز خلال مواجهات شهدتها البلدة. وأفادت محافظة القدس بأن مواجهات اندلعت عند مدخل القرية أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز السام. دوت الليلة الماضية انفجارات متتالية في ريف حلب الجنوبي، وأفادت وكالة الأنباء السورية سنة بوقوع انفجار في مستودع للذخيرة بأحد مواقع الجيش السوري في محيط بلدة العيس. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن معلومات أولية تشير إلى أن الانفجارات ناجمة عن انفجار مستودع للذخيرة قرب منطقة الإيكاردا وسط أنباء عن إجلاء 4 إصابات. أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة متطورة للاستطلاع فوق مضيق هرمز. وفي السياق نقلت رويترز عن بيانات لحركة الملاحة أن حركة المرور عبر مضيق هرمز تراجعت لتصبح ضئيلة للغاية. في سياق متصل أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي توجه إلى نيويورك يوم الأحد للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتوقف في قطر خلال رحلته، وذلك في ظل تبادل التهديدات بين طهران وواشنطن. قال الرئيس الأمريكي إنه في وضع اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن أمورا كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران. وأوضح ترامب أن الخيارات الحالية على الطاولة تتمثل بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. كما عبر ترامب عن انفتاحه على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. من جانبها توعدت طهران بالرد على أي هجوم أمريكي جديد باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية وحلفاء واشنطن في المنطقة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصار إن الدوحة تعمل عبر فريق الوساطة لديها مع طهران وواشنطن لبحث إمكانية استئناف المحادثات بين الجانبين. وأضاف الأنصار أن قطر تلقت تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن واشنطن ترغب في التوصل إلى اتفاق. أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مناطق في مديرية الوازعية شرق طعز بعد اشتباكات مع الحوثيين. أكدت القوات الحكومية التصدي لهجمات حوثية في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. اسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تستمر اليوم التقييدات المتعلقة بيوم الغفران حتى الساعة 7 من مساء اليوم الاثنين بعد أن دخلت حيز التنفيذ مساء أمس الأحد، وتشمل التقييدات توقف حركة المواصلات العامة والطيران إضافة إلى إغلاق عدد من الشوارع والطرق الرئيسية أمام حركة المركبات على أن تعود الحركة تدريجيا إلى طبيعتها مع انتهاء اليوم. اندلع مساء أمس حريق داخل عدد من المحال التجارية في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس، وذلك جراء إطلاق قوات الشرطة قنابل الغاز خلال مواجهات شهدتها البلدة. وأفادت محافظة القدس بأن مواجهات اندلعت عند مدخل القرية أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز السام. دوت فجر اليوم انفجارات متتالية في ريف حلب الجنوبي، وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بوقوع انفجار في مستودع للذخيرة بأحد مواقع الجيش السوري في محيط بلدة العيس. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن معلومات أولية تشير إلى أن الانفجارات ناجمة عن انفجار مستودع للذخيرة قرب منطقة الإكاردة وسط أنباء عن إجلاء 4 إصابات. أفادت وكالة فارس الإيرانية بتدمير طائرة مسيرة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، ونقلت الوكالة عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه رصد قبل لحظات طائرة مسيرة من طراز MQ-1 تابعة للجيش الأمريكي وأنها دمرت في أجواء المضيق. في وقت سابق أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة متطورة للاستطلاع فوق مضيق هرمز، وفي السياق نقلت رويترز عن بيانات لحركة الملاحة أن حركة المرور عبر مضيق هرمز تراجعت لتصبح ضئيلة للغاية. في سياق متصل أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي توجه إلى نيويورك الأحد للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتوقف في قطر خلال رحلته، وذلك في ظل تبادل التهديدات بين طهران وواشنطن. وقبل ذلك ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكان سيتوجه أيضا إلى نيويورك خلال الأيام المقبلة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. قال الرئيس الأمريكي إنه في وضع اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن أمورا كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران. وأوضح ترامب أن الخيارات الحالية على الطاولة تتمثل بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. كما عبر ترامب عن انفتاحه على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. من جهة توعدت طهران بالرد على أي هجوم أمريكي جديد باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية وحلفاء واشنطن في المنطقة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة تعمل عبر فريق الوساطة لديها مع طهران وواشنطن لبحث إمكانية استهداف المحادثات بين الجانبين. وأضاف الأنصاري أن قطر تلقت تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن واشنطن ترغب في التوصل إلى اتفاق.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في هذه الجولة الصباحية اليوم من 8 وحتى 10 برنامج أول خبر. ترافقني في الهندسة الإذاعية زميلة ليليان حاج، في الإعداد والإنتاج ياسمين عابد، معكم نبيل سلامي. اليوم هو 21 من شهر سبتمبر أيلول 2026. اليوم يوم الغفران لدى أبناء الشعب اليهودي في البلاد والمهجر أيضا وفي أنحاء العالم. اليوم صيام، تغلق كافة المؤسسات الحكومية والرسمية، شلل عمليا بين قوسين نقول في البلاد، المكاتب الحكومية مغلقة، الصحافة أيضا، وحركة السير شبه مشلولة في كافة أنحاء المجتمع، وكذلك أيضا إغلاق في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة كالعادة، ويعني شح الأخبار مفهوم ضمنا بسبب عطلة وعيد، أو ما لا نسمي عيد إنما يوم الغفران. طبعا بانتظارنا عدد من الملفات التي سنعالجها من خلال هذه الجولة الصباحية. تصعيد في مناطق الخليج نقول في اليمن، الساحل الغربي، ويسأل السؤال هل سيتم تفعيل اتفاق مكة بعد أن قام الحوثيون بهجمات على السعودية، أم أن الحل الدبلوماسي هو اتفاق الهدنة الحل الأمثل في ظل واقع المنطقة الغامض. المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ سالم اليامي ينضم إلينا الآن. سعد صباحك أستاذ سالم.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير وصباحك سعيد.
0: تعال نرتب الأوراق، يعني بعد هيك فترة من لا نقول هدوء نسبي، ولكن يعني على الأقل التصريحات تعود الآن وتنطلق من جديد، تصريحات نارية وتطورات على أرض الواقع. ما يجري في اليمن أعتقد يأخذ المنطقة إلى صراع دامي كما يبدو، كيف تقرأ الصورة أستاذ سالم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وحي حضرتك والسيدات والسادة المستمعين. يعني أنت قلت كلمة مهمة، نرتب الأوراق. منطقتنا حقيقة من المناطق في العالم، وربما هي من يعني أهم المناطق في العالم التي يصعب ترتيب أوضاعها، بمعنى أنها دائما مشتعلة، دائما ملتهبة، وفي أحسن الأحوال هي دائما يعني محتقنة أو متوترة. المرحلة التي نعيشها الآن أو تعيشها المنطقة الآن هي من أعلى المراحل التي تشهد تصعيد وتشهد تفعيل للصراعات في الحقيقة، الصراعات في شكلها ربما الداخلي، ثم الصراعات الإقليمية واحتمالات الصراعات الدولية. هذه ربما يعني يعطينا صورة واسعة لما يحدث في المنطقة. الشيء الآخر، يعني الأحاديث تتحدث عن منطقتنا، الأضرار إذا استمرت الأمور بالتصعيد الذي نشاهده اليوم ستكون قلب التصعيد، نعم، منطقتنا، هذا حقيقي وواضح، وسيكون يعني الإنسان في المنطقة هو المتأثر، ولعله في أبرز الحالات سيكون في المناطق التي فيها الصراع. الشيء الآخر، سيكون الإقليم أيضا في محل تهديد، ولا نقول أن هذا التهديد بعيد لكنه قريب. الشيء الأهم من ذلك أيضا هو أن المنظومة الدولية بتجارتها وبتدفقات نفطها وبالإمدادات، سلاسل الإمدادات، غذاء، طعام، تجارة دولية، كل هذا ستتأثر. الأخطر أيضا التهديدات التي تزيد كما يقولون الطين بلة، التهديدات التي نسمعها من كل الأطراف حقيقة. هناك أطراف تقول سنضرب أو سنفعل شيئا لم يكن مسبوقا، والأطراف الأخرى تقول سنقطع الاتصالات، سنقطع الإنترنت، سنتم الممرات الجوية، سنعطل التجارة الدولية. إذن التصعيد في الحقيقة من كل الأطراف، حتى أن مراقبين ومتابعين بدأوا يعني لا أقول عاجزين، ولكن فهم ما يدور في المنطقة بدأ من الأمور الصعبة ربما عليهم. يعني
0: نعم، هذا التصعيد أستاذ سالم يعني يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام وبسبب أضرار هائلة جدا. سؤال، يعني يبدو وكأنه موقف الدول الخاصة الصناعية المتأثرة من الصراع والتي تتضرر اقتصاديا

0: عمال تلعب دور كبير واضح على ام انه هنالك ربما وراء يعني الستار يبدو ان هناك في ايضا ضغوط مثلا جانبيه من اجل التوصل الى حل دائم للقضيه.
1: يعني انا اتفق مع حضرتك يعني، لكن انا اعتقد ان الفاعلين الدوليين ما
0: استاذ سالم يبدو انقطاع. إعادة الاتصال مرة أخرى مع الأستاذ سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، الكاتب والباحث أيضا في العلاقات الدولية، عن صورة الصراع الآن والتصريحات النارية من كافة الأطراف، هل نحن مقبلون على تصعيد عسكري بالفعل؟ أستاذ سالم عدنا إليك.
1: تفضل سيدي.
0: نعم أنا
1: كنت
0: نعم
1: تفضل.
0: نعم نعم بإمكانك أن تواصل قضية الموقف الدولي. يعني
1: الفاعلين الدوليين في تقديري يعني هم لديهم ما يشغلهم عن اتخاذ خطوات أكثر جدية. ما هي هذه الخطوات؟ أولا الاتحاد الأوروبي الآن منشغل بموضوع روسيا وأوكرانيا وموضوع انكشاف الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي ولعل أبرز دول الاتحاد الأوروبي بأنها بحاجة للطاقة وبحاجة لأن يكون هناك علاقات أكثر توازنا، لكن الخيارات ربما العسكرية هي التي تبقى. الشيء الآخر، الجانب الأمريكي متمثلا بالإدارة الحالية هو ليس بالتناغم التقليدي بين أوروبا وبين أمريكا، هناك آراء معينة. نحن نشهد حالة بدايات تحسن، لكن كما يقولون الخلفية ليست خلفية الحلفاء كما كانت، لعل أبرزها الانتقادات التي يوجهها الحليف الأمريكي وربما حالة التعالي في التعامل. الأطراف المقابلة الصين وروسيا هناك مشاكل بينهم وهناك حالة استفادة أو اقتناص للفرص خاصة من الصين. الصين تلعب على كل الحبال اليوم، ويعني هذه لحظة استراتيجية بالنسبة لها، هي محتمل أن تمر بحالة ضيق لكن أيضا لديها قدرات لأن تحصل على ما تريد من هنا وهناك. أيضا لاعبين محتملين مثل كوريا الجنوبية مثل الهند، يعني هذه قوة يجب أن يكون لها دور في المستقبل.
0: لا نرى هذا الدور فاعل في هذه الفترة، يعني لا نرى ذاك الدور، أم أنه يوجد دور ونحن لا ندري في ذلك يعني مثلا؟
1: لا، هذه الدول أيضا في المنظومة الدولية هي موجودة، لكن الدور لها يعتبر اقتصادي بشكل أكبر، هذا أكيد. رقم واحد، وهي مرجحة لأي كتلة. يعني لو تلاحظ مثلا الهند وجودها في البريكس على سبيل المثال هو يعطي البريكس يعني ثقل مميز حقيقة بالنسبة لوجود الهند. لماذا؟ الهند عبارة عن تاريخ وعبارة عن مجموع بشري هائل، مساحة أيضا. الهند تتطلع لأن تكون، طبعا الهند فيها من أكبر الديمقراطيات المطبقة في العالم، لا نقول أفضل الديمقراطيات إنما من أكبر الأنظمة الديمقراطية في العالم، فكل هذه المعايير هي تعطيها أفضلية، لكن هناك لديها جوانب نقص، والنقص ربما طبيعة إنسانية، واكتشفنا حقيقة أن حتى الدول التي كنا نعتقد ليس لديها جوانب نقص مثل ألمانيا على سبيل المثال، هي بعد الأزمة الأخيرة مع أزمة أوكرانيا يعني ظهرت مشاكل بنيوية في النظام الاقتصادي، وانعكست وبشكل خطير أيضا على النظام السياسي، حتى أننا استمعنا إلى من يتحدثون قبل سنوات قليلة في ألمانيا عن عودة الرايخ الثالث.
0: نعم
1: عكست النظام ما قبل الجمهورية الحالية،
0: وفي مؤشرات الآن بالانتخابات اللي بتصير عمليا محلية في ألمانيا بعض الولايات، يعني عم اليمين ذكرنا بالماضي بسنوات الأربعين والخمسين.
1: هذا صحيح،
0: تغيير جذري كما يبدو في السياسة الألمانية.
1: نعم أتفق مع حضرتك، ويعني إذا اقتصر على ألمانيا كويس، لكن يعني حسبنا ما بين الدول الأوروبية أول شيء صعود اليمين هو موجود، الشيء الآخر تمايز ما بين هذه الدول، الشيء الآخر هناك أزمات كانت هذه الدول تخشى أو تخاف منها.
0: مرة أخرى انقطاع في الاتصال مع الأستاذ سالم اليامي، يعني سنحاول ربما إعادة الاتصال للأسف الشديد. أستاذ سالم أستاذ سالم، يعني نشكر أستاذ سالم اليامي على هذا التحليل وعلى الإضاءة حول ما يجري في دول الخليج. نشكر الأستاذ سالم، وأنا يعني نعتذر للسادة المستمعين بسبب انقطاع مرة أخرى.

0: الاتصالات الهاتفية حوالي ربع ساعة تمام على الساعة 8. عناوين أيضا في هذا الصباح نقرأها من هنا وهناك. لم نتحدث عن أحوال الجو، كما يبدو الحالة الجو سيشهد اليوم، البلاد تشهد أجواء حارة صيفية جافة. أيضا نحن في نهاية فصل الصيف اليوم، غدا يبدأ فصل الخريف. من العناوين التي نقرأها هذا الصباح أيضا، في سوريا مصادر إعلامية ذكرت عن دوي انفجارات ضخمة ومتتالية كانت فجر هذا اليوم في مستودع كما يبدو للذخيرة بمنطقة العيس في ريف حلب الجنوبي، وهو موقع تابع للجيش السوري، كان في جيش بسوريا. وتحذيرات رسمية وجهت للسكان من عدم الاقتراب من موقع الانفجارات. السلطات في سوريا أعلنت أيضا عن قطع طريق دمشق حلب والطرق الأخرى المؤدية إلى موقع الانفجارات حفاظا على سلامة المدنيين، فيما استنفرت الجهات المختصة كوادرها من أجل متابعة هذا الوضع ميدانيا. نحن سنتابع في الشأن الإقليمي، وطبعا كنا قد تحدثنا إلى الأستاذ سالم اليامي ونحن نواصل في هذا الشأن. إيران تعلن إسقاط طائرة مسيرة متطورة بمضيق هرمز وتؤكد استعدادها للتصعيد للحرب، يعني بمعنى آخر الأوضاع يعني تبشر بقرب المواجهة العسكرية. البروفيسور أيمن يوسف أستاذ العلاقات الدولية، سعد صباحك بروفيسور.
1: صباح الخير، تحياتي لكم، أهلا وسهلا.
0: كان لي الحديث مع الأستاذ سالم اليامي اللي هو كمان يعني عمليا مستشار سابق وزارة الخارجية السعودية، وتحدثنا عن الوضع وعن التصعيد الحاصل. أسألك، هل نحن باتجاه يعني مواجهة صعبة قاسية؟ سمعنا الرئيس الأمريكي يتحدث عن يعني عن يعني محو إيران هكذا يقول، وإيران يعني لا تخشى تعلن عنها سقط طائرة مسيرة ومتطورة في مضيق هرمز. أي اتجاه يقودنا هذا التصعيد؟
1: نعم، أنا بعتقد قراءة المؤشرات والكلمات والتصريحات الصادرة من ترامب نفسه على وجه التحديد، لأنه هو أكثر سياسي أمريكي بيصرح في هذا الموضوع، يعني أكثر من وزير الخارجية وأكثر من وزير الدفاع وأكثر من قائد المنطقة المركزية، يعني أكثر وهذه. نعم، نحن على أبواب يبدو مواجهة شاملة، وهذا بيعكس أنه ترامب وصل إلى طريق مسدود فيما يتعلق بالمفاوضات، استنفد كل الخيارات، ويبدو أنه الخيارات الأخرى فشلت بما في خيار المفاوضات وبما في خيار يعني الحصار الاقتصادي بهذا المجال، وبالتالي يبقى سيناريو الحرب. هل سيناريو الحرب كيف راح يتطور؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية ستلجأ إلى سلاح غير تقليدي أقل من السلاح النووي في تدمير مثلا المربعات الحكومية كاملة، الوصول إلى بعض قيادات الحرس الثوري؟ ربما الإدارة الأمريكية حددت القيادات يعني الراديكالية العسكرية المتشددة التي تمنع الوصول إلى تسوية، وهل ستنتقل المعركة إلى باب المندب؟ لانه يعني حضر الرعاية الامريكان، يعني سيناريو حرب على يعني على قصه يعني افلام هوليوود، ويبدو انه هذا راح يخلق يعني ربما ازمات. طبعا هذا السيناريو اللي حاليا كل المحللين بيرجحوه، لكن في نفس الوقت بتعرف هذا التصريح الناري بعطي متسعات ومتنفسات للوسطاء انهم يتحركوا بشكل كبير، يعني الدول العربيه، دول الخليج، الباكستان، يعني تركيا، حتى مبادرات من بعض الدول الاوروبيه ربما لفتح يعني أفق سياسي ودبلوماسي. وتبقى هذه الاحتمالية موجودة، لأنه أحسن طريقة للضغط على الإيرانيين أو جلبهم مرة أخرى إلى المفاوضات عبر التهديد المباشر وإيصال رسالة لطبعا الرأي العام الأمريكي.
0: يعني مش أول مرة بسيط يا أستاذ يعني أيمن، يعني مش أول مرة بتهدد أمريكا، يعني التهديد هذا تقريبا شبه يومي، وإيران يعني في مؤشرات من إيران أنه لا تخضع ولا تهاب ولا تخشى، وأنه بترد الصعصعين. يعني ما هل برأيك يعني استنفذت أمريكا كل قوتها ضد إيران، أم أنه بعد يعني بنتظرنا ما هو أصعب؟ لا يمكن لدول صناعية كبرى، هند، الصين، كوريا، دول أوروبا، أمريكا يتقبل بواقع إغلاق مضائق، إن كان باب المندب وإن كان مضيق هرمز.
1: وعشان هيك أنا حكيت عن الخيار الثاني. لاحظ أنا ما حكيت عن خيار أحادي 100% فقط، يعني العمل العسكري، لأنه أنا بتقش

0: أخيرا يعني بكلمات وتصريحات ترامب وانفعالاته الشخصية وإكليشيهاته الإعلامية وكل فترة وكأنه هو وزير الدفاع وهو من يتسيد المشهد، رحنا للخيار الثاني. أنا برأيي برضه هو يحاول أن يكر رسالة حتى لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، تعرف يعني للسعوديين في حربهم مع الحوثيين، لمصر أيضا.
1: يا أستاذ أيمن، يعني أنا بإذنك، يعني تبدو للسعودية بهاي الأيامات يعني بلا حول بلا قوة ولا حول، يعني عمليا الساحل الغربي من اليمن تقريبا تحت سيطرة الحوثيين، الحوثيون يقصفون مواقع حساسة، وصلوا إلى الرياض العاصمة، ويبدو لي أن السعودية عاجزة وأمريكا يعني وكانها لا تدافع، يعني في حلف السعودية، مش عملوا حلف مكي أخي؟
0: نعم، وهذا نعم يعني التحليل أنه ممكن يحاول ترامب أن يرمم يعني العلاقة مع حلفائه في المنطقة، يعني بما فيه تحديدا السعودية، لأن السعودية راحت لخيار أكثر، وترامب راح كلهم يعني بشكل مباشر أو غير مباشر كان خياركم يعني خاطئ، عندما ذهبتم إلى الأتراك وإلى الباكستانيين لم يستطيعوا أن يفعلوا شيء، وهي قدراتكم أيضا يعني ثبت إنها محدودة أمام يعني جماعة حوثية غير منظمة. وبالتالي الحديث عن كل سياق الشرق الأوسط ليس فقط الحديث عن إيران، أنا بعتقد هو حديث عن استراتيجية أمريكية ربما متكاملة بيكون فيها المتغير الإسرائيلي واضح، حتى العلاقة مع السعودية ومع الدول العربية الأخرى.
1: يعني حطيتها يعني تحت المجهر أمريكا للسعودية، السعودية تطالب الولايات المتحدة بمساعدة، حتى قيل بأنه طلبت من إسرائيل، ولكن يبدو أنه أمريكا لا تقدم المساعدة الكافية للسعودية، تحاول ابتزازها من أجل جلبها إلى الطاولة والتطبيع مع إسرائيل كما يبدو.
0: أنا بعتقد ذلك، وبتعرف حتى يعني قضية السلاح، شراء السلاح الأمريكي.
1: لمين السلاح يا أخي؟ كم مليار كان الحديث عن 27 24 30 مليار، لمين السلاح هذا؟ لوين بروح هذا السلاح؟ مش مستعملته السعودية يا أخي، طيارات الـ F-35 لمين وين؟
0: هلا بتعرف هذه
1: يعني مرات واحد بيضحك يعني بيسمع عن هاي الصفقات المدوية، يعني بصير يضحك بينه وبين نفسه بصراحة.
0: هذه قضية كبيرة، أنا برأيي أبعد من قضية شراء السلاح، بتعرف هذا بنسميه إحنا ريسايكلينج أو بترو دولار، اللي هي عملية إعادة تدوير الدولارات، بمعنى يعني ليس الهدف إني أنا فقط أشتري سلاح وأسلح جيش، بقدر ما هو خلق علاقة متكاملة اعتمادية ما بين البلدين. يعني السعوديين برضو مصلحتهم إنهم يحولوا ربما هذا الجزء من المال من أجل أن تبقى العلاقة والشراكة الأمريكية السعودية ربما بنيوية. وبتعرف على أرض الواقع مش كل الأرقام اللي إحنا بنسمعها عادة السعوديين بنبذوها، بالعكس اليوم التبادل التجاري السعودي مثلا مع الصين أكثر بكثير من الغرب وأمريكا. نعم، والسعودي اليوم علاقتها أوثق مع باكستان وتركيا والدول الإقليمية، فالأمريكان زي بيقولوا كرت الذان، يعني هذه اللسعة برضو ربما مهم في هذه المرحلة، لأنه أمريكا فقدت جزء من حلفائها في المنطقة، فقدت مصداقيتها، أصبحت إسرائيل هي اللاعب الوحيد في الاستراتيجية الأمريكية، وبالتالي فرصة للأمريكان لترميم هذه التحالفات من خلال طبعا هذا الحديث، أو حتى يعني خوض ربما بعض مواجهة تكتيكية هنا وهناك.
1: هذا الصراع لابد منه أستاذ أيمن برأيك، بأنه بعد الانتخابات الأمريكية ممكن يحدث الصراع في نهاية الأمر؟
0: أنا توقعت يعني من خلال يعني محطتكم، من خلال الحديث دائما معكم ومع زملائي الآخرين الصحفيين، إنه أنا يعني المواجهة يمكن أن تتجدد على نطاق كبير ربما في نهاية هذا العام مع نهاية الانتخابات الأمريكية، سواء الحزب الجمهوري فاز أو فشل تكون هناك إمكانيات لتجدد الحرب، خاصة إنه الإيرانيين مثل ما بنقول باللغة العامية الفلسطينية روسهم كاسية لا يتجاوبي، في هناك يعني عقل باطن إيراني لا يتفاعل، وبالعكس بدأ يرفع سقف التوقعات وسقف المفاوضات، ويبدو إنه إيران بدأت تشعر خاصة مع تقدم الحوثي في باب المندب إنها قادرة على تغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة، لذلك إمكانية تجدد العمل العسكري مع انتهاء الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية أنا برأيي وارد جدا، إلا إذا كان هناك يعني صفقة تتم ربما أو مفاوضات تتم هنا وهناك.
1: أستاذ أيمن، أود أن أسألك عن موقف روسيا. روسيا يعني وكانها تقف على الجدار تتفرج وتفرك يديها، مبسوطة روسيا؟
0: روسيا مبسوطة كتير لأنه أول إشي روسيا يعني تقريبا انفرضت بأوكرانيا يوم التركيز كله على إيران. الأمريكان ابتعدوا حتى التركيز الأوروبي على الملف الأوكراني الروسي ابتعد كثيرا، وبالتالي روسيا بتأخذ أريحية كثيرة في هذا الترتيب يعني الجيو سياسي والجيو استراتيجي. روسيا اليوم تقريبا العقوبات على البترول الروسي تم رفعها، الدول بتشتري البترول.

0: الروسي اللي كان يعني معاقب، وبالتالي مصلحتها انها تستمر هذه المواجهه الهند والصين وحتى بعض الدول الاوروبيه بحصولوا على البترول والغاز الروسي. والشيء الثالث خلي امريكا تتمدد وتتورط، لانه التمدد والتورط هو بدايه الانهيار، وبدات تعتمد اكثر على علاقات وشراكه كبيره مع الصينيين، وبالتالي الروس انا برايي في وضعيه استراتيجيه مريحه. نعم
1: مريحه جدا، انا اوافقك الراي. البروفيسور ايمن يوسف، انا اود ان اشكر كل الشكر عزيزي على هذا الشرح وعلى هذه المحادثة معك، شكرا لك، نهارك
0: صباح الخير، تحياتي،
1: سلامات سلامات. 26 دقيقة تماما بعد الساعة 8 في جولتنا الصباحية، برنامج أول خبر، نبقى بعد الفاصل ثم نعود ونتابع، ابقوا معي.

0: 30 دقيقة تمام بعد الساعة 8 في جولتنا الصباحية هذه، ونحن وإياكم إلى موضوع آخر.
1: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
0: إذن الانتخابات على الأبواب الشهر القادم 27 من أكتوبر، ويعني موضوع يقودنا إلى قضية التصويت ونسبة التصويت. استطلاعات رأي أخيرة أشارت إلى انخفاض نسبة التصويت عند أبناء الطائفة المعروفية بشكل ملحوظ. عن أسباب هذا الانخفاض نتواصل مع زميل الصحفي منعم حلبي. سعد صباحك أخي منعم.
2: صباح الخير زميلي نبيل.
0: أنا بك مقارنة بالانتخابات السابقة، وصلت الانتخابات بالنسبة عمليا كانت نسبة وصلت إلى 70% اللي قبل الأخير، وبالأخير كانت 49. هذا هبوط حاد، كيف يمكن أن نعزو الأسباب؟ لماذا هذا الانخفاض اللي هو ملموس؟
2: إذا لنبدأ بالمعطيات. عدد أصحاب حق الاقتراع من الدروز حوالي 100,000 يشمل هضبة الجولان. نسبة التصويت يعني في الانتخابات الأخيرة حسب اعتقادي لم تتعدى 55%. في انتخابات سابقة كانت لربما 65% لسبب وجود مرشحين من قرى معينة جدد، والمرشح الدرزي من الكرمل من الجليل أعطى صوته لهؤلاء المرشحين،
0: وفي أماكن مضمونة كانوا ربما.
2: بالضبط طبعا، مثل غدير كمال في أماكن مضمونة أعطوها الأصوات ما يقارب 23,000 صوت. يعني نحن نعمل مقارنة بين انتخابات الكنيست للانتخابات السلطات المحلية الدرزية، هناك أكثر من 90% نسبة تصويت في كافة القرى الدرزية. لماذا؟ عائلية، عشائرية، سياسية، صلة دم، مصالح شخصية إلى آخره، عدة أسباب تؤدي إلى رفع النسبة إلى 90%. في الكنيست عمليا يعني في تحليلي يشعر المواطنون الدروز أنهم مهمشون تماما. يعني ليست قضية تباكي، هذه الحقائق على الطاولة والأرقام تقول كل شيء. يعني لنضع النقاط على الحروف، حزب الليكود الحاكم دفع المرشح الدرزي إلى ما بعد المكان 40 خارج الكنيست.
0: أيوب قرر يمكن أعتقد.
2: نعم. الديمقراطيون يعني يعد هذا الحزب يساريا، قاب قوسين وأدنى لا يوجد مرشح درزي في مكان مضمون. في حزب بياحد بنت لابيد لا يوجد مرشح درزي. تبقى كميلة بوروكن في مكان مضمون لدى أيزنكوت، وحمد عمار جولة أخرى سادسة سابعة لدى ليبرمان. يعني حسب اعتقادي العتب يجب ألا يكون على الأحزاب اليهودية، هذا شيء طبيعي ما يحدث والشرخ دائما، ولكن لدى الأحزاب العربية لنضع أيضا النقاط على الحروف.
0: نعم
2: يوجد مرشح درزي ولكن في مكان غير مضمون. في الموحدة لا يوجد مرشح. الآن بالنسبة للحملات الانتخابية، أنت رأيت وأنا رأيت بدأت في الأيام الأخيرة نبيل، صحيح؟ يعني إذا رأيت واستمعت إلى الحملات الانتخابية لدى المشتركة والموحدة على حد سواء، ترى بأنها تتحدث عن قضايا المجتمع العربي، العنف، الجريمة، الجريمة أوكي، ولكن توجد قضايا أيضا يجب أن تكون موجهة إلى الناخب الدرزي، المواطن الدرزي في الكرمل.
0: مو على أساس أنه بيعتبروا الدروز أنه جزء من المجتمع العربي.
2: الدروز نحن نحاول، أنا أكثر من ربع قرن نبيل أتحدث دائما في كلمات العدد كل الناس بأن المجتمع المعروفي جزء لا يتجزأ حضاريا من ناحية لغة، من ناحية هموم قضايا، ولكن توجد قضايا خاصة بالمجتمع المعروفي، قضايا نحن تحدثنا مع بعض فيها عدة مرات. التصويت والبناء، الغرامات، الملاحقات، البناء والسكن.
0: نعم، مع ذلك هذه القضايا هي قضايا عامة شاملة لكل المجتمع، لكل النطاق.

0: المرافقين بالضاد صراحة يعني.
1: صحيح، ولكن أنا يعني لما أنا بدي أخرج صوت لازم يكون في عندي محفز، لماذا يجب علي أن أخرج أن أصوت ولمن؟ لما يوجد هذا البعد والشعور في هذا البعد بين المواطن الدرزي وبين المرشحين وبين الأحزاب العربية واليهودية، هذا في نهاية المطاف يقول كل شيء بالنسبة لنسبة التصويت. يعني حسب الاستطلاعات الأخيرة أقل من 40% من المجتمع المعروف سيخرجون للتصويت. طب أين الحملات المشجعة؟ أين الأجندات لدى الأحزاب خاصة العربية للمواطن الدرزي؟ يوجد شعور بتهميش القضايا الدرزية الخاصة لدى كافة الأحزاب، ويلقى اللوم مرة أخرى على الأحزاب العربية خاصة. يعني نحن أكثر من 100,000 صوت، تخيل لو كافة الأصوات 80-90,000 منها ذهبت لحزب معين.
0: نعم.
1: يعني حاول وجدي سرحان أن يخرج بحزب درزي مستقل، ولكنه عرف بأن عدة أصوات، عشرات آلاف الأصوات ستذهب إلى أحزاب الليكود أيزنكوت هنا وهناك، لا يوجد يعني.
0: نعم.
1: عمليا عدم وجود قوة سياسية درزية موحدة وموحدة هو أيضا أحد الأسباب في تهميش الدروز حسب اعتقادي.
0: اعتقد كمان ما اعرف اذا بتايدني، ما اعرفش كيف ذكرت وسائل الاستطلاعات عمليا لاجدر مؤخرا، يعني كمان في عزوف على قضيه التصويت ايضا بصفوف الشباب الدرزي.
1: نعم، يعني حكينا على قضيه التخطيط والبناء، الازواج الشابه نبيل، وانا اعيش داخل مجتمع اكثر من 60% من الازواج الشابه لا يستطيعون البناء، ماذا يفعلون؟ يذهبون ويستأجرون بيوتا. هذه هي الحقائق، حقائق دامغة. يعني توجد مشاكل قصوى، مشاكل الخدمات الأساسية لدى المجالس المحلية، مشاكل في الميزانية. فالمواطن الدرزي قبيل الكنيسة قضاياه ما يعني، في أيضا قضية أخرى يجب أن نتحدث عنها، خيبات الأمل المتواصلة، قانون القومية، وأخطر منه بكثير قانون كامينيت الذي يؤدي إلى تغلغل الغرامات وإلى المشاكل الوخيمة في قضية التخطيط والبناء. هذه القضايا ما زالت كما هي، لم يستطع أي مرشح ولا أي مرشح درزي أيضا.
0: أيضا نفس المشاكل بقيت، نفس المشاكل بمعنى آخر، بمعنى آخر نتوقع مرة أخرى انخفاض نسبة التصويت في الانتخابات القادمة.
1: يعني هون السؤال المليون دولار، ماذا سيقرر الناخب الدرزي هذه المرة؟ إعطاء فرصة أخرى وأخيرة لعدد من الأحزاب والمرشحين، أو عدم الخروج للتصويت كاحتجاج واضح على الوضع القائم؟ الأوضاع لا تطاق، صعبة جدا. المشاكل الاقتصادية وخيمة. قضية التخطيط والبناء تواجه كل مواطن في الكرمل، في الجليل وفي الجولان. لذلك حتى هذه اللحظات القضية واضحة، ستكون عملية احتجاج ونسبة تصويت منخفضة إلا إذا استطاع المرشحون على الساحة المحلية والساحة القطرية أن يقنعوا المواطنين الدروز بغير ذلك.
0: أشكرك أستاذ منعم، تحياتي لك، شكرا لك. إذا وضحت لنا الصورة، إذا أسباب وتداعيات عمليا عدم رغبة المواطن الدرزي بالخروج إلى التصويت، خيبة أمل كما يبدو من الأحزاب، وخاصة على خلفية المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المجتمع الدرزي كما هو حال المجتمع العربي بشكل عام.

0: 43 دقيقة تماما بعد الساعة 8 في استديوهاتنا إذاعة الشمس، ونحن إلى موضوع آخر يقودنا إلى حيفا، حيث قدمت النيابة إلى محكمة الصلح لائحة اتهام ضد شاب يهودي يبلغ 34 عاما من سكان المدينة، نسبت إليه تهمة إلحاق أضرار بكنيسة القديس يوحنا المعمدان للروم الأرثوذكس والاعتداء على شرطي أيضا في واقعة أثارت استنكارا وقلقا لدى أبناء الرعية. الأب ديمتري سامره كاهن رعية الروم الأرثوذكس في حيفا، يسعد صباحك أبونا.
1: صباح الخير لك أستاذ نبيل وجميع المستمعين.
0: شو اللي صار مع هذا الشاب؟ يعني كيف فجأة بيجي على الكنيسة وبيقذف حجر وبيسبب أضرار للكنيسة؟ يعني
1: احنا عادة يعني هي صارت القصة صارت الأحد الماضي بصراحة، يعني احنا بنبدأ الصلاة الصباحية الساعة 8 صباحا والأبواب طبعا مفتوحة، واحنا بتعرف كنيسة يوحنا المعمدان موجودة وين؟ بالمنطقة حيفا السفلى تحت وقريبة على المناطق المفتوحة لبن غوريون والأشياء. احنا يعني كل واحد يفوت على الكنيسة، احنا يعني ما بنعمل فحص شخصي ولا اشي، فات الشاب هيك يعني بوعي اللي هي لا طريق طبعا بدخوله للكنيسة، شرطه وشيال، فتصرفاته يعني عند الدخول يعني بينت شوي عليه شبهات انه مش شخص جاي ليصلي.
0: كان في اشخاص كان موجودين
1: طبعا طبعا طبعا طبعا كانت مرتلين طبعا، كمان اشخاص اللي هن مواظبين من الصباح يعني
0: حاولوا يعترضوه، مثلا شافوه بهندام مش لائق مثلا حكوا معاه.
1: في شخص من المؤمنين شافه بعد ما طبعا كان يعني يتجول بقلب الكنيسة، يطلع على الايقونات، يقعد يقوم، اخر شيء انه وصل على تعرف على باب الهيكل اللي ممنوع هذا يعني يوقف عليه ويدخله لغير الكاهن. فقام شاب من الجاليه الروسيه طلع وقفه قال له ممنوع هذا التصرف هيك، وبعدين راح كمل لمنطقه المعموديه كمان. يعني اي شخص بفوت بيفتح حنفيه الجرن المعموديه بغسل وجهه وبشرب. ف الشاب طلب منه انه هات التصرفات ممنوعه، رجاء هات نطلع لبرا يعني بالهداوي، طلعوا لبرا يعني وحكوا معه كلمتين ثلاثة وعود رجع الشاب المؤمن كمل صلاته.
0: أنا حاسس وكأنه التعامل معه كان ناعم يمكن أكثر من اللازم يا أبونا.
1: إحنا طبعا إحنا بتعرف إحنا الكنيسة يعني متسامحين مع الكل يعني، وما مش إحنا عنا لهاي التصرفات طبعا. بعد كنه خمس سبع دقايق سمعنا هيك صوت خبط ضجيج كبير، فبين انه يعني احنا ما عرفناش شو اول اشي، بس عن طريق الكاميرات عرفنا انه مسك حجر وضرب على ازاز الكنيسة طبعا وتحطم زجاج الكنيسة.
0: بعدها
1: مباشرة انا اتصلت بالشرطة انا واعلمتن بالخبر كلياته هذا، وبعد كنه ساعتين ثلاثة تم القبض عليه طبعا بالتعاون مع الأشرطة الفيديو.
0: اوكي، الشرطة وين توصلت على المحل على الكنيسة؟
1: مش مباشرة وصلت بعد كنه الساعة يعني تقريبا.
0: وعن طريق الكاميرات قبضوا عليه، وين كان موجود؟ قريب من محيط الكنيسة ولا كان بعيد؟
1: لم تعلمنا الشرطة بصراحة، بس علمتنا انه تم القبض عليه.
0: طيب عملوا اعتقلوا حققوا معه، واليوم في لائحة اتهام عمليا صار فيه.
1: احنا عم نسمع عن طريق بصراحة عن طريق الاخبار يعني انه كمان كيف كان تصرفاته كمان بالشرطة، يعني منه اذا انتبهت اللي يقال انه كان عليه شو اسمه مهدد بقلب الكنيسة، عشان هيك وتصرف هيك. فاحنا الحمد لله انه الكاميرات اثبتت انه حكيه كله غير مظبوط،
0: المهدد دفاع عن النفس بضرب على الكنيسة يعني.
1: صحيح
0: معقول يعني مش منطقي. واحد اثنين، ما انتوا بتتواصلوا مع الشرطة بالقضية؟ سلمتوها للشرطة والمحكمة الان هي اللي بتتولى الامر.
1: صحيح احنا طبعا يعني احنا كتير يعني حكت معنا من البلدية من الرجال دين اليهود اللي استنكروا الشغلات هاي. احنا ما بدنا نكون بصراحة يعني نكبرها هيك، احنا بنقول يعني طبعا الله يسامحه ونغفر له كيف ما علمنا معلمنا يسوع المسيح، بس انه خليه كمان القانون ياخد مجرى طبعا طبعا مجرى، وكمان ما يكونش في عندنا كمان حدث كمان لعودة
0: هذا مرة. هذا السؤال الآن، أنتم كأبناء رعية مواطنين هناك، هل تخشون تكرار مثل هذه الأحداث وحتى تمنع؟ كيف ممكن تعملوا بهذا الموضوع؟
1: أحكي لك يعني بصراحة يعني من بعد هالقصة صارت الشرطة البلدية إنه كل ساعة تيجي تبعت دورية للمنطقة عندنا لهاي، يعني احنا فايتين على بيت الله امنين بالامان كلياته الحمد لله.
0: وابونا يعني ملامحه تبدو عليه ايش؟ وكانه مثلا زي هذول المستوطنين مع
1: لا لا لا لا لا استاذ نبيل لا
0: عادي.
1: انا يعني انا يعني شايف انه هذا يعني تصرف فردي شخصي منه. يمكن يمكن يمكن مر بهذا اليوم بشيء شيء صعوبات واجت شو اسمه يعني يقولوا الفش فينا يعني.
0: الآن المحكمة يعني عنده محكمة أكيد ما بعرف كيف بدهم يتهموه بإيش بيتهموه بس تسبب أضرار وممكن يوصفوه أنه وكأنه مريض نفسانيا ما بعرف ولكن متأمل أنه
1: لا لا إحنا هيك معروف يعني شو اسمه محليا أنه أي واحد شاب بيعملوه كمان طبعا أنه عنده أمراض نفسية بس نتأمل أنه لا. بعدين كمان شغلة يعني هو يعني لما حكى معه الشاب اللي من الجالية الروسية فرجاء انه شو اسمه معه باسبورت غير اسرائيلي وقال انه هو كمان من نهلال فبعدين بالاخر بنحن عن طريق البوليس عرفنا انه هو حفاوي من الهضار ففي كان في يعني في تناقض شوي وكان كان يحكي حكي انه هو تعرف المسيح ومن الانبياء وكل اشياء هاي
0: هيك ادعى يعني هو
1: هاي حسب اقوال الشاب اللي كان معاه يعني اللي طلعوا لبرا و وهدا شوي صغير على التصرفات اللي عملها بالبكنيسي.
0: حادث استثناء انا اتصور انه يعني فريد من نوعه ولا مره صارت بحيفا عمليه
1: احنا بحيفا ولا مره يعني احنا انت بتعرف يعني بعيد الاعياد الكنيسه بضل مفتوحه كل
0: واضح.
1: كل
0: نعم.
1: الوقت
0: معروف
1: والكل مفتوح والكنيسه مفتوحه للكل يعني هذا عمل استثنائي وفردي شخصي بتامل انه ما تعود على علينا هيك كمان مره
0: كمان مره يعني بنقول الجمله اللي بقولها دائما سيدنا المسيح الله يسامحه
1: صحيح.
0: أشكرك أبونا ديمتري تحياتي لك نهارك سعيد إلى اللقاء سلامات.

عبر 50 دقيقة تماما بعد الساعة 8 وفي كفر قرع. اليوم التعليم ينتظم في مدرسة الحواري بعد أن تم الاتفاق بين المجلس المحلي وأيضا لجنة أولياء الأمور. هناك بسبب نواقص كما يبدو قضية النظافة التعليم ينتظم في هذه المدرسة منذ ساعات الصباح.

بمدينة القدس حريق هائل اندلع داخل عدد من المحال التجارية، خاصة في بلدة صور باهر في ضاحية القدس الجنوبية جنوب المدينة، جرى إطلاق قوات بالشرطة قنابل الغاز خلال مواجهات شهدتها هذه البلدة، إذا تسببت بحريق. وفي حوادث الطرق التي تحصد الأرواح يوما بعد يوم للأسف الشديد، الشاب مالك مروان شعاني لقي حتفه من بلدة حزمة بعد أن تعرض لحادث طرق مروع وقع بالقرب من مدينة القدس. وفي حادث مرور آخر منفصل لقي الشاب أيضا هاني الخربطلي مصرعه أثر تعرضه لحادث طرق قاتل أثناء قيادته دراجة نارية على طريق عنات الزعيم.

وفي طمرة أيضا حادثي إطلاق نار منفصلين أسفرا عن إصابة رجلين بجراح متفاوتة. وزير الخارجية التركي في تصريح ناري وفي حوار مع إحدى القنوات التركية قال بأن إسرائيل يعني تتبنى سياسة تقوم على التوسع

وأنها ستدفع يعني تشكل إسرائيل تهديدا ليس للمنطقة، هذا ما قال وزير خارجية تركيا، إنما للعالم أجمع، وأنها ستدفع الثمن، هكذا قال الوزير التركي. في أم الفحم تم يوم أمس عند صلاة العصر تشييع جثمان الشاب على أو الرجل علاء محميد البالغ حوالي 50 عاما، لقي مصرعه برصاص الشرطة الإسرائيلية يوم الخميس الماضي.

سنتعرض أيضا لهذا المشروع. النائب من القائمة العربية وليد الهواشلي أيضا ناشد القيادة والحكومة والأجهزة المختصة في جمهورية مصر التدخل الإنساني السريع من أجل الكشف عن مصير 3 شبان من منطقة النقب انقطعت أثارهم منذ عدة أشهر في مصر. نحن سنكون في هذا الشأن أيضا بعد أخبار الساعة 9.

نأتي بهذا إلى ختام الساعة الأولى من جولتنا الصباحية في برنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، ليليان حاج في الهندسة الإذاعية، كنت أنا معكم نبيل سلامة. أشكركم، ألتقيكم بعد أخبار الساعة 9 مع زميلة ياسمين غمض. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. تستمر اليوم التقيدة المتعلقة بيوم الغفران حتى الساعة 7 من مساء اليوم الاثنين بعد أن دخلت حيز التنفيذ مساء أمس الأحد، وتشمل التقيدات توقف حركة المواصلات العامة والخاصة والطيران إضافة إلى إغلاق عدد من الطرق والمحاور الرئيسية أمام حركة المركبات، كما وتتعطل اليوم جميع الدوائر والمؤسسات والخدمات العامة والمؤسسات الإعلامية باستثناء خدمات الإسعاف والنجدة والأمن على أن تعود الحركة تدريجيا إلى طبيعتها مع انتهاء اليوم. في الضفة الغربية والقدس شددت القوات الإسرائيلية إجراءات الإغلاق لتشمل عدة محافظات بالتزامن مع تشديد القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين.

0: كانت الإجراءات إغلاق مداخل عدد من البلدات وإقامة حواجز ونقاط تفتيش، ما أدى إلى تقييد حركة السكان والتنقل بين المناطق. وفي بلدة بدو برزت حملة اعتقالات واحتجاز لعشرات الشبان وسط استمرار الإجراءات الأمنية المشددة في البلدة ومحيطها. أصيب 4 أشخاص في حصيلة أولية جراء انفجارات وقعت فجر اليوم في منطقة الهضبة غرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، حسب ما أفادت وكالة سانا السورية. وأفاد مراسل سانا بوقوع انفجار في أحد مواقع الجيش السوري في محيط البلدة، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تحقق في الملابسات. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. ونقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه رصد قبل لحظات طائرة مسيرة من طراز MQ-1 تابعة للجيش الأمريكي وإنها دمرت في أجواء مضيق هرمز. في سياق متصل، أظهرت بيانات الشحن اليوم الاثنين أن 12 سفينة محملة بالسلع عبرت مضيق هرمز يومي السبت والأحد، مقارنة ب 35 سفينة عبرت مطلع الأسبوع السابق. ونقلت رويترز عن بيانات لحركة الملاحة أن حركة المرور عبر مضيق هرمز تراجعت لتصبح ضئيلة للغاية. قال الرئيس الأمريكي إنه في وضع اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن أمورا كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران. وأوضح ترامب أن الخيارات الحالية على الطاولة تتمثل بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. كما عبر ترامب عن انفتاحه على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي السفير الإيراني في باريس محمد أمين نجاد عقب اقتحام قوات الأمن الإيرانية مركز اللغة الفرنسية في طهران وإعلان السلطات عن إغلاقه. ووصفت باريس ما جرى بأنه اعتداء جديد على أنشطتها الثقافية في إيران، وأعلنت أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد من دون تحديد طبيعتها. كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمة النازحين في اليمن عن 9 رقعة نزوح في 8 محافظات خلال الفترة من 1 وحتى 18 من سبتمبر الجاري. ووثقت الوحدة النزوح ما يزيد عن 21,000 جراء التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين والأوضاع الأمنية والمخاطر المتزايدة على المدنيين. في سياق متصل، دعت السلطات الجيبوتية المجتمع الدولي إلى استجابة عاجلة لتوفير الخدمات الأساسية للفارين من الحرب في اليمن. وأوضحت السلطات أن نحو 3,000 لاجئ يمني فروا إلى جيبوتي جراء التصعيد.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نعود ونرحب بكم أعزائي من جديد. ساعة ثانية من برنامج أول خبر، 6 دقائق تمام بعد الساعة 9. ليان حاج في الهندسة الإذاعية، ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، معكم نبيل سلامي. الساعة الأولى تحدثنا الأستاذ سالم اليامي عن الأوضاع في منطقة الخليج وتهديدات الأمريكية بضرب إيران وتهديد إيراني أيضا بتوسيع رقعة الضربات الإيرانية ضد مصالح أمريكية في المنطقة. وكان لنا أيضا مع الأستاذ أيمن يوسف، ونحن سنكون في القدس هذه المرة.

0: وإلى الجريمة المروعة التي وقعت في مدينة القدس، حيث أعلنت الهدنة العشائرية بعد إعلان وفاة الحاجة فاطمة الرجبي أم راجي وتمديد توقيف الجاني حتى 27 من أيلول، وتم التوافق على ما يسمى أخذ الرفعة لثلاثة أيام وثلث بعد الدفن. الأستاذ الإعلامي منير الغول ينضم إلي الآن. أستاذ منير، أسعد صباحك.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: يا قديش أثرت هذه الجريمة على المجتمع الفلسطيني في مدينة القدس؟
1: بدون أدنى شك هذه الجريمة أثرت بشكل كبير جدا على موضوعة السلم الأهلي في القدس بشكل كبير. الوقوع في المشاكل في مدينة تعيش ضغوطا سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة أصبحت ظاهرة، يعني هذه الجريمة تضاف إلى جريمة قتل وقعت في سلوان قبل حوالي الشهر والنصف، وبالتالي موضوعة السلم الأهلي تأثرت كثيرا. وما أزعجنا حقيقة أن هذه القضايا عندما تتحول إلى ما يشبه الرأي العام تنتشر الإشاعات، تنتشر ظاهرة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي تداول الأخبار السيئة والمغلوطة. ومن هنا أود أن أوضح مسألة مهمة. الأولى أن كل الإشاعات والشائعات التي نشرت حول قضايا أخرى متعلقة بملف اختفاء المرحومة فاطمة الرجبي ظهرت غير صحيحة من خلال بيان للعائلة أولا، ومن خلال بيان للشرطة الإسرائيلية جاء فيه بشكل واضح أن القضية هي فقط ذمة دين مالي.
0: ذمة دين مالي بقيمة 60,000 شيكل كما أفهم.
1: لا نريد أن نتحدث،
0: مش مهم الأرقام يعني طبعا.
1: نعم، لا نريد أن نتحدث عن مبالغ مالية، ولا نريد أيضا أن نتحدث عن صور وفيديوهات تشير إلى أن الجاني والمنفذ ذهب إلى الصراف الآلي وقام بخطف بطاقة الصراف الآلي الخاصة بها وسحب مبالغ من المال. هذه القضايا جميعها تترك حقيقة في غرف التحقيق وللعائلة نفسها، عائلة الرجبي، وبالتالي الحقيقة صعبة ومرة. أنت سألتني سؤال كيف تؤثر هذه الجريمة في القدس، فعلا يعني نحن تأثرنا فيها، وبالتالي يعني نحن نطالب عبر هذا المنبر بضرورة تفعيل دور لجان الإصلاح في مدينة القدس من خلال الشخصيات الموثوقة من الوجهاء ورجال الدين والقانونيين والتربويين. لا نريد أن نبحث فيما بعد المشكلة ونحاول أن نخفف أثارها، لا، نريد أن يعني نتفحص المشاكل قبل وقوعها، وخصوصا المشاكل العالقة بين عائلات والتي تؤدي أحيانا إلى ما يسمى الثأر والخلافات.
0: هذا الخوف يعني أستاذ منير، قضية
1: هذه ضرورية جدا.
0: نعم، يعني عائلة الجاني الآن رحلت، أين الآن هي عائلة الجاني أو الفاعل؟
1: حتى اللحظة لم يتخذ قرار الترحيل للعائلة الضيقة للجاني، لأن بعض أفرادها الآن

0: يتواجدون في الشرطة الإسرائيلية وفي التحقيق. وأود التعليق على مسألتين مهمتين هنا. الأولى الترحيل إذا ما جرى يتم بعد اتخاذ العطوة الإقرار والدم التي تأتي بعد الرفعة، والرفعة هنا مدتها 3 أيام وثلث، تبدأ حين يتم دفن الضحية بعد استلامها من معهد الطب الشرعي في أبو كبير.
1: لم يتم الدفن منير حتى الآن؟
0: لم يتم الدفن. أنت تعلم الآن أعياد عيد الغفران،
1: نعم.
0: على الأرجح الثلاثاء يتم الدفن، وبالتالي يعني التركيز على هذه المسألة يكون بعد اتخاذ يعني قرار العطوة العشائرية كما أشرت.
1: نعم. العائلات الساكنة متجاورة في نفس المنطقة يعني في المدينة؟
0: لا، العائلات بعيدة جدا، يعني عائلة الرجبي الرفاعي تتواجد في بعض مناطق القدس والرام ومنطقة الخليل وأيضا في المهجر. عائلة عثمان اللفتاوي وهي فخذ يعني من عائلة كبيرة جدا، اللفاتوة يعني هم الذين خرجوا من قرية لفتة المهجرة، عائلات كبيرة جدا.
1: نعم.
0: يتواجدون في القدس وفي منطقة كفر عقب وقلنديا والبيرة ورام الله وحتى وادي الجوز والشيخ جرح وغيرها، وبالتالي يعني هناك احتكاك بسيط حصل في المحلات التجارية التابعة لآل اللفتاوي، ولكن الأمور تقريبا مسيطر عليها وهناك ضبط نفس وهدوء تقريبا حاليا من الجانبين.
1: يعني عائلة الجاني أخذت على عاتقها أنه ابنها هو الفاعل، هو الجاني، هو من أجرم بحق هذه الحاجة.
0: نعم، لم تتنصل من مسؤوليتها وأقرت بالعملية، والمتهم يعني الآن محجوز لدى الشرطة الإسرائيلية في التحقيق، والعائلة أصدرت بيان يعني أعتقد أنه كان بلغة إيجابية أنها مستعدة لتقديم كل ما يلزم لعائلة الرجبي الرفاعي، وأيضا جاء في هذا البيان أنها كما تحرم حرمة الدم في الحياة فإنها تحرمها في الممات أيضا، وبالتالي ستسعى العائلة للحفاظ على كرامة عائلة الرجبي الرفاعي وكل العائلات في القدس.
1: هذا الموقف من طرف العائلة من شأنه أن يهدئ النفوس، أليس كذلك؟
0: يعني أنا
1: هذا المفروض.
0: نعم، أنا شخصيا تابعت موقف إيجابي جدا من عائلة اللفتاوي، ولكن قبل ذلك أيضا لا ننسى الموقف الإيجابي جدا الذي كان من عائلة الرجبي الرفاعي. أولا بعد عملية الاختفاء تماما تم تحديد منسق للعائلة هو الشيخ تيسير الرجبي للحديث باسمها، وهنا تم ضبط الخطاب الإعلامي وأيضا تم ضبط الشبان من عائلة الرجبي، ولم تحدث أي إحداث، يعني لم نشاهد حريق لمنزل الجاني أو عائلته، لم نشاهد إلا احتكاك بسيط فقط لأنه تم أخذ هدنة، وبعد ذلك فتح بعض العمال والشخصيات من لفتة محلاتهم التجارية، كان هناك احتجاج ولكن تم ضبط.
1: ولكن هل يعني في توتر في المنطقة أستاذ منير؟ يلاحظ أنه في توتر، في خوف، في ريبي من نتيجة الحادث طالما لم يتم تشييع جثمان حتى الآن؟
0: لا يوجد توتر حقيقة، رغم أن هذه القضية خطيرة وهزت مدينة القدس والشارع بشكل عام كل يعني أرجاء البلاد، ولكن أعتقد أننا اليوم في هذه القضية تحديدا بدأنا نعول على بناء ثقافة تقول أن التنازل من أجل حقن الدماء ليس ضعفا، وأن ضبط النفس قوة، وأن كرامة المجتمع تصان عندما تحل الخلافات دون عنف، وأعتقد أن هذه خطوة أولى وإيجابية جدا على طريق الإصلاح، ويا ريت تكون هاي نموذج تتعلم منه باقي العائلات في مشاكل قد تحدث لا سمح الله مستقبلا.
1: ويكفيكم مشاكل في مدينة القدس، ذكرت الضائقة اللي بعيش فيها المواطنون هناك من أمور اقتصادية واجتماعية وسياسية أيضا، يعني يكفينا ما فينا كما نقول. أنا أرجو لكم الأمن والأمان والسلم هناك في مدينة القدس. أستاذ منير شكرا لك عزيزي منير، تحياتي لك، إلى اللقاء.

0: العناوين نقرأ أيضا هذا الصباح: الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. في سوريا انفجار مستودع للذخيرة في منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي، والسلطات تقطع طريق الموصل بين حلب ودمشق والطرق أيضا الجانبية. وزارة الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الإيراني واتخاذ إجراءات مناسبة ردا على إغلاق مركز اللغات في طهران هناك. ومسؤولون أمريكيون يقولون بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية. إذن عملية إطلاق النار التي كانت يوم أمس وقعت وأدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي في منطقة بنيامين الشمال في منطقة الضفة الغربية. والأجواء هناك طبعا السلطات أعلنت أنها اعتقلت الفاعل في أحد المستشفيات في مدينة البيرة. الزميل نذكر بأنه هو أيضا من سكان بيدو المنطقة المجاورة. والزميل الصحفي أحمد عايش ينضم إلينا الآن. أستاذ أحمد، سعد صباحك.
1: تحياتنا لك، سعد صباحكم جميعا.
0: كيف تبدو الأجواء في ظل ما حدث يوم أمس؟
1: يعني بداية بعد عملية إطلاق النار ومطاردة مطلق النار كما ادعى الاحتلال واعتقاله من مستشفى تشيكلينيك في مدينة البيرة، تم إغلاق جميع مداخل رام الله والبيرة، ومما سبب إعاقة على المواطنين في حركة السير. ويعني قضى المواطنون أكثر من 5 ساعات على الحواجز، وبقية الحواجز مغلقة حتى بعد منتصف الليل، حيث تم فتح الحواجز بعد منتصف الليل بشكل جزئي، لم يتم فتحها بشكل كامل. ويعني هذا سبب إرباك في الشارع الفلسطيني، وأيضا إرباك لدى المواطنين من حول عملية إطلاق النار وتبعاتها. وأيضا صباح وفجر اليوم تم مداهمة قرية بدو، بلدة بدو شمال إلى شمال غربي من مدينة القدس، وهي بلد منفذ العملية كما ادعى الاحتلال. وأيضا تم اقتحام عدد من البيوت وعملية اعتقال واعتقالات واسعة. تم اعتقال أكثر من 100 شاب في القرية وتحويلهم إلى مراكز تحقيق ميدانية في القرية. وأيضا هناك عدد من الإصابات نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين وتخريب الممتلكات والعبث فسادا في البيوت وتحطيم الممتلكات.
0: هذا كله في بدو؟
1: نعم، هذا في قرية بدو إلى الشمالي من مدينة القدس.
0: يعني هل كان في خوف كمان من تحرك للمستوطنين؟ ربما يعني الغفران اليوم حال دون ذلك، ولكن هل في خوف من اقتحام مستوطنين للقرية أيضا؟
1: نعم، ويعني تحديدا بعد دعوات عدد من منصات المستوطنين للتحرك، تحديدا لمستوطنة جبعات ذئاب ومستوطنة جبعات حدشاة وهي ملاصقة لبلدة بدو، وكان هناك دعوات للمستوطنين للتحرك باتجاه القرية والتحريض على أهالي القرية والمنطقة تحديدا، وليس القرية فقط، قرية بدو. هناك 13 تجمع سكاني، 13 قرية إلى الشمالي الغربي من مدينة القدس. ولكن على ما يبدو أن كما تفضلت بسبب الأعياد الدينية اليهودية، يبدو أن هناك هذا كان مانعا للمستوطنين من التحرك، ولا نتمنى ذلك طبعا، يعني هذا الاحتكاك وهذا الاعتداء، ولكن كل الأبواب مفتوحة الآن، والناس يعني والمواطنين في قرية بدو اليوم نعم هم يعيشوا حالا من الترقب والتخوف صراحة من اعتداءات المستوطنين. ويعني لا سيما أنه قوات الاحتلال لا زالت موجودة في البلدة وتغلق عدد من الطرق الموجودة هنا.
0: بعد في قوات للجيش بداخل البلد؟
1: نعم، إلى الآن لم تغادر قوات الاحتلال للبلدة. وعلى ما يبدو أن هناك تبديل لبعض قوات الاحتلال بخروج بعض الآليات وقدوم آليات أخرى.
0: الوضع في البيرة ورام الله تحديدا كيف؟ كم تبعد بيدو عن رام الله؟
1: يعني بلدة بيدو تبعد حوالي 12 كيلو متر عن مدينتي رام الله والبيرة. ويعني من الجيد أن نذكر أن منطقة شمال غرب القدس هناك مدخل واحد للمنطقة ل 13 تجمع سكاني تمر من خلال نفق وحيد، وهو النفق اللي بمر من تحت شارع 443. وهذا النفق في حال أغلق هذا النفق يتم عزل المنطقة بالكامل عن محيطها. ولكن حتى الآن يعني لم يتم إغلاق النفق، ولكن قوات الاحتلال متواجدة في الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية في البلدة.
0: يعني أحمد، الوصول أو الانتقال من رام الله إلى القدس وبالعكس كيف يتم؟ بأي طريق بأي شارع؟
1: يعني من رام الله إلى القدس هناك فقط عن طريق حاجز قلنديا العسكري أو عن طريق حاجز حزمة، ومرورا بطبعا حاجز جبع. وحاجز جبع مغلق من ليلة أمس، تم فتحه اليوم صباحا، ولكن هناك أزمة سير خانقة في المكان بسبب تجديدات الاحتلال على الحاجز. ويعني نعرف أنه يعني حاجز قلندي لمن لا يعرفه هو عنق زجاجة. يعني منطقة كفر عقب ومنطقة محيط حاجز قلندي هي عنق زجاجة ما بين وسط وجنوب الضفة الغربية ومدينة القدس. ويعني ليلة أمس المواطنين ناموا في داخل سياراتهم نتيجة تجديدات الاحتلال وإغلاق الحاجز بشكل كامل، وليس لم يكن
0: بسبب الحادث أم بسبب العياد يعني، ولا هذا روتين عادي؟
1: يعني بالعادة حاجز جبع هو من الحواجز المقيتة في محيط مدينة القدس، ويفتح ويغلق بناء على حركة المستوطنين على شارع 60. في حال وجود حركة للمستوطنين يتم إغلاق الحاجز لفتح المجال أمام المستوطنين لسهولة حركتهم وتضييق على الفلسطينيين. ولكن بعد عملية اطلاق النار وكما تعلم تم اغلاق جميع الحواجز من ضمنها حاجز جبع وحاجز قلندية.
0: انا اشكرك استاذي، شكرا احمد، تحياتي.
1: شكرا جزيلا لكم، وتحياتنا لكم وتحياتنا كل اهلنا بالداخل المحتل.
0: اهلا بك، نهارك سعيد يا سيدي.
1: تحياتنا لكم.

إذن القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية مدينة القدس تشدد من إجراءات الإغلاق لتشمل عدة محافظات. طبعا هذا يتزامن مع تشديد القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين. طبعا هذه الإجراءات يعني شملت إغلاق مداخل عدد من البلدات وإقامة حواجز ونقاط تفتيش، طبعا مما أدى إلى تقييد حركة السكان والتنقل بين المناطق. في بيدو كما استمعنا قبل لحظات حملة اعتقالات كانت هناك واحتجاز عشرات الشبان وسط استمرار إجراءات أمنية مشددة في البلدة ومحيطها، ويخشون من ردة فعل المستوطنين مع خروج يوم الغد.

بيانات الشحن أظهرت في بياناتها اليوم 12 سفينة محملة بالسلع عبرت مضيق هرمز يوم السبت والأحد مقارنة ب 35 كانت قد عبرت مطلع الأسبوع السابق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه في وضع اتخاذ قرار مشيرا إلى أن أمور كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران. تصريحاته يعني متتالية وطلعت يفهم أول من آخر. وترامب أوضح أن الخيارات الحالية على الطاولة تتمثل بمحو إيران تبه أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وإلى جانب ذلك ترامب عبر عنه منفتح على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. يسمح للرئيس الإيراني بالزيارة للأمم المتحدة وحضور جمعات الجمعية العمومية، ولكن الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق أيضا يمنع من الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة.

0: زلنا
1: الذي كان قد أعلن في من قبل لجنة الأولياء في مدرسة الحوارني في عرابة في عفوا في كفر قرع ألغي عمليا. لجنة الأولياء الأمور هناك أعلنت عن التوصل إلى اتفاق وتعليق الإضراب، طبعا كان مقرر يوم الاثنين واستئناف الدراسة كالمعتاد بعد اجتماع مع البلدية، وكانت في جولة تفقدية في المدرسة وأرسلت طواقم التنظيف اللي عملت على مدار اليوم حتى تضمن جاهزية المدرسة. لجنة الأهالي كانت يوم الأحد أعلنت عن إضراب احتجاجي ابتداء من صباح اليوم، ولكن عدم إرسال الطلاب إلى المدرسة احتجاج على مواصفته باستمرار مشكلة النظافة وعدم معالجتها رغم التوجهات المتكررة إلى الجهات المسؤولة.

0: إلى موضوع آخر مهم جدا. شبان ثلاثة سافروا إلى شرم الشيخ بتاريخ 20 أذار، أقاموا هناك في أحد الفنادق، وفي ثاني أيام عيد الفطر انقطعت أخبارهم بصورة كاملة. العائلات لم تتلقى منذ ذلك الوقت أي اتصال أو رسالة منهم. لأول مرة يتم الحديث من قبل أفراد العائلة لوسيلة إعلام. وأنا في ذات الشمس نحن نرحب بالأخ فادي حسن المسعودين وشقيق بلال حسن المسعودين الذي يعني لم يسمع منه شيء من شهر آذار. أخي فادي يسعد صباحك.
1: صباحك أسعد إن شاء الله رب.
0: يا أخي من شهر أذار لليوم أنتوا يعني ما طلعتوا للإعلام، ما حكيتوا، ما سمعنا عن الشبان الثلاثة اللي كانوا في رحلة استجمام في شرم الشيخ، انقطع الاتصال معهن ولليوم مش عارفين ولا أي إشي عن
1: ولا أي إشي. صباح الخير ورشين.
0: أهلا بك.
1: احنا تواصلنا مع محامين من المختصين في الموضوع. وفي منهم قالوا انشر وحاول عن طريق الإعلام تسوي لما تقول تواصلوا يعني حتى سودات دزجة في الدولة، بس ما في. وفي قسم منهم بيقول لك لا بتضر الشباب، غاد ما بنعرف الشباب عاش وين ومفقودين ايش قصته، ممكن محبوسين يمكن شيء ممكن تضرهم. وانت عارف استمعنا للكل يعني، بس بعد 6 أشهر ما ضل مكان يعني.
0: يا اخي ما عندكوش ولا اي معلومة الفندق اللي كانوا فيه، عرفتوا مين هو، تليفونه، مسؤولين عنه، استصلتوا بالفندق مثلا، ما عرفتوش ولا اي معلومة؟ معقول
1: ولا اي معلومة ده. ولا اي معلومة تدل عليهم اذا هم حيين ولا ميتين يعني على فكرة.
0: واو، هذول الشباب ثلاثة انتم من نفس العائلة؟
1: لا اخوي مع اصحاب 2.
0: ما كانوا لحالهم مع ولا مع عائلات؟
1: لا لحالهم، الحظ لحالهم الحمد لله
0: لحالهم. الفندق بتعرفوا مين هو، عنوانه، وين موجود؟
1: انا شخصيا والله ما اعرف، حاولنا نعرف الفندق لانهم ذهبوا لحالهم وانقطع الاتصال يعني. مع اني كنت باتصال مع اخوي انا كل مده الفتره اللي كان موجود غال، بس والله مره سالت باي فندق موجود وهيك. ما اهتميت للموضوع، ما فكرت الموضوع في حركه يصير تشكري زي هذي يعني.
0: حاولتوا أخي عزيزي، حاولتوا تتصلوا مع الجانب المصري على الأقل، مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، مع حدا من أعضاء الكنيسة؟ يا أخي مش معقول.
1: عندنا محامي طلب الصانع، هو متابع الموضوع من أول أسبوع على فكرة يعني. وشيع التقارير لهني لرئيس الدول ورئيس الحكومة وللمكتب مسرد قدعون صار وللخارجية، بس ما في تجاوب معه خالص
0: ولو
1: يعني. انا بحكي معك الحكي هذا كله من الجهات الحكوميه اللي في اسرائيل هني، كله موثق يعني بفاكس وعن طريق المحامي، وفيش كل جواب يعني فيش يعني شيء خداش زي ما يقولوا يكون جديد نرجع لكم. ما في جديد هسه، ما في جديد يعني 6 شهور. انا تبعت مع مكتب الخارجيه 2 شهر انا شخصيا يعني.
0: نعم.
1: وكل مرة يحكوا لي لما يكون في جديد نرجع لك.
0: مش معقول، كان وظيفة الوزارة الخارجية الإسرائيلية تتواصل مع الجانب المصري ويأخذ من المعلومات حتى يعطوكم معلومات تعرفوا بالضبط شو اللي صار.
1: تقدر تأخذ رقم طلب الصانع يعني المحامي، هو معاه كلام أكثر من اللي عندي أنا بحكي لك إياه يعني هو متابع الموضوع 6 شهور له.
0: ولا في أي إشارة، مش معروف بالمرة بتاتا. قديش عمر الشباب أخوك؟ قديش عمره أخي فادي؟
1: أخوي عمره 27 28.
0: متزوج ولا حسن أخوك متزوج؟
1: أخوي متجوز، عنده ولدين وواحد من أصدقائه، وكمان عنده 5.
0: يعني المعلومات فس عند الأستاذ طلب الصانع إذا ممكن في معلومات، وإذا عنده معلومات ودالكو إياه، بس الظاهر إنه ما عندوش معلومات
1: يعني. لا هو عنده معلومات تفيدنا كان بس هو يعني ما خلى يعني زي ما تقول جهة ما اتصل فيها، كان المصرية وإن كان الإسرائيلية.
0: غريب الأمر، غريب. هذول كانوا بعطلة عيد الفطر في حينه، مزبوط؟
1: بالضبط صحيح.
0: احنا متأمل انه يعني تجيكوا هيك دلائل او اشارات على انه موجودين احياء يعني. انا قضية احنا راح نتابعها
1: نحن. هذا الامل يعني.
0: لا بتصور انه لازم كنتوا توصلوا للاعلام وكمان للمسؤولين،
1: ولا في اي جهة تتفاعل معنا يعني على فكرة؟ ما في ولا جهة في الدولة تتفاعل معنا. اذا
0: غريب الامر، انا
1: ما في تفاعل في الموضوع يعني.
0: غريب الأمر. أخي فادي أنا بتمنى أنه يكون أخوك آمن وسالم مع الشباب الثلاثة ويعودوا إليكم إلى عائلاتكم وإلى أولادكم. تحية لك يا عزيزي. شكرا إلى اللقاء. سلامات.

0: نحن إلى موضوع آخر يقودنا إلى مدينة غزة وإلى قطاع غزة تحديدا، حيث استؤنفت الدراسة هناك بظروف كارثية يمكن نقول التعليم الوجاهي، يعني أي تعليم وأي ظروف يعيشها الطلاب والأهالي في قطاع غزة في المدينة تحديدا وباقي المدن في القطاع. الصحفية مشيرة توفيق تنضم لي الآن. سلامات عزيزتي مشيرة.
1: واحد خير أبيل لك ولكل الزملاء والمستمعين والمستمعات.
0: يعني الواحد يجي يبارك ويقول يعني مبروك عودة الطلاب إلى المدارس إلى الصفوف إلى المقاعد، ولكن كما فهمت أنا أكثر من 80% يمكن أو ربما أكثر من المؤسسات التعليمية لا تصلح للدراسة، خاصة تعليم وجاهي.
1: نعم، الدمار بحسب ما تقول وزارة التربية والتعليم طال النسبة الأكبر جدا، يعني حسب ما أذكر 90% أو أكثر من المؤسسات التعليمية تم تدميرها في قطاع غزة، ولذلك يعني المباركة إنه يعني ضل لنا أولاد وضل بيروح على المدرسة وضل يعني يفكروا بالتعليم بغزة، ولكن الفرحة بهذا العام الدراسي فرحة منقوصة لأن أطفالنا وطلابنا انضموا إلى مدارس أو نقاط تعليمية في غرف صفية من الخيام وسط المخيمات وعلى أرضية رملية بلا مقعد دراسي أو حقيبة مدرسية أو زي مدرسي أو قرطاسية أو كتب. وفي ضوء هذا يمكن أن تتخيل كيف بدأ الفصل الدراسي الجديد أو العام الدراسي الجديد في قطاع غزة. دعني أسألك بالمقابل، كيف يبدأ بالعادة الفصل الدراسي لديكم أو العام الدراسي لديكم؟ بالتأكيد ستجيبني إن سمحت لي طبعا أن أجيب عنك، إنه المدارس بتكون جاهزة مهيئة في مقاعد دراسية في صفوف، في طلاب اشترت الزي المدرسي أو توفر إلها بأي طريقة كانت، في كتب مدرسية، في لعب، في فرحة بالعودة للمدرسة، وكأنه موسم عيد.
0: أكيد
1: على هذا النحو إحنا اعتدنا قبل 7 أكتوبر أن يكون استقبال العام الدراسي في غزة. الأهالي كانت بتضطر الاستدانة من أجل أن تبدأ العام الدراسي ويبدأ الأطفال عام دراسي،
0: توفر لأولادها يعني القرطاسية والملابس طبعا،
1: يبقى محفورا في ذاكرتهم، يعني يشعرهم بالسعادة. أنا ما زلت يعني عمري 39 عام، ولكن مني ما زلت أتذكر كيف كنت أحتضن ملابس المدرسية طوال الليل قبل الذهاب أول يوم إلى المدرسة. ما زلت يعني أتذكر كيف كنت أمسك حقيبتي أعدها جيبا بعناية فائقة.
0: طب أنا بدي أسأل يعني مشيرة،
1: هذه الفرحة منقوصة في
0: منقوصة 100%، ولكن يعني هذا الطفل اللي كان يعني بالصف الأول أو الثاني قبل 3 سنوات واليوم مفروض يكون صف 5 تقريبا، يعني بدي يعود للدراسة، بدي يعود للدراسة بأي جيل بأي صف، منين بدي يبدأ كيف بدي يبدأ، يعني مش فاهم أنا.

0: أنا
1: أوكي نبيل دعني أخبرك، أنا طفلي لما قامت 7 أكتوبر كان لابس زي الروضة ورايح على المدرسة وبقي لأيام طويلة.
0: أوكي، واليوم؟
1: يبكي، اليوم هو رايح صف الثالث وبقي لأيام طويلة وما زال إلى اليوم بسألني. الدور الروضة تبعتي ما زالت قائمة، دمرت، صفي ضايل. طب ازاي هذا تبعنا اللي احنا شارينا ايش بدنا نعمل فيه؟ ما زال يحتفظ فيها إلى اليوم، ما زال يتفقد صوره أثناء رحلات الروضة ويبكي. اليوم هو في صف الثالث لكنه لم يتعافى من حالة الصدمة النفسية التي مر فيها نتيجة انقطاع عدم دراسة،
0: عدا عن انه ممكن يعود الى الصف ويفقد، يكون انه ما في عدد من اطرابه واصدقائه بالصف اللي بعد مش على قيد الحياة للأسف.
1: يعني كان في لابني، كان في زميلة له في الروضة اسمها زينة، وكانت بنت يعني طفلة بريئة غاية في الجمال. يعني في عندما تخرج العام الأول من الروضة رقصوا معا في الحفل الختامي.
0: نعم.
1: هذه الطفلة استشهدت في الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الحرب، هو ما زال يتذكرها إلى اليوم. وبالتأكيد مئات الأطفال غير ابني في المدارس يفتقدون زملائهم يعني الذين فارقوا الحياة، أعداد كبيرة من الأطفال. يعني لولا أن هذه المداخلة مفاجأة قليلا لأخبرتك كم عدد الطلاب الذين فقدتهم المسيرة التعليمية في قطاع غزة.
0: هذا هو السؤال،
1: عدد كبير جدا وبالآلاف.
0: وين بتعلم هذول الطلاب اليوم؟ داخل خيام؟ يعني في قرطاسية معهم، في أقلام، في ألواح، في معلمين موجودين؟ يعني كمان يمكن كمان فقد عدد آخر من المعلمين المعلمات، بتخيل؟
1: نعم، عدد آخر من المعلمين والمعلمات فقدهم قطاع غزة نتيجة هذه الحرب المؤلم. الظروف الاقتصادية في قطاع غزة لا تسمح للأهالي بشراء القرطاسية المتوفرة اليوم بشكل قليل في الأسواق لأن أسعارها مرتفعة. يعني لما نقول 80% من قطاع غزة بطالة، مين الأب هذا الجهبذ اللي بده يروح يشتري كل دفتر 5-6 شيكل؟ يعني شوف قديش الطالب، يعني مثلا لو أبو عنده 4 أطفال على سبيل المثال في المدرسة، كم دفتر بده يشتري لهم وكم قلم ومن وين بده يجيبه؟ مو بطعميهم أصلا. يعني دعني أخبرك شيء، وأنا يعني ذاهب إلى العمل قبل ساعة لاحظت إنه اليونيسف وزعت حقائب على الأطفال. أنا في داخلي شعرت بالإهانة. ليش؟ لأنه هذه الحقائب بجودة رديئة وبألوان لا توحي لا توحي
0: لا تليق، لا تليق اصلا. يعني
1: تشعرني بانني دائما يعني مستهدفه بانه انا اعود الى المدرسه في قالب الاغاثه. فهم كيف؟ يعني يعني خلينا نجمل شوي الاشي لاطفالنا. يعني لماذا لم يتسلم الاطفال حقائب بمستوى جيد، بالوان زاهيه، برسومات تشعرهم بان العام الدراسي بدا؟ يعني انا لازم اضل اذكر هالغزاوي انه هو تحت الحرب وتحت الاباده وهك يعني، وتمشي الأمور بهذه الطريقة. الطالب يذهب إلى الصف، بيجلس على أرضية الخيمة، أرضية رملية يعني مفروش فيها قطعة من النيلون.
0: هيك بدي يكون التعليم على الأرض، يعني الأولاد على الأرض مش على مقاعد، بدي يكونوا على داخل
1: الخيمة. نعم، في المخيمات على الأرض وليس على مقاعد.
0: يعني قادر اتخيل، انا جاي من حقل التربيه والتعليم وبعرف كيف في الاليات اللي اشتغلنا بيها خلال مدار فترتنا بالعمل السابق. عمال اتخيل الطلاب اللي قاعدين على الارض والمعلمه شو بتسوي والخيمه
1: لك
0: والطقس.
1: انت تتخيل بانه هذا
0: وبكره جاي علينا شتويه، يعني يعني كارثي هذا الوضع، كارثي غير انساني. يعني
1: السؤال صديقي، ما الذي يقلق هذا العالم او ما الذي يقلق اسرائيل من ادخال مقاعد دراسه؟
0: هذا هو السؤال الاكبر. هذا
1: يعني ما الذي يقلقهم من ادخال كتب؟ هل هناك خطر يعني امني بادخال كتب او بادخال قرطاسيه وتوزيعها على الاطفال او حتى ادخال الالعاب؟ يعني انا اطلعت على تقارير صحفيه كثيره وسالت متخصصين في اللعب والاكاديميات الرياضيه، وادخال الالعاب الى قطاع غزه ممنوع.
0: ممنوع. واي عالم ظالم. مشيرة، مبكي ومحزن يعني هذا الحديث معك، جدا جدا جدا. أنا يعني متخيل المشهد، متخيل الصورة، متخيل كل أم سمعتك وكل أب عمل يمكن يذرف دموع. على أولاده، على هذا الجيل اللي فقد 3 أو 4 سنوات، عادة عن السنوات والأشهر الماضية على مدار السنين الماضية، يعني وضع لا يحتمل.
1: يمكن نبيل تعويض الفارط أو الفاقد التعليمي، ولكن الألم النفسي الذي عاشه
0: النفسي طبعا سيبقى
1: كيف يمكن
0: سيؤثر على جيل كامل أنا أعتقد على مدار عشرات السنين القادمة. مشيرة أنا أشكرك عزيزتي، بتمنى لكم الخير والأمن والأمان والسلام إن شاء الله. شكرا عزيزتي،
1: أسعد الله صباحكم.

0: 47 دقيقة تماما بعد الساعة 9. نحن في وقفتنا الأخيرة في هذه الحلقة من برنامج أول خبر، وهذه الوقفة تقودنا إلى الرياضة، ونصبح على الزميل مصطفى شلاطة. سلامات مصطفى، سعد صباح.
1: صباح خير زميل نبيل، يعطيك العافية.
0: أهلا، تعال نرحب كمان كابتن سمير عيسى. يسعد صباحك أبو لؤي.
2: صباح الخيرات نبيل لك لمصطفى ولجميع المستمعين.
0: مصطفى، ليلتك كانت سيئة أعتقد امبارح.
1: هو منيح أن اللعبة كانت مساء مش ليلا، يعني على الأقل كان في ساعات هضم لنتيجة ديربي مدريد. ديربي مدريد اللي على الأقل في الشوط الثاني كان أتلتيكو تسيد الموقف بجدارة، خاصة بعد إبعاد هاوسن وضربة الجزاء اللي هي كانت ضربة مستحقة وطرد مستحق، مع أنه كان في ريال مدريد ظلم تحكيمي بأماكن أخرى، ولكن ما هكذا يجب أن يذهب ريال مدريد إلى المباراة. مورينيو برأيي أخطأ في تشكيلة الفريق.
0: أعطيني فكرة وين أخطأ.
1: أولا أخطأ بإبقاء فينيسيوس. فينيسيوس كان من المفروض أن يكون على دكة الاحتياط بعد أداء سيء في المباريات الأخيرة. كان المفروض أن يقول مورينيو للاعبين، إذا أردت أن تحظى بمكان في التشكيلة يجب أن تكون بوضع جيد. انظر ما يحدث في برشلونة، لاعب لا يلعب بشكل جيد يجلس على دكة الاحتياط. اللاعب أن يفهم بأنه مكانه في التشكيلة غير مضمون، وإلا بصير في عندك نوع من الترهل، نوع من يعني أنه يعني مكانه مضمون، لشو أعمل جهد.
2: مصطفى بدك تأخذ في الاعتبار ليس سهلا أن تجلس لاعب بحجم فينيسيوس على دكة الاحتياط من بداية الموسم. هذا الشيء ممكن يسبب لإزعاج كبير ولمشاكل كبيرة بين نجم كبير في عالم كرة قدم أمام مدرب اللي عاد إلى المنصة الأولى. هذا ليش مش سهل مصطفى؟
1: هذا مش سهل، ولكن المفروض من مدرب
2: تيمي زي
0: يا جماعة. واحد سمير، هناك من أنا سمعت بعض التحليلات قالوا إنه بتشوفش بأسلوب معين، مش شايفين طريقة، ما فيش رتم معين، الرتم بيطلع بنزل، ما فيش قضية الضغط العالي، قضية يعني الأسلوب اللي بيلعب فيه ريال مدريد مش مقنع يا أخي.
2: ريال مدريد بغير أسلوبه خلال 90 دقيقة، بيعتمدش على أسلوب واحد ووحيد، يعني أحيانا يتفوق بالنتيجة 2-0، بتشوفه في الشوط الثاني رجع إلى الخلف وبنى على هجمات مرتدة.

0: التتويج بدون ضغط عالي. اليوم بتابع كل فرق الأوروبية بتشوف الضغط العالي. أنا هذا الإشي حكيت عليه قبل 20 سنة نبي.
1: يعني مصطفى هناك من يقول أيضا أنه وسط الملعب مش موجود في مش هذاك الوسط المبدع الخلاق. كمان مرة بعيدنا للخلف ولا قضية لما كان بعده بيلعب كروس ومودريتش. هذا الوسط الآن غائب تماما تقريبا على مدار السنتين الأخرانيات.
2: نبيل هذا الوسط موجود ولكن ما في عندك خطة لعب واضحة.
1: أرجعنا للمدرب يا سمير. ما في خطة لعب.
2: ما في عندك جمل تكتيكية واضحة.
1: برافو. أنا ممتاز ممتاز.
2: ترجع على حالها بشكل كافي. بعدين أنت يعني شو الهدف من أنك تحضر برناردو سيلفا لاعب خط وسط ممتاز إذا أنت بتستخدمه بالدقائق الأخيرة؟ في أخطاء لمدرب يعني ما لائم طريقة لعبه مع الخصم. ابقاء دانفرز لاعب بالأساس بدافع يعني كظهير أيمن، وأنت عندك أرنولد اللي هو لاعب عنده قدرة على التمريرات. يعني في تعامل مورينيو مع هذه المباراة كان فيه كثير من الأخطاء، وريال مدريد يدفع ثمن الآن 6 نقاط فارق عن برشلونة. هذا فارق كبير جدا، خاصة وأنه برشلونة متوهج. يعني أنا أقول بأنه البطولة في إسبانيا تميله بشكل كبير لبرشلونة، مع أنه إحنا في بداية الموسم.
1: سمير بتوافق؟
0: أنا بسمع مصطفى استسلام ورفع الرأي.
1: لا بعده بأشر إنه راح يستسلم. ما بعرف
0: بعد من البداية.
1: بدري.
0: البداية. أنا بشوف أنه فرق كبير بين برشلونة وبين ريال مدريد. ببرشلونة أول شيء الاعتماد على التهديف مش على لاعب أو تنين، الاعتماد على التهديف على 6 أو 7 لاعبين، كيف منين الهدف بيجي. تنين برشلونة القدرات الفردية تسخر للعب الجماعي.
1: أيوة هذا مهم جدا. هذا مهم جدا.
0: ريال مدريد يعتمدون على القدرات الفردية ولا تسخر للعب الجماعي. هذا الشيء واضح جدا. امبابي عنده أنانية، فينيسيوس عنده أنانية، حتى لاعبي خط الوسط عند الأنانية. الطرف الظهير الأيسر والظهير الأيمن بالساندوتش الهجوم بالشكل اللي بتشوفه في برشلونة. يعني عمليا اللعب الجماعي واللعب الهجومي ببرشلونة أنجع أفضل بكثير.
1: مصطفى دياموندا اللاعب ال 140 مليون حتى الآن ما اندمج إسا، وكيف ممكن يندمج بحالة الفريق مضغوط؟ كيف ممكن يؤدي هذا ولد عمره 19 سنة؟
2: يعني أولا بحاجة لوقت نبيل. يعني هذا لاعب عمره 19 سنة،
1: وخاصة أن الوقت بهاي الفترة ما بيسعفه لأنه الفريق بضغط بعد خسارتين.
2: جاء من دوري لدوري حتى يندمج يجب أن تعطيه ثقة، يجب أن يعني تعطيه إحساس بأنه مكانه مضمون، ومش بكل لعبة لا يؤدي كما يجب أنت بتخليه على دكة الاحتياط. أنا برأيي ديماندي كان مفروض يبدأ مباراة الأمس.
1: يبدأ
2: يعني كان مفروض أن يبدأ، وممكن ساعتها فينيسيوس يجي من على دكة الاحتياط. في حاجة لرد فعل صريح قوي من مدرب ريال مدريد، في حاجة لهزي على مستوى غرفة اللاعبين. إذا لم تحدث هذه الهزة الآن في تعرف في عندك
1: ما هو أشر سمير على أنه
0: الاعتبار مورينيو نفسه مهزوز. بهاي الفترة مورينيو نفسه مهزوز لأنه عاد إلى منصات العالي جدا. ريال مدريد ليس كما بفريق آخر في الدوري الأوروبي. ريال مدريد من أفضل الفرق الأوروبية ومن أنجع الفرق، أعلى ميزانية في الفرق الأوروبية.
2: صحيح.
0: عاد مورينيو إلى المنصة الأولى في العالم الأوروبي، هو نفسه مهزوز لأنه بده يثبت حاله بالجديد. أعتقد أنه بده فترة وقت صحيح، بس لاعب زي ديومند اعتقد انه الموسم القادم راح تشوف القدرات الحقيقيه.
2: خد على سبيل المثال جولر زميل نبي سلام، يعني
1: نعم اول صحيح
2: احتاج لوقت ان تندم.
1: نعم واليوم لاعب اساسي هو صراحه، يعني
2: اليوم لاعب اساسي، يعني هذا يحتاج الى وقت وثقه.
1: نعم الجمهور الان قضيه الجمهور الان، يعني جمهور ريال مدريد مش ممكن يعني يسكت، بده يكون له دور. بتخيل عمليه عامل الضغط راح ياثر على مسيره الفريق يا مصطفى.
2: الجمهور والاداره الجمهور والإدارة. والجمهور في ريال مدريد عنده خيبة أمل، عنده غضب عندما يرى أداءات برشلونة من جهة وأداءات.
1: هو مش بس الفارق النقاط يا سمير زي ما بيحكي مصطفى، إنما الفارق الأداء كمان كثير واسع.
0: نعم. كل ما كانت التوقعات أعلى
1: كل ما كان خيبة الأمل أكبر. مظبوط صحيح.
2: والفريق تعزز بشكل كبير هذا الموسم، وكان في توقعات عالية، وهذا يخلق عند الجمهور غضب وخيبة أمل. وجمهور مدريد جمهور صاخب يعني.
0: يا رجل المنظر.

0: للشركة الطيران اللي جابت لاعيبي على ريال مدريد.
1: من حسن حظ مورينيو انه في توقف دولي. يعني تخيل لو كان الفريق سيلعب بعد عدة ايام في سانتياغو برنابيو الجمهور كان رح يكون غاضب وصخب.
2: أكيد أكيد. بجملة أخيرة بدي أخذكم على دور الإنجليزي مانشستر سيتي وكأنه بيبي غوارديولا موجود يعني خماسيات عمال بضرب مرتبة أولى ماشي أموره هناك مصطفى.
0: إذا أنت أنا بدي أحكي إذا أنت بتفكر إنه بصمات غوارديولا رح تلمحها
2: لا موجودة
0: موسم واحد 100%
2: موجودة بتصور موجودة ولا لا مصطفى؟
1: مع انه مانشستر سيتي غير جلد يعني غير كثير من اللاعبين يعني عمل مزبوط. عملية تبديل كبيرة جدا في صفوف الفريق غير قسم كبير من اللاعبين مع هيك على فكرة دفاع سيتي بعده مش ثابت يعني
2: لكن عنده هجوم كاسح
0: زي دفاع ريال مدريد
1: لا ريال مدريد فيش عنده هجوم
2: ما فيش عنده هجوم انا عارف امبابي وفينيسيوس مش هجوم يا جماعه والله ما انا عارف يعني كيف نقول انه فيش عنده هجوم
1: طريقه لعب نبيل
2: اذا انا متهم المدرب يا اخي
0: طريقه لعب نبيل
2: والله يا سمير بدي انا اتطرف واقول انه حاسس انه كمان خساره او تنتين مورينيو بضلش بالفريق شو رايك
0: لا لا لا لا, لا اعتقد انه لن
1: مش بهاي السرعه
2: بينهي الموسم يعني
0: بينهي الموسم وبيستمر الموسم القادم
2: بيتعلق هذا الأداء بيتعلق شو بده يكون كمان إنتاجه بدور الأبطال عنده مباراة ومجموعة صعبة هناك المشكلة مش بس
0: إلا إذا هو رفع الرأي البيضاء أو طلع
2: ما أتصورش يرفعها مش راح يخضعه ولا
1: لا هذا المفاجئ كان هزيمة الأرسنال
2: الأرسنال 3-0 فريق مجنون هذا برايتون يعني فاز على مانشستر يونايتد باليونايتد بعد ما تأخر 2-0 وسجل ثلاثية امبارح اليونايتد بالتسعين يعني نعم
0: أمين إذا بتلاحظ الدوري الإنجليزي أفضل دوري يعني
2: واضح
0: كل فريق يستطيع أن يطاحب بفريق
2: أكيد أنا معك
0: يعني فيش يعني 6 أو 7 فرق تنافس من بداية الموسم
2: صحيح
0: على البطولة بينما بالدوري الإسباني الألماني الإيطالي
2: محسوب تقريبا نعم
1: على فكرة احنا بنحكي على التعزيز وكمية التعزيز اللي المفروض يروحه المدرب توتنهام
2: اكيد وراح يروحه كمان يومين طور روحك راح يروح بعد هذا التعزيز
0: كرسي المدرب هزاز
2: دائما انا بدي اتمنى لكم نهار سعيد اولا شكرا لكما ادركنا الوقت تحياتي الكابتن سمير عيسى مصطفى شلاطة الى اللقاء نحن أعزائي بهذا نأتي لختام هذه الجولة من البرنامج الصباحي أول خبر كانت معي ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج وراء الميكروفون كان معكم نبيل سلامة أشكركم على المتابعة إلى اللقاء

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين عميض وإليكم التفاصيل. أعلنت لجنة أولياء أمور مدرسة الحوارني الابتدائية في كفر قرى عن تعليق الإضراب الذي كان مقررا اليوم واستئناف الدراسة كالمعتاد، وذلك عقب اجتماع مع البلدية وجولة تفقدية في المدرسة وإرسال طواقم تنظيف عملت على مدار اليوم لضمان جاهزية المدرسة. وكانت لجنة الأهالي المدرسية قد أعلنت مساء الأحد عن إضراب احتجاجي وعدم إرسال الطلاب احتجاجا على ما وصفته باستمرار مشكلة النظافة وعدم معالجتها رغم التوجهات المتكررة. شددت القوات الإسرائيلية بالتزامن مع يوم الغفران إجراءات الإغلاق لتشمل عدة محافظات بالتزامن مع تشديد القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. وشملت الإجراءات إغلاق مداخل عدد من البلدات وإقامة حواجز ونقاط تفتيش ما أدى إلى تقييد حركة السكان والتنقل بين المناطق. وفي بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس شنت القوات حملة اعتقالات واسعة واحتجزت عشرات الشبان وسط استمرار الإجراءات الأمنية المشددة في البلدة ومحيطها. يشار إلى أن منفذ عملية إطلاق النار يوم أمس قرب مستوطنة نافيتسوف قدري محمد سمارة من بلدة بدو، علما أن العملية أسفرت عن مقتل مستوطن واعتقال المنفذ من داخل المستشفى في مدينة البيرة. أصيب 4 أشخاص في حصيلة أولية جراء انفجارات

0: وقعت فجر اليوم في منطقة الهضبة غرب بلدة العيسى في ريف حلب الجنوبي حسب ما أفادت وكالة سانا السورية. وأفاد مراسل سانا بوقوع انفجار في أحد مواقع الجيش السوري في محيط البلدة، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تحقق في الملابسات. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. ونقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه رصد قبل لحظات طائرة مسيرة من طراز MQ-1 تابعة للجيش الأمريكي وإنها دمرت في أجواء مضيق هرمز. في سياق متصل، أظهرت بيانات الشحن اليوم أن 12 سفينة محملة بالسلع عبرت مضيق هرمز يومي السبت والأحد مقارنة ب 35 سفينة عبرت مطلع الأسبوع السابق. ونقلت رويترز عن بيانات لحركة الملاحة أن حركة المرور عبر مضيق هرمز تراجعت لتصبح ضئيلة للغاية. قال الرئيس الأمريكي إنه في وضع اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن أمورا كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران. وأوضح ترامب أن الخيارات الحالية على الطاولة تتمثل بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. كما عبر ترامب عن انفتاحه على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي السفير الإيراني في باريس محمد أمين نجاد عقب اقتحام قوات الأمن الإيرانية مركز اللغة الفرنسية في طهران وإعلان السلطات الإيرانية عن إغلاقه. ووصفت باريس ما جرى بأنه اعتداء جديد على أنشطتها الثقافية في إيران، وأعلنت أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد من دون تحديد طبيعتها. كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن عن اتساع رقعة النزوح في 8 محافظات خلال الفترة من 1 حتى 18 من سبتمبر الجاري. ووثقت الوحدة النزوح ما يزيد عن 21,000 جراء التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين والأوضاع الأمنية والمخاطر المتزايدة على المدنيين. في سياق، دعت السلطات الجيبوتية المجتمع الدولي إلى استجابة عاجلة لتوفير الخدمات الأساسية للفارين من الحرب في اليمن. وأوضحت السلطات أن نحو 3,000 لاجئ يمني فروا إلى جيبوتي جراء التصعيد إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين عميض، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء شابة ثلاثينية إثر إصابتها بطلق ناري في الرأس على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة، كما أفاد الدفاع المدني بارتقاء الطفل إسماعيل البردويل متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر أطلقتها آليات الجيش الإسرائيلي تجاه النازحين في منطقة مواسي رفح جنوب القطاع. تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام بلدة بيدو شمال غرب القدس وسط حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 50 شخصا. بدوره أعلن رئيس بلدية بيدو عن نظم منصور عن إغلاق جميع المؤسسات الرسمية والتعليمية والمحال التجارية بسبب انتشار الجيش، وأضاف منصور أن القوات الإسرائيلية نكلت بعدد من السكان واعتدت عليهم بالضرب خلال عمليات الدهم والتفتيش المتواصلة، وأضاف أن سكان البلدة يلتزمون منازلهم وسط حالة من الخوف والترقب تسود البلدة. وفي السياق يشار إلى أن منفذ عملية إطلاق النار يوم أمس قرب مستوطنة نافيتسوف قدري محمد سمارة هو من سكان بلدة بيدو، علما أن العملية أسفرت عن مقتل مستوطن واعتقال المنفذ من داخل مستشفى في مدينة البيرة. في سياق متصل، شددت القوات الإسرائيلية بالتزامن مع يوم الغفران إجراءات الإغراق في الضفة الغربية والقدس لتشمل عدة محافظات، وشملت الإجراءات إغلاق مداخل عدد من البلدات إلى جانب إقامة حواجز ونقاط تفتيش، ما أدى إلى تقييد حركة السكان والتنقل بين المناطق. في لبنان، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليلة الماضية وحتى ساعات الصباح على أطراف بلدة كفر تبنيت وحرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفقة حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وأوضحت الوكالة اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة الخيام بأربع قذائف مدفعية، كما تعرضت بلدة يحمر أشقف لقصف مدفعي مركز. في سوريا، أفادت وكالة الأنباء

0: رسمية بأن 10 مركبات عسكرية تتوغل في ريف دمشق، وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف أهداف في المنطقة منذ صباح اليوم. في خبر آخر، أفادت وزارة الطوارئ السورية باستنفار فرق الدفاع المدني في منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي نتيجة استمرار الانفجارات في مستودع للذخيرة. وفي وقت سابق أعلن عن إصابة 4 أشخاص جراء انفجارات وقعت فجر اليوم في منطقة الهضبة غرب بلدة العيس. وأفاد مراسل سانا بوقوع انفجار في أحد مواقع الجيش السوري في محيط البلدة، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تحقق في ملابسات. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. ونقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه رصد طائرة مسيرة من طراز MQ-1 تابعة للجيش الأمريكي وإنها دمرت في أجواء مضيق هرمز. في سياق متصل، أظهرت بيانات الشحن اليوم الاثنين أن 12 سفينة محملة بالسلع عبرت مضيق هرمز يومي السبت والأحد، مقارنة ب 35 سفينة عبرت خلال مطلع الأسبوع السابق. ونقلت رويترز عن بيانات لحركة الملاحة أن حركة المرور عبر المضيق تراجعت لتصبح ضئيلة للغاية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافة 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

صباح الخير، أسعد الله صباحكم مستمعاتنا ومستمعينا. أهلا فيكم في هذه الحلقة الجديدة من بيت العيلة لليوم الاثنين 21/9 من العام 2026 الساعة 11. نحن معكم حتى الساعة الواحدة في ساعتين من المواضيع المتنوعة اللي رح نحكي عنها اليوم مع ضيوفنا خلال بيت العيلة. أجمل التحيات لكم أينما كنتم، في كل مكان، في أماكن العمل، على الطرقات، في البيوت، في كل مكان في هذا العالم. تحياتنا لكم جميعا، تسمعونا دائما عبر موجات إذاعة الشمس 101.98.1 FM، وأيضا عبر التطبيق والبث المباشر على الموقع. بحلقتنا اليوم طبعا رح يكون معنا العديد من المواضيع اللي تتنوع ما بين التربية، تتنوع ما بين التكنولوجيا، الصحة النفسية، أيضا مواضيع جميلة جدا خلال ساعتين من الوقت من الآن وحتى الساعة الواحدة. أجمل التحيات مني ومن فريق العمل لهذا اليوم. يشاركني في إعداد هذه الحلقة الزميل خليل حداد، في الإشراف العام بديع كرام، في الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميلة ليليان حاج، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. في بداية هذا الأسبوع وفي بداية هذا النهار رسالتي لكم: هناك لحظات يثقل فيها الداخل أكثر مما يثقل الخارج، لحظات لا تصلحها عزلة ولا يخففها سفر، لأن ما يتعبنا ليس العالم بل ما نحمله في أعماقنا. هذا الإرهاق النفسي ليس طارئا بل نتيجة تراكم مشاعر مؤجلة وصراعات صامتة لم تجد طريقها إلى الفهم بعد. لما يشعر الإنسان برغبة في الابتعاد عن نفسه، فهو في الحقيقة يطلب مساحة آمنة ليرى ما يحدث داخله من دون خوف، ليفهم ما يضغط عليه، وليعيد ترتيب الفوضى التي لا يراها أحد. وكما قال ابن حزم: وأود التغيب عن نفسي أحيانا، وهي رغبة لا تعني الهروب بل الحاجة إلى إصغاء أعمق للذات. هاي الرسالة تذكير مستمعاتنا ومستمعينا بأنه ما تشعر به مفهوم، وأن إعادة الاتصال بالنفس تبدأ دائما بالاعتراف بما يثقلها لا بالهرب منه. دائما هذا الاعتراف هو اعتراف مهم، يعني يساعد الإنسان في التعرف أكثر إلى ذاته.

بيت العيلة. إذن انطلق معكم مستمعاتنا ومستمعينا 11:10 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. قبل أن نستعرض مواضيعنا لهذه الحلقة من بيت العيلة، تعالوا نستمع إلى السيدة فيروز ونعود.

صباح الخير جميعا من جديد، أهلا فيكم في هذه الحلقة من بيت العيلة على أنغام السيدة فيروز. نفتتح هاي الحلقة من بيت العيلة طبعا وإلى استعراض للمواضيع اللي راح تكون معنا خلال هالساعتين. بداية راح نتحدث، نبدأ بعد شوي من موضوع تربوي. وانت بتتحول حماية أطفال

أطفالنا من اهتمام طبيعي إلى حماية زائدة اللي ممكن إنها تحد من استقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم. من هذا الموضوع أيضاً رح ننتقل إلى عالمنا الرقمي والتكنولوجي المتطور والمتسارع. رح نتعرف على ظاهرة يعني واضحة باستعمالات الذكاء الاصطناعي وهي الهلوسة. ما هي الهلوسة؟ رح نتعرف عليها، اللي هي باختصار لما يقدم لنا الذكاء الاصطناعي معلومات ممكن تكون تبدو لنا دقيقة وواثقة ولكنها قد تكون خاطئة تماماً أو مختلفة. فكيف ممكن نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي من دون الوقوع في موضوع الهلوسة؟ كيف ممكن نتحدث مع الذكاء الاصطناعي بطريقة تمنع أو تقلل الهلوسة؟ من هذا الموضوع رح نتحدث أيضا عن موضوع قضم الأظافر عند الأطفال. هل هو مجرد عادة عابرة أم قد يكون مؤشر لتوتر أو قلق أو حدث معين اللي صار مع الأطفال؟ كيف ممكن نتعامل مع هذا الموضوع بطريقة صحيحة؟ يعني مواضيع جدا جميلة رح تكون معنا خلال بيت العيلة لليوم. كمان من المواضيع اللي رح نطرحها هي الذاكرة، هذا الموضوع المهم جدا. لماذا ننسى؟ ما الذي يؤثر على قوة ذاكرتنا؟ وهل يمكن فعلا تحسينها بالتدريب والعادات اليومية ونمط الحياة الصحيح أو الصحي؟ هذه الأسئلة نطرحها على طبيبة أعصاب. كل هاي المواضيع بالإضافة أيضا إلى مواضيع أخرى رح نطرحها، رح تكون معنا، ومحطات غنائية أيضا رح تكون معنا خلال ساعتين من الزمن. بتمنى طبعا ترافقونا خلالها. دائما إذاعة الشمس معكم في كل مكان على موجاتها 101.1 FM.

0: يعني كل الأهالي بحبوا إنهن يحموا أطفالهن، ولكن هذه الحماية تتحول من مصدر أمان إلى عائق. لما طبعاً الأهل بتدخلوا في كل مشكلة، بمنعوا الطفل من التجربة والخطأ، يزيلون كل الصعوبات اللي ممكن إنها تعترض طريق هذا الطفل، ممكن يكونوا من دون قصد يعني يزيلوا هذه الفرصة في بناء الاستقلالية، أو يحرموه من الفرصة في بناء الاستقلالية والثقة بالنفس. أين تنتهي إذن الحماية الطبيعية، وأين تبدأ الحماية الزائدة؟ عن هذا الموضوع أرحب برباب قربي، مرشدة أهالي وأزواج، متخصصة في الوالدية العائلة والجنسانية، ومديرة مركز محطات. أهلا وسهلا فيك رباب.
1: صباحك رانيا، شكرا لك.
0: نعم، ابتهال معك. مفاجأة. أنا اليوم عم بقدم، طبعا بقدم البرنامج عوضا عن زميلتي العزيزة رانيا. طبعا لا لا لا، لصعوبة إمكانية الوصول للاستوديو اليوم يعني أكيد. فهيك رباب، تعالي نروح لموضوع الحماية الزائدة. شو يعني حماية زائدة؟ في إشي اسمه حماية زائدة في التربية؟
1: يعني طبعا بكل إشي في شغلات اللي هي زائدة ومبالغ فيها. إذا بنحكي عن التربية فهي واحدة من أنماط التربية، كيف نعم. الأهل ممكن يطوروا نمط تعامل معين اتجاه أولادهم من دافع الحب طبعا، يعني لأنه الأهل بيكونوا يحبوا ابنهم أو بنتهم، وفي عندهم رغبة كثير عالية بأنه يحموهم، يمنعوا عنهم أي خطر، أي أذى، أي فشل، فبيكونوا كل الوقت متواجدين حواليهم ومعاهم.
0: نعم.
1: وأحياناً بنطلق على هذا النوع من الحماية هو هليكوبتر، أن الأهل بيكونوا يحوموا فوق راس ابنهم أو بنتهم أو حواليهم كل الوقت بشكل دائم ومستمر. فهي هي الفكرة بالحماية الزائدة.
0: فهني كل الوقت محاوطين. احكي لنا أكثر عن مثلاً هذا النمط، يعني ممكن أهل ما يكونوا مدركين إنه هن عن جد بحموا حماية زائدة، يعني هذا السلوك يكون موجود بس هن غير مدركين إله.
1: طبعاً يعني وعادة هذا السلوك بيكون أكثر إما مع الولد أو البنت الوحيد في العيلة، أو الطفل الأول أو الطفل الصغير طبعاً. لأنه يعني بيكون في إحساس بأنه إحنا بدنا نعطيه لهذا الطفل أو هاي الطفل كل ما نملك من محبة، من يعني من إمكانيات، عشان عن جد يكون ناجح أو سعيد. فكمان هذا بيصير على حساب أنه الطفل يؤدي المهام اللي لازم يعملها، يتقدم بمراحل الاستقلالية اللي لازم يكون فيها، يجرب تجارب معينة اللي هو ممكن يعني يجربها بنفسه. وكمان مرات كثير بيمنعوا عنه أي شعور بالغضب، بالزعل، بالقلق، بالحزن، فبيكون محاط بكل الوقت من أهله كحماية. عشان هيك إحنا بنحكي حماية زائدة، لأنه بتمنع من الطفل يمرق مراحل التطور الطبيعية. وعادة الأهل ما بيكونوا منتبهين لحد ما يتم لفت انتباههم للموضوع من قبل شخص حواليهم، أو لما بيجيهم كمان أطفاله ببلشوا يلاحظوا أنه في تركيز زائد على هاي الطفل أو هاي الطفلة.
0: نعم. بهاي الحماية أو بهذا النمط خلينا نقول، ممكن يأثر أو ثقة الطفل بنفسه تتأثر يعني بشكل واضح. كيف ممكن عن جد تأثر هاي الطريقة في التربية على ثقة الطفل بنفسه، على استقلاليته؟
1: رائع. يعني بالعادة الإنسان ببلش شوي شوي ينفصل عن أهله ويستقل بشكل صحي وسليم، هيك متبع وهيك لازم. لما الأهل بيكونوا يعني يحموا ابنهم أو بنتهم بشكل زائد ومبالغ فيه، فأنا ببش لابني أو بنت أنه قدراتك مش كافية، أنت ما بتقدر تعمل هاي المهمة عشان هيك أنا بعملها. يعني طبعا الرسالة بتمرق بشكل مش مباشر، إنما لما أنا كل شغلي بحمي ابني، ببعده عن الخطر، بمتنع أنه يؤدي المهام الموجودة عنده، فأنا أولا بحكي له أنه أنت مش قادر عشان هيك أنا بعمل هاي المهام. فبتوصلوا رسالة أنه أنت ما عندك هاي الإمكانية فأنا بعملها عنك. فشوي شوي بتصير ثقة الطفل بنفسه تقل، لأنه في حدا أولا بعمل عنه الشغلات وهو ما بجربها ولا بعرف إيش يعني ما بنجح، ما بقدر، أو بفشل، أو بعملش الإشي بوقته. وكمان بصير متكل في اتكالية، وهذا جزء من للأسف من تربيتنا الحديث اللي فيها أخطاء طبعا، أنه الطفل بصير يركن على أمه وعلى أبوه وما بحاول بنفسه، ومن هون إحنا كأهل بنصير نشكي عن الكسل، بس كأنه إحنا حطينا هذا الطعم بإيدينا بالنمط اللي إحنا
0: ذكرتي تربيتنا الحديثة واللي فيها أخطاء، إليك تحفظ على التربية الحديثة وأنماطها
1: طبعا. يعني أنا إنساني بتآمن كمان شخصيا وكمان مهنيا بالتوازن والوسطية، فإحنا بنفع نأخذ من كل الأنماط المتبعة ونلائم لنفسنا، ما نتطرف أو نبالغ بأي جانب من الجوانب. وجزء من التربية الحديثة أنه إحنا بنقدم لأولادنا كل الأمور على طبق من ذهب، وبالمقابل بنظلنا نشكي أنه مش مناسب، اخترقوا الحدود أولادنا، غير مستقلين، ما عندهم قدرات يتعاملوا مع الصعوبات والتحديات، حصانتهم ضعيفة. فبالأساس إحنا يعني كونه اتبعنا كثير من الأمور في التربية الحديثة فما انتبهنا، فهي جزء منها هي الحماية الزائد، أنه إحنا بدنا نوفر كل الإمكانيات، بدنا نعطيهم كل الملكات بدون ما يأخذوا دور. يعني الإنسان بالعادي مفروض يأخذ دور حتى لو هو طفل صغير، في عنده قدرة يتبع أو يساوي مهام معينة حسب إمكانياته. لما أنا بأخذ منه هاي الإمكانية أنا يعني بمنعه كمان يتطور بشكل صحي، يعني وبالمقابل بقلل من قدراته.
0: صحيح، أعطل وكأني جزء من شخصيته. يعني رباب من الأمور اللي ذكرتيها يعني هو الموضوع اللي غير واعي، اللي بشكل غير واعي أنا أوصل للطفل رسائل إنه أنت غير قادر. لما بنيجي بنحكي عن الموضوع الغير واعي وعملية التربية عادة بتيجي بطريقة تلقائية وغير واعية، إلا إذا كان في شيء اللي هو يعني بقصد وبنية وبإدارة. لما الأهل عندهن يعني بدي أسميها مشاكل في الثقة في النفس، إنه هن خايفين يعني إنه ابنهن ما يكون بالمهمة زي ما هن بدهن، وهذا تعبيرا عن مشاكل في الثقة أيضا هن بنفسهن كأهل كمان. هل ممكن يكون في علاقة كمان هون في

0: إعطاء الطفل الاستقلالية.
1: يعني طبعا انا عشان
0: بتمنى اكون يعني واضحة، وضحت هيك قصدي في السؤال.
1: يعني بالاساس انا ابتهال لما بشتغل مع الناس كمان بمحاضرات وكمان بلقاءات، بالاساس بحاول اوصل للناس الموجودة قدامي اللي هم الاهل. فكل الوقت بشتغل على تعزيز ثقتنا بذاتنا وأنه نرجع عن جد إيماننا بقدراتنا وإمكانياتنا، لأنه لما أنا كإنساني قبل ما أكون كأم برجع بآمن بنفسي، بشوف الإمكانيات الموجودة عندي وبتعلم من إيش موجود، بصير أعكس كمان هاي القدرات والإمكانيات على ابني أو على بنتي. ولكن إذا أنا عن جد ثقتي بنفسي قليلة أو شعوري بالنقص عالي وقدراتي محدودة، هي مش محدودة لأنه أنا مش شايفة قدراتي، فكمان بصير أعكس. عشان هيك إحنا دائما بنحكي أنه الطفل مرآة للأهل والأهل مرآة للطفل. بمعنى كل ما أنا بآمن أكثر بقدراتي وإمكانياتي وبطلعها على السطح وبقدر أستعملها، كل ما كان عندي قدرة أشوف ابني أو بنتي كمان بإمكانياته أعزز إيش موجود عنده وأحميه من كثير أمور اللي ممكن هي بالأساس موجودة عندي.
0: نعم.
1: بحاجة نكون مع وعي أنه أنا أنتبه أنه أنا حقي كأم أو كأب أشوف قدراتي الشخصية، أآمن فيها، أحكي عنها بالمحلات المناسبة، وأعزز نفسي أولاً عشان أقدر أعزز ابني أو بنتي لاحقاً.
0: نعم. تعال نروح رباب على موضوع يعني بدي أسميه التضخم في مصطلحات تربوية. صح التنمر موجود، صح يعني الأذى النفسي اللي يعني على المراهقين موجود، ولكن هناك يعني في استخدام للكلمة للكلام في غير محله، هناك أحيانا بتكون يعني شجار عادي بين يعني أطفال، ممكن الأهل يحولوا لموضوع تنمر، طفل بيتعرض للتنمر أو طفل بمر بأزمة نفسية جراء مثلا شجار مع أطفال آخرين. كيف ممكن يعني عن جد الأهل يطلعوا من موضوع إنه أنا عم ببالغ في وصف الحالة، أو ما يعني ما أحط ابني في هاي التوصيفات اللي جاهزة يعني بتيجي؟
1: يعني فعليا إحنا بحاجة كل الوقت ننتبه ونتذكر إنه ربنا خلق الحياة فيها تناقضات، فيها خير وفيها شر، فيها ليل وفيها نهار، وكل الوقت كان في صراعات بين يعني أولا الإنسان مع نفسه، ثانيا مع إخوته وأخواته وأقارب العيلة والأقارب في العيلة، وثالثا في الأطر اللي هو موجود فيها. فكل حدا فينا بده يرجع يفحص أنه كمان أنا مرقت صعوبات وتحديات، فمش كل صعوبة بتصير بين طفلين معناها هي تنمر. يعني المصطلح هو صار أكبر، كيف حكيت تضخم، أنه إحنا ضخمنا الأمور وأعطناها قدر أكبر من شو لازم. طبعا مهم ننتبه نكون واعيين وواعيات لمشاعر أولادنا ومشاعر الآخرين، نحفزهم كل الوقت يحترموا حالهم ويحترموا الآخرين، يكونوا حساسين لأنفسهم وللي حواليهم. ولكن كمان كيف بتعامل، هل أنا بحاجة إذا برجع للحماية الزائدة، هل أنا بصير كأم أو كأب كل الوقت بحاجة أتدخل محل ابني أو بنتي، ولا بعلمه كمان مهارات لحل الصراعات والتعامل مع التحديات اللي بتواجهه؟
0: نعم.
1: فإحنا بحاجة كمان نعلمهم يعني مهارات ونساعدهم يكونوا يعني جاهزين يجربوا هاي المهارات في الصف، في النادي، في الملعب، لحتى يقدروا عن جدهم يتعاملوا ويبنوا هاي الاستقلالية اللي إحنا بنطمح أنه أولادنا يكونوا فيها، بدون ما إحنا نركض لتضخيم الأمور وإدخال الطواقم بهاي يعني بكل خلاف صغير.
0: صحيح.
1: فمرات كثير إذا بنرجع منعلم ابننا أو بنتنا أولا يحترم ويكون حساس، وثانيا يدافع عن نفسه بطريقة اللي تحميه، فإحنا بنتأكد أنه شوي شوي هاي الدائرة بتصير تكبر في مجتمعنا.
0: جميل. تعال هيك بنهاية لقائنا رباب نلخص بتوصيات في مثلا في تعزيز هذه الثقة عند الأهل، لحتى كمان يعني تتحول الحماية أو يعني بتكون في درجة يعني مقبولة، مش حماية زائدة اللي ممكن تحد من تطور الطفل.
1: يعني أولا دائما إحنا كأهل بحاجة نسأل حالنا إيش يعني محبتنا لابننا أو بنتنا وكيف بتبين في الحقيقة، وبكل مرحلة عمرية أسأل حالي هل أنا كأم أو كأب قاعدة بوصل ابني أو بنتي لمحل اللي بيكون قادر يتعامل مع إيش بحيطه كمان بمحبة وفرح وسعادة وكمان باستقلالية وإدارة لذاته، وكل الوقت بما انه احنا بنعيش في هاي البلاد وهاي البلاد كل الوقت فيها صراعات فيها حروبات فيها ازمات, فكل الوقت بدي افحص قد ايه انا بطور عند ابني او بنتي قدره على التكيف مع الواقع مع التعامل مع الضغوطات مع الخيبات مع مواجهه الحياه, فابني عنده حصانه نفسيه معينه وعندي طبعا اللي بتقدر تساعدنا هيك نقاوم ونكون بمحل امن. وكل الوقت نفحص عيون أولادنا إذا فيها هذا البريق اللي بيحكي أنه أنا مبسوط بالموجود مش بس بطمح للقادم والآتي.
0: تماما, يعني أولادنا كافي كافي اللمعة في عينيهن إنها تقول إنه هن مبسوطين أو لا. يعني الأولاد أكثر إشي قابلين لل يعني هيك للكشف عن أي شعور بشعروا فيه, يعني مرآة واضحة أمامنا. بدي أشكرك رباب قربي, مرشدة أهالي وأزواج, متخصصة في الوالدية والعائلة والجنسانية ومديرة مركز محطات. شكرا جزيلا. شكرا.
1: شكرا ابتهالي, يعطيكي ألف
0: تحياتي. زيدك. من موضوع الحماية الزائدة رح ننتقل إلى موضوع الهلوسة, ولكن قبل هيك تعالوا نكون مع هذه المحطة الغنائية ومن ثم نعود.

0: أجمل تحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا أينما كنتم. بيت العيلة معكم حتى الساعة الواحدة. الآن الساعة 11:38 دقيقة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. كل التحيات لكم أينما كنتم. بعد شوي رح نكون مع موضوع الهلوسة في الذكاء الاصطناعي وكيف نتجنبها. ما هي الهلوسة؟ لما بنطرح سؤال على أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي سواء تشات جي بي تي، كلود، جيميناي أو غيرهن، نحصل أحياناً على إجابات مكتوبة وبتبين كأنها مكتوبة هيك مرتبة بلغة مرتبة، مصفوفة صح، فيها كمان أسماء أرقام مراجع، ولكن في بعض الأحيان المشكلة بتكون كثير كبيرة في هاي المادة لأنها ممكن تكون خطأ بالكامل. الذكاء الاصطناعي ممكن يكون اخترعها وممكن تكون المعطيات تماماً مختلفة. هاي الظاهرة تسمى بهلوسة الذكاء الاصطناعي. مع دخول طبعاً هاي الأدوات للمدارس، للعمل، للبحث الأكاديمي أيضاً، يصبح هناك سؤال مهم جداً: كيف نعرف متى يجب أن نثق بالإجابة ومتى يجب أن نتوقف ونتحقق، وهل هناك إمكانية للحد من الهلوسة؟ للحديث حول هذا الموضوع إذن أرحب بمروان جبر، مدير منتج في شركة ساب ومؤسس ومشارك ومدير تنفيذي في شركة سوميريا للاستشارات والذكاء الاصطناعي. أهلا وسهلا فيك مروان.
1: أهلا بك، أهلا بك ابتهال بكل المجتمع.
0: مروان، بداية تعال نعرف مصطلح الهلوسة. ما هي الهلوسة في الذكاء الاصطناعي؟
1: تمام. الهلوسة بالذكاء الاصطناعي هي عمليا انه الذكاء الاصطناعي يجاوب على السؤال سألناه اياه، حتى لو بده يخترع جواب. والأدهى من ذلك انه مش بس بيخترع الجواب وبعطينا جواب غير صحيح وغير غير موجود، كمان ممكن انه يحكي لنا او يجرب يقنعنا ليش جوابه صح. الاشي كيف بيصير؟ الهلوسة عمليا، أول شيء خلينا نفهم إشي واحد. الأصل في الذكاء الاصطناعي إنه هو بهلوس، أوكي؟ وإحنا وظيفتنا كبشر نتعامل مع الذكاء الاصطناعي، عندنا أدوات بحيث إنه نخليه هلوس أقل. فعملياً اللي إحنا بندور عليه لما نتعامل مع الذكاء الاصطناعي إنه أنا كيف بدي أوجهه عشان يعطيني دقة أعلى في المعلومة. لكن هاي الدقة ولا مرة بتوصل نسبة خلينا نسميها 100%. دائما عندي انا نسبه معينه من الهلوسه. السؤال الانسان مش شرط مبرمج بالمناسبه، الانسان اللي بيتعامل مع الذكاء الاصطناعي كيف بده يخليه يسيطر عليه بحيث انه يعطيه هاي الدقه الاعلى والهلوسه الاقل.
0: ولكن قبل ما نتحدث عن كيف، تعال نفهم ليش، يعني ليش الهلوسه موجوده؟ هل كان في طريقه انه ممكن يكون في ذكاء اصطناعي بدون هلوسه؟
1: لو فيش هلوسة في الذكاء الاصطناعي، يعني الذكاء الاصطناعي وجوده بسبب قدرته على الهلوسة. أول شيء خلينا نفهم كيف الذكاء الاصطناعي بيشتغل من البداية. الذكاء الاصطناعي بالنهاية بيشتغل على مبدأ الاحتماليات. شو يعني مبدأ الاحتماليات؟ يعني هو بيجي بيحذر إيش ممكن تكون الكلمة التالية في النص اللي بدي أولده. يعني على سبيل المثال نأخذ مثال، نيجي نحكي لو إنه أنا سألتك سؤال، حكيت لك ذهبت إلى فراغ لأشتري الخبز. طبيعة الحال أنا بحكي لك أكمل الفراغ، بحكي لي مخبز سوبر ماركت وكذا. الاحتمالات عندنا هنا قليلة. اللي بصير كمية المدخل اللي أنا أعطيته للذكاء الاصطناعي الثابت، المدخل الثابت بتحكم في الخيارات المتغيرة اللي عنده اللي هي أكمل الفراغ. واضح؟

0: قديش انا كانسان بعطيه مدخل ثابت وواضح قديش هو صار عنده امكانيه الهلوسه اقل. هاي خلينا نسميها اختزال مخي او اختزال بسيط. يعني احنا بسطنا القصه عشان يفهمها المستمع.
1: نعم.
0: لكن بالنهايه هو اللي بده يسويه بده يكمل هاي الفراغات عشان يبني الجمله اللي اعطيتها او المحتوى اللي بدي اقدمه انه بناء على سياق معين.
1: نعم.
0: انا لما اعطيه السياق ويكون فيك اكثر شغلات اللي هي ثابته، مصطلحات ثابتة أو معلومات ثابتة، وبوجهه بطريقة أنه هاي الثوابت تبعتك ما تلعب فيها، صار إمكانية الهلوسة عنده أقل.
1: نعم.
0: أن الفراغات اللي بده يكملها أقل.
1: نعم مروان، يعني فعلا الموضوع جدا مهم، وأعتقد للطلاب للباحثين للناس اللي عن جد بيبحثوا عن تدقيق معلومات بشكل يعني كبير، بس بدي أطلب منك تستقر بمكان واحد عشان نقدر نسمعك بشكل هيك أوضح. مروان، لما يعني بنوجه الأسئلة مثلا للذكاء الاصطناعي، هل في مثلا أسئلة اللي تزيد احتمالية الهلوسة وأسئلة تقلل احتمالية زي ما إسا حكيت؟
0: صحيح، الأسئلة اللي بتكون أسئلة عامة أو أسئلة خلينا نحكي عن مواضيع اللي هي أقل شهرة أو
1: نعم.
0: أقل في لها أقل وجود على الإنترنت، بطبيعة الحال هاي الأسئلة راح تكون أسئلة تتسبب بهلوسة أعلى. بمعنى إنه لو بدي أسأله أنا عن محتوى أصيل جديد أول مرة بنطرح وأول مرة بنحكى عنه، خياراته بدها تكون قليلة. فهون بيجي الذكاء الاصطناعي بيحاول إنه يجاوب على السؤال حتى لو مصادر غلط.
1: نعم.
0: أنا بشبهها دائما بحدث بطالب فات على امتحان وسأل سؤال ما بعرفش جوابه.
1: صريخ ترى.
0: بديش يترك الجواب. كيف تتركش الورقة فاضية ولا مرة واحتمال يطلع صح. هذا اللي بيعمل الذكاء الاصطناعي، إنه هو بيعبي الورقة بغض النظر في الكائنات.
1: نعم.
0: وبعد هذا بتطلب منه تفسير، بكي يفسر لي جوابك، هيك بصير يخترع لك تفسير. ليش بدي اعطيكي مثال صار معي انا اذا معنا وقت.
1: نعم.
0: كنت اتعامل معاه بالكودينج وكان يسالني اسئله، ففي مرحله ما كنت احكي له اوكي كل الوقت، يعني احكي له اوكي انه كمل. بعد فتره بكتشف انه انا الكيبورد عندي لوحه مفاتيح انا حاططها بالعربي مش في الانجليزي. فكنت اكتب له خانون مش اوكي، لانه نفس المكان. ولكن مع التكرار وفهم انه انا بقصد بخان بقصد فيها اوكي. لما حكيت لما سالته انت ليش تعاملت مع خان ان هي اوكي، قال انا هي كلمه عربيه اصيله تعني اوكي.
1: واو.
0: فهو اللي بالضبط هو فهم القصد. هو فهم القصد والشيء منيح، ولكن تفسيره للموضوع كان تفسير مش منطقي.
1: خان
0: هي اخترع كلمه واضافها لقاموس اللغه العربيه من ناحيته واعتبرها هي
1: كمان وصفها بانها اصيله يعني.
0: بالضبط.
1: يعني فعلا. طب شو الأسئلة اللي ممكن إنه أسألها للذكاء الاصطناعي بحيث أقلل، يعني ممكن أطلب منه مثلا يعني بدون هلوسة أو بدون يعني معلومات غير صحيحة؟
0: أولا إحنا اللي بنعمله عادة إنه أولا قبل لا أطلب منه أي طلب بناقشه بالموضوع اللي بدي إياه. تمام. بيجي بعطيه أولا بعطيه خلفية عن الموضوع، مين أنا وشو بدي وعيش بدور، بحط له محاذير معينة إنه دائما أنت جيب لي أجوبتك من مصادر ومصادر معروفة وموثوقة، ودائما لما تجاوبني على سؤال احكي لي مصدرك من وين. فأنا لما أحط له هاي القوانين وهو وألزمه فيها بصير عنده إمكانية إنه يهلوس ويروح يدور على الأجوبة من أماكن خطأ بصير أقل. تمام. فأولا بنبلش فيه إنه إحنا بنعطيه بنناقش في الموضوع. لما أنا أوصل لمرحلة إنه أنا شايف إنه هو فاهم أنا شو بدي بنسبة منيحة، ببلش أطلب منه إنه ينفذ أوامر. ما بروح بفوت على تشات جي بي تي مثلا بحكي له اكتب لي بحث عن موضوع الطاقة البديلة مثلا. لا، أول شيء أنا بجادله بالموضوع، بناقشه، بفهم هو إيش بده، إيش وين رايح، قبل أحكي له ولد لي هذا البحث وين شئ لي. وبالتالي دائما المسؤولية دائما هي على الإنسان. إحنا كبشر إحنا المفروض فينا نتحكم بالذكاء الاصطناعي مثل العكس. إذا إحنا تركنا له هذا المجال إنه يتحكم فينا، بمعنى إنه تركنا له المجال إنه يهلوس وإنه يقنعنا وإنه ما نجادله وما نعطي له قوانين، بالآخر راح نسلك حالنا رايحين في 60 داهية يعني.
1: صحيح. يعني هل في مثلا أدوات ذكاء اصطناعي أكثر يعني هلوسة من غيرها، أو أكثر يعني اختراع لمعلومات غير صحيحة من غيرها، ولا الشيء يتعلق إحنا باستعمالنا وتوجيهنا لهذه الأداة؟
0: نعم. هلأ لو أخذنا مثلا على سبيل المثال، هو لأنه أشهرهم تشات جي بي تي بس مش الوحيد، لو أخذناه كمثال واجيت

0: انا طلبت منه طلب معين وانت بتهال طلبت منه نفس الطلب،
1: نعم،
0: راح يجاوبنا اثنين جوابين مختلفات ونسبه الهلوسه بالجواب اللي اعطاني اياه راح تختلف عن نسبه الهلوسه اللي اعطاك اياها. ليش؟ لانه هو لما تعامل معي كثير وتعامل معك كثير فهم انا شخصيتي، فهم انا كيف بتعامل مع الامور، انا ايش الاشياء اللي بحبذها وايش الاشياء اللي بحبذهاش، طريقه التعامل مع الامور، وانت كذلك اخذ نفس الطريقه، فصار يتعامل معك بطريقتك بما يلائمك وصار يتعامل معي انا بطريقتي بما يلائمني، وبالتالي نفس السؤال سالنا لتشات جي بي تي اعطانا اياه لكل واحد، مش بس بصيغه مختلفه، كمان من مصادر مختلفه، كمان مع نسبه دقه اقل. على سبيل المثال بيجي بحكي ابتهال تشتغل اعلاميه، وبالتالي لازم تركز على مثلا الأمور اللي بتلفت انتباه الإعلام، ما بعرف يعني بهاي الطريقة. مروان بيشتغل في مجال البحث في مجال الصناعي، فلازم أعطيه أكثر مصطلحات المراجع لي أكثر لها علاقة في البحث في الذكاء الاصطناعي. لذلك بصير يعتمد مصادري بغير ما أنا أعرف بغير ما أنت تعرفه، لكن هو خلاص تعود صار عنده المصادر اللي معتمدها لا ابتهال في هذا الجزئية. واضح؟ لذلك فهنا إحنا لما نوجهه نحكي له دائما أعطيني مصادر موثوقة، احكي لي وين مصدرك، وكمان احكي لي ليش انت بتعتبر هذا السؤال صح، ممكن انه نقلل من نسبه الهلوسه تبعته والاختراعات اللي هو بيخترعها. بالمناسبه هو ما بيجرب يكذب،
1: مش بنيه يعني، مش بقصد
0: بالضبط، لانه الكذاب هو بيعرف الصح، بحكي لنا عكسه، ولكن هو بده يعبي الفراغ زي ما حكينا من البدايه. بده يعبي الفراغ من كمية خيارات موجودة عنده، فكلمة من احتمال يجي محلها كلمة عن أو كلمة إلى، ماشي، عربيا قواعديا ممكن تزبط وممكن يحطها، ولكن غيرت كل معنى الكلمة.
1: في كمان أدوات للذكاء الاصطناعي اللي هي كمان للأكاديميين أو للطلاب، هل مثلا اللي هي أدوات أكثر مثلا مثل نوت بوك الام اللي مثلا إحنا بنعطيهن المواد وبناء عليهن بيشتغلوا، هل هون ينصح كمان باستخدام هاي الأدوات في هاي الحالات، ولا كمان الهلوسة موجودة بكل الحالات في هاي الأدوات؟ كمان
0: الهلوسة موجودة بكل الحالات، ولكن هاي الأدوات بتعطينا طرق عشان نسيطر عليها. زي ما حكينا احنا وظيفتنا نخليه يهلوس أقل. نوتبوك الام، ذكرت نوتبوك الام هو مثال كثير رائع. نوتبوك الام اللي بيعمله انه هو بياخذ مني مراجع معينة وبمشي بهاي الطريقة، اللي بحكي له انه هاي مراجعك اللي انت تعتمدها، ما تعتمد شيء موجود من وين مكان، بس من هون استقي معلوماتك وجاوبني بس من هون، بعطيه مراجع محاضرات فيديوهات اي شيء بعطيه وخلص، بصير يعتمد ليها كالمصدر، ليش هيك الوحيد، لانه بنفعش يكون الوحيد، ولكن المصدر الاساسي للي بده يجاوب للانه بده يجاوبني اياها. اذا عملناه بهاي الطريقة نوتبوك الام طبعا راح يكون هلوسته اقل، ولكن هل لسه في هلوسة؟ طبعا راح يكون في هلوسة. الفرق بينه وبين تشات جي بي تي مثلا انه تشات جي بي تي راح يعتمد اكثر
1: من مصدر،
0: اكثر من مصدر، وهنا نوت بوك الام خلاص اعتمد مصادر معينه اللي انا معطيها وانا ملزم فيها.
1: جميل جدا. انا صراحه يعني هذا الخبر استلهمته من، او هذا الموضوع استلهمته من خبر اللي بيقول عن تطوير اداه ذكاء اصطناعي اللي هي لا يوجد فيها هلوسة، ولكن انا اللي فهمته من مقابلتنا مروان انه الهلوسة لابد منها في كل ادوات الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح، كمان مره الذكاء الاصطناعي قوته بالهلوسة، لانه بهلوسة بيقدر يعمل يولد محتوى يعني يعتبره أصيل أو شبه أصيل، وبيقدر يولد فيديوهات، وبيقدر لأنه بهلوس. هو الفكرة إنه كل مبدأ الذكاء الاصطناعي التوليدي إنه هو مبني على موضوع الاحتمالات.
1: صحيح،
0: الاحتمالات ولا مرة بتكون 100%.
1: نعم، بدي أشكرك مروان جابر على هذا الحديث. شكرا
0: لك ابتهال، فرصة سعيدة.
1: تحياتي، شكرا جزيلا. إذا موضوع فعلا مثير للاهتمام، خاصة فيما يتعلق بالبحث العلمي والمعلومات الموثوقة والتدقيقية اللي كثير ناس بيبحثوا عنها عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ممكن، ولكن زي ما حكينا تقييده في سياق، تقييده في أسئلة، إعطائه تفاصيل ممكن إنها توصله إلى الجواب من دون أن يتم اختراع فعلا معلومات اللي هي غير دقيقة وغير صحيحة. بهذا الموضوع بنكون ختمنا ساعتنا الأولى من بيت العيلة، بعد عنا ساعة كاملة مليئة بالمواضيع الجميلة جدا. بنرجع وبنلقي بعد الساعة 12، رح نطلع نستمع لفاصل غنائي، من بعده نشرة أخبار الساعة 12 مع الزميلة ياسمين غمض. نلتقي إذن في الساعة الثانية. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء شابة ثلاثينية إثر إصابتها بطلق ناري في الرأس على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة. كما أفاد دفاع المدني بارتقاء الطفل إسماعيل البردويل متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر أطلقتها آلية الجيش تجاه النازحين في منطقة مواصي رفح جنوب القطاع. تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام بلدة بيدو شمال غرب القدس وسط حملة اعتقالات طالت ما لا يقل عن 50 شخصا. وأعلن رئيس البلدية نظمي منصور عن إغلاق المؤسسات الرسمية والتعليمية والمحال التجارية، وقال إن القوات اعتدت بالضرب على عدد من السكان خلال عمليات الدهم والتفتيش. وأتت هذه الاقتحامات عقب عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نافيتسوف يوم أمس نفذها قدري محمد سمارة من سكان بلدة بيدو، وأسفرت عن مقتل مستوطن واعتقال المنفذ في مستشفى في مدينة البيرة. في سياق متصل، شددت القوات الإسرائيلية بالتزامن مع يوم الغفران إجراءات الإغلاق في الضفة الغربية والقدس لتشمل عدة محافظات. وشملت الإجراءات إغلاق مداخل عدد من البلدات إلى جانب إقامة حواجز ونقاط تفتيش، ما أدى إلى تقييد حركة السكان والتنقل بين المناطق. في لبنان، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليلة الماضية وحتى صباح اليوم على أطراف بلدة كفر تبنيت وحرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وأوضحت الوكالة اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة الخيام بأربع قذائف مدفعية، كما تعرضت بلدة يحمر أشقف لقصف مدفعي مركز. في سوريا، أفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن 10 مركبات عسكرية تتوغل في ريف دمشق. وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف أهداف في المنطقة منذ صباح اليوم. في خبر آخر، أفادت وزارة الطوارئ السورية باستنفار فرق الدفاع المدني في مدينة العيس في ريف حلب الجنوبي نتيجة تجدد الانفجارات في مستودعات للذخيرة. وفي وقت سابق أعلن عن إصابة 4 أشخاص جراء الانفجارات التي وقعت فجر اليوم في منطقة الهضبة غرب بلدة العيس. وفاد مراسل سانا بوقوع انفجار في أحد مواقع الجيش السوري في محيط البلدة، مشيرا إلى أن الهجمات المختصة تحقق في الملابسة. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. ونقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه رصد طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي وإنها دمرت في أجواء المضيق.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال.

0: أحسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا من جديد، ساعة ثانية من بيت العيلة. أهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا. 12 و5 دقائق الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، معكم في بيت العيلة حتى الساعة الواحدة. أجمل التحيات لكم أينما كنتم، على الطرقات، في البيوت، في أماكن العمل، في كل مكان في هذا العالم. تحياتي لكم. تحياتي أيضا لفريق العمل الذي يرافقني خلال هذه الساعة، أيضا يشاركني في إعداد هذا البرنامج خليل حداد، بديع كرم في الإشراف العام، ليليان حاج في الإنتاج والهندسة الإذاعية، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن.

بيت العائلة ما بعد انتصاف النهار. إذن نكمل معكم هذا المشوار في حلقتنا في ساعتنا الأولى. تحدثنا عن موضوع الحماية الزائدة اللي ممكن إنها تحد من استقلالية وثقة الأطفال بأنفسهم. حكينا عن كيف ممكن إن نهتم بأطفالنا من دون حماية زائدة اللي ممكن تؤثر بشكل سلبي عليهم. حكينا كمان عن هلوسة الذكاء الاصطناعي اللي هي بتصير لما يقدم لنا معلومات تبدو دقيقة وواثقة لكنها قد تكون خاطئة أو مختلفة. حكينا كمان عن كيف نستعمل الذكاء الاصطناعي بحيث نقلل الهلوسة ونقلل المعلومات غير الدقيقة خلال استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي. ساعتنا الثانية رح نكون مع مواضيع متنوعة أيضا. بعد شوي رح نتحدث عن قضم الأظافر عند الأطفال، هل هو مجرد يعني عادة عابرة أم قد يكون تعبير عن توتر أو قلق أو أي مشكلة أخرى، كيف ممكن نتعامل معه بطريقة صحيحة. رح نحكي كمان عن الذاكرة، لماذا ننسى، ما الذي يؤثر على قوة ذاكرتنا، وهل يمكن أيضا تدريبها، تحسينها عفوا بالتدريب والعادات اليومية ونمط الحياة الصحي. هذا ما سنتحدث عنه في ساعتنا الثانية، بالإضافة لهيك أيضا محطات متنوعة اللي رح تكون مع هيك عن معلومات عامة جميلة اخترنا لكم إياها اليوم. إذن بتمنى لكم أجمل الأوقات دائما برفقتنا مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس. طبعا مشوارنا مكمل حتى الساعة الواحدة في مع أجمل المحطات الغنائية. أيضا تعالوا نكون مع هذه المحطة الغنائية ونعود.

على هذه النغمات الجميلة بنفتتح ساعتنا الثانية من بيت العيلة. كل التحيات لكل اللي انضموا إلى مشوارنا في هذه اللحظات. موضوعنا التالي والأول لهذه الساعة هو قدم الأرض.

0: أظافر عند الأطفال، اللي هو طبعا من العادات الشائعة عند الأطفال وممكن كمان لأجيال أكبر. أحيانا يتم التعامل معها باعتبارها من العادات السيئة التي يجب إيقافها بشكل فوري، ولكن في بعض الحالات ممكن أنها تكون مؤشر أو مرتبطة بالتوتر أو الملل أو طريقة الطفل في تهدئة نفسه. وإنت ممكن نتدخل، وكيف ممكن نتدخل عن هذا الحديث عن هذا الموضوع؟ أرحب بآية زيادة محاجني، معالجة نفسية للأطفال ومرشدة أهالي. أهلا وسهلا فيك آية.
1: مرحبا، كيف الحال؟
0: الحمد لله، كيفك أنت؟
1: تمام، شكرا الله.
0: أهلا فيك آية. بداية، ليش يعني ممكن بعض الأطفال يتوجهوا لقضم الأظافر؟ ليش بالذات قضم الأظافر؟
1: طيب خلينا نبلش هيك. أول إشي بحب أطمن الأهل إنه لما نشوف طفل بقدم أظافره ما لازم مباشرة نفسرها إنه الطفل عنده قلق أو مشكلة نفسية. مرات بتكون طريقة لتفريغ توتر، أو مرات مجرد عادة تعلمها دماغه صار يعملها بشكل تلقائي. هسا ليش الطفل بقدم أظافره؟ في عنا أكثر من سبب. السبب الأول قلنا هو التوتر أو القلق، أو مرات الطفل بيكون مالل، بتطلع هيك على إيديه بشوف إنه أظافره طوال فبقرر إنه يقدمن، وهيك هو بتعود عليها. التركيز مرات بيكون هاي إنه الطفل بيكون مركز بإشي معين فببلش إنه يلتهي بإيديه، أو تقليد. فكمان
0: هذا أكبر منه في البيت، يعني هو موجود
1: هي عادي متوارثة. فبدل ما نسأل كيف نوقف قدم الأظافر، أول سؤال لازم يكون وين الطفل بقدم أظافره. لازم أعرف السبب من وراها، وعن طريقها أنا بعطي العلاج للموضوع. هسا إنه شو مش لازم أعمل؟ إن أنا أوبخه أو أصرخ عليه أو أهدده أو أحرجه قدام الناس، أو أحط له مادة اللي هي مثلا بتحرك،
0: صحيح.
1: أو ممكن بالعكس الطفل عنيدين، فإحنا لما بنشوف بشوفونا بنتعامل معهم بهاي الطريقة، إحنا بنحفز عندهم إنهم يعملوا هاي العادة أكثر.
0: لأنه ما بيكون في عن جد علاج اللي هو من أساس المشكلة، يعني فبيولد عندهم ردة فعل عكسية كأنه.
1: صحيح. طلعي لما القدم الأظافر بيكون نتيجة توتر أو قلق، لازم إحنا نراقب الطفل على مدار أسبوع كامل، نراقب وين عن جد هو بحط إيده بسمه. وإذا بيكون نتيجة توتر أو قلق، أنا باجي بشرح لطفلي عن مشاعره، بفسر له، بحكي له إنه أنت هسه متوتر، كل كان بمسك إيده بنزلها، ما بحكي له نزل إيدك، كيم إيدك من فمك، لا، أنا بشكل غير مباشر بنزل إيده، بحكي له أنت هسه متوتر، كل كان مثلا اليوم أول يوم بالروضة، أنت متوتر، محل جديد، مكان جديد، أنا فاهم شعورك. ف بشكل تلقائي أنا بكيمها، بنزلها لتحت. الشغلة الثانية اللي أنا يعني بحب أشارك فيها إنه أنا كمان طفلة بكتم أظافره، وكيف وقفت عند هاي العادي؟ إنه أنا فوتت على اليوتيوب في اللي هي فيديوهات قصيرة اللي هي بتشرح يعني إنه عقل الأطفال يستوعبوا شو قاعد بيصير، إنه بحكي إنه داخل إطفال في جراثيم، لما إحنا بنحط إيدنا بفمنا هاي الجراثيم بتنتقل للجهاز الهضمي، تعملنا مشاكل،
0: كأنه تصوير لكل هاي الجراثيم.
1: صحيح، بس مش بطريقة خوف. لازم الأهل ينتبهوا شو الفيديوهات اللي بيختاروها. وابني وقف هاي العادة عن اقتناع، لأنه فهم إنه مضر لإلي إني أحط إيدي بفمي. فلازم نيجي للطفل بطريقة فهم، مش طريقة إنه أمر، لحتى الأطفال يتجاوبوا معنا. هسا وانت بصير الأم لازم تخاف إذا الطفل عن جد بكتم أظافره لدرجة إنه يعني بمحي أظافره، بصير ينزل دام، بصاحب قدم الأظافر كمان تموج بالجسم، بصير بحرك جسمه كمان إجره. فهون بعرف إنه الطفل مش بس متوتر وقلقان، هو بقاعد بفوت بنوبة توتر نوبة قلق. وهون هي الأم لازم تتوجه لأخصائي نفسي، تعمل جلسات علاج إنه تفهم شو اللي قاعد بصير بحياة الطفل بشكل عام.
0: نعم، يعني فبصير استدعاء التدخل المهني هون واجب، يعني لما بنشوف كل هاي الأعراض اللي هي أكثر متطرفة يعني بتكون. هل في مثلا

0: أن يعني ممكن أطفال مثلا بمرحلة معينة نتيجة توتر أو خلينا نقول مراهقين كمان في مرحلة الإعدادية والثانوية يعني ببلشوا بهاي المرحلة هني كمان أكثر يتجهوا نحو هاي العادة. هل ممكن مثلا فترة زمنية اللي ممكن الأم مثلا أو الأب يتغاضوا عنها ويقولوا إنه لا هذا الإشي بمرق وخلينا نتغاضى عنها، ولا مباشرة لما نشوف الإشي بلش وكأنه بتحول لعادي، مجرد إنه أن يبدأ رح يتحول لعادي؟
1: صحيح. طلع مهم إنه حتى بجيل المراهقة، إحنا بنفكر إنه بجيل المراهقة خلص بطلوا أطفال، بطل بقدر أعطيه أنصحه أو هيك. بالعكس، الطفل أو المراهق بحب يسمع، بس ما بحب يسمع إنه بس خلص وقف، لا بده يعرف طب ليش لازم أوقف. طب تحاول معي تحكي له إنه أنت مثلا المراهق عادة هسه ببلش البيئة الخارجية تأثر عليه
0: صحيح.
1: بطريقة كبيرة، منظره الخارجي، الأصحاب، كل هاي بيعمل دور. فكمان إنه قدم الأضافة بظن للمراهق بيلعب دور كنظرة الأشخاص اللي حواليه. فممكن إنه الأهل يتحاوروا وينصحوا كنصيحة كصديق، مش إنه كأمر. وكمان المراهق بفوت بهاي الفترة كمان بضغوطات كثير من ناحية هرمونات بتكون أعلى، كمان تقييمه للثانوية، أي شو الاتجاه اللي بده ياخده، في بيصير مغريات كثير حواليه اللي بيصير تشده، فبتعمل عنده نوع من التوتر وببلش يقدم أظافره. فبس إذا ما زي ما حكينا ما نحكى عن الموضوع ممكن عن جد يصير عادي وعلى كبر يعني يضل يعمل. لو منشوف كثير ناس اللي هم
0: صحيح
1: كبار بالعمر
0: بيكملوا
1: يضلهم
0: في هذا
1: يكتمون،
0: الموضوع.
1: فممكن نعطي كمان المراهق بديل مثلا إنه يخليه يفرغ التوتر والقلق برياضة، بهواية، نبعد يعني نقول الشاشات هي جزء صارت من عالم
0: حياتنا.
1: المراهق اللي هي
0: نعم
1: الألعاب وهيك. فمش حل، بس المهم إنه ينحكى دائما حتى مع المراهق اللي بالعكس بحب يسمع أهله، بس بحبش إنه بنفر من أهله لما بيصير الإشي كأمر أو
0: أو
1: إنه
0: انتقاد
1: بحس
0: كمان.
1: إنه انتقاد. صحيح.
0: أي يعني هل مثلا توجه الطفل أو المراهق إلى قضم الأظافر بيقول مثلا عن صعوبة في فهم مشاعره، عن شيء أعمق في داخله، يعني عن صعوبة في التعامل مع هذه المشاعر، عن مهاراته أيضا، عن شيء اللي لازم كمان الأهل يشتغلوا على مستوى أعمق كمان في فهم مشاعره الداخلية؟
1: كمان قدم الأظافر هي بتكون مرات ردة فعل من جهاز العصبي لما بكون تحت ضغط توتر كبير، يعني بدور على إشي اللي ينفس الغضب. عشان هيك دائما أنا بحكي إنه دائما نترجم مشاعر أطفالنا، نحكي لهم أنت متوتر، أنا متوتر، أنت خايف، أنت غضبان، نعطيهم ترجمة للمشاعر عشان الولد بلش يفهم حاله. أنت هسه متعصبة، أنت هسه متوتر. نلعب لعبة المشاعر مع الأطفال حتى لما يوصلوا لجيل المراهقة بكون أسهل علي كمان أتعامل مع المراهق، وكمان المراهق يكون فاهم حاله لأنه هو بيكون بمرحلة مش فاهم شو قاعد بصير
0: صحيح.
1: حواليه ولا فاهم التغيرات اللي قاعدة بتصير بجسمه.
0: نعم.
1: فمن جيل صغير لما نبلش نفهم أطفالنا يعرفوا عن مشاعرهم، يطلعوا اللي بداخلهم. قبل أنا حكيت بمقابلة معكم كمان إنه إحنا متعودين نقول كمان خصوصا للذكور إنه تعيطش، تخافش، أنت
0: يكبت
1: زلمة، هاي
0: مشاعره.
1: كل أيوه هيك بنعمل إحنا عندهم كبت، فبضطر نخلق عندهم عادات سيئة بعدين تضايقنا إحنا، وإحنا اللي خلقناها مع الأسف.
0: صحيح صحيح للأسف. يعني هو مش موضوعنا آية، ولكن هل الموضوع مرتبط أيضا في مثلا في أطفال اللي أيضا يتجهوا إلى مص الإصبع؟ يعني هل هو كمان لنفس السبب ولا في كمان أسباب ثانية هنا بتتعلق في هذه العادة؟
1: مص الإصبع هو مهدئ يعني بيشبه بشكل ما، ولكن مص الأصبع مختلف لأنه هو بيكون مشابه للمصاصة أو للحاية.
0: فهو يكون عالق في مرحلة تطورية معينة يعني وكأنه
1: متعلق بالطفولة، إنه هاي بتساعده إنه يهدى وكأنه بتذكره كيف يعني زي البيبي كيف بيهدى، فهو بمص صباعه كنتيجة لهي، إنه ما

0: يوصل بطريقة آمنة عن الموضوع.
1: فهي ممكن تكون مؤشر إلى يعني حاجة للتدخل بشكل أو
0: صحيح،
1: بآخر.
0: كمان هاي في حاجة للتدخل مع معالج نفسي لحتى يفهم إنه الطفل مش منفصل عن أهله أو عن أمه بطريقة سليمة، فهو بيلجأ لهاي الطريقة للتهدئة.
1: نعم آية، بدي أشكرك على هذا الحديث، فعلا حديث مهم جدا حول قضم الأظافر عند الأطفال. آية زياد محاجني، معالجة نفسية للأطفال ومرشدة أهالي، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: العفو.
1: تحياتي. شكرا. قبل ما ننتقل إلى موضوعنا التالي، تعالوا نكون مع هذا الفاصل الغنائي.

يعني النضج من خلال يعني خلال الوقت يختلف تعريفه، ولكن هل ترتيب السرير كل صباح يمكن أن يكون علامة على النضج؟ هذا السؤال ممكن أن يكون غريب، ولكن خاصة إذا يعني اعتدنا أن نربط النضج بمحطات كبيرة في الحياة مثل الزواج، تكوين العائلة، امتلاك المنزل، الحصول على وظيفة مستقرة أو الترقية في العمل. هذه الصورة بدأت تتغير. استطلاع حديث أجري شمل 2000 شخص بالغ أظهر أنه كثيرين باتوا يربطون الشعور

إذن ما هي علامات النضج الجديدة؟ أولاً أن تعرف كيف تدير مالك. أكثر من نصف المشاركين اعتبروا الادخار المنتظم علامة مهمة على النجاح المالي والنضج. مش المطلوب أن نكون أثرياء، الفكرة أن يستطيع الإنسان الاحتفاظ بمبلغ للطوارئ وأن يدير مصاريفه بطريقة تمنح قدر من الأمان بدل أن يعيش دائماً تحت ضغط المفاجآت المالية. من العلامات اللي اتفقوا عليها اللي تم إجراء البحث عليهن هي ترتيب السرير في الصباح. نحو ثلث المشاركين شافوا إنه تخصيص دقائق قليلة لترتيب السرير يعكس التنظيم والاهتمام بالتفاصيل. الفكرة هون إنه أن نبدأ يومنا بمهمة صغيرة أتممناها وبشيء من النظام وسط الكثير من الفوضى اليومية. أما إلى المعيار الثالث اللي يمكن يكون أصعب من الثاني، أن نستطيع قول لا من دون أن يقتلنا الشعور بالذنب. النضج هون يعني أن تعرف حدودك، متى تستطيع مساعدة الآخرين ومتى تقول لا أستطيع. ولأنه أكيد محاولة إرضاء الجميع طوال الوقت قد تعني في النهاية أن نحمل أنفسنا أكثر مما نستطيع. وضع الحدود مستمعينا لا يعني الأنانية، وإنما حماية الوقت والطاقة والحفاظ على علاقات أكثر توازناً.

وإلى معيار مهم جدا. المعيار الرابع هو القدرة على الاعتراف بالخطأ. 42% من المشاركين في هذا البحث اعتبروا الاعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية من علامات النضج. هذا يمكن من أصعب الاختبارات فعلا للإنسان، لأنه الاعتراف بأن أخطأنا في قرار أو فكرة يحتاج إلى شيء مما يسمى تواضع، التواضع الفكري، أن أسمح لنفسي بأن أقول كنت مخطئ في بعض الأحيان، في بعض المواقف، من دون أن أشعر أن هذا ينتقص مني. فعلا علامة نضج جدا كبيرة. أما المعيار الخامس والأخير اللي تحدث عنه هذا البحث هو أن تكون قادر على قضاء الوقت لوحدك. مستمعاتنا ومستمعينا 43% قالوا أنه القدرة على الاستمتاع بالوقت مع الذات أو الخروج بمفردك هو علامة على التوازن والنضج، لأن بطبيعة الحال نعيش في زمن أصبحنا في متصلين بالآخرين طوال الوقت، من رسائل، من هواتف، من شبكات اجتماعية، مطالب متواصلة. أحياناً تصبح القدرة على الجلوس مع أنفسنا والتفكير بهدوء بعيداً عن الضجيج مهارة بحد ذاتها. ربما إذن لم يعد النضج مرتبط فقط بالسؤال شو هي الإنجازات اللي أنا كإنسان عملتها بحياتي، بل بأمور بكثير أبسط. هل تعرف كيف تدير أموالك؟ هل تحافظ على بعض النظام في يومك؟ هل تعرف متى تقول لا؟ هل تستطيع أن تقول أخطأت؟ وهل تستطيع أن تكون مرتاح مع نفسك عندما لا يكون حولك أحد؟ فعلا نسأل حالنا هذه الأسئلة البسيطة.

12:35 دقيقة الساعة الآن في استديوهاتنا في بيت العيلة. مواضيع متنوعة طبعا خلال ساعتنا الثانية أيضا. بعد شوي رح نكون في حديث عن كيف نحسن ذاكرتنا، كيف من الممكن أن يعني نحسن ذاكرتنا بهيك بممارسات نقوم بها خلال الأيام خلال الحياة اليومية. طبعا في ساعتنا الثانية تحدثنا، كنا في مستهل الساعة، عن عادة قضم الأظافر عند الأطفال، على ماذا تدل، كيف ممكن أن نتعامل مع هذه العادة، كيف ممكن أن يعني نتعامل مع أطفالنا ويعني نرشدهم للتعبير عن مشاعرهم وعن توترهم وعن قلقهم بطرق مختلفة.

كم مرة إذن دخلنا إلى غرفة ثم توقفنا فجأة وسألنا أنفسنا لماذا جئت إلى هنا؟ كم مرة التقينا بشخص نعرف جيدا ولكن اسمه اختفى من ذاكرتنا في اللحظة اللي احتجناه فيها؟ عن الذاكرة حديثنا سيكون بعد هذا الفاصل الغنائي. ابقوا معنا.

إذن كم مرة دخلنا إلى غرفة وتوقفنا فجأة وسألنا حالنا ليش فتنا على هاي الغرفة؟ كم مرة التقينا بشخص بنعرفه كثير منيح ولكن اسمه اختفى تماما من ذاكرتنا باللحظة اللي احتجناه فيها؟ النسيان لابد أنه جزء طبيعي من عمل الدماغ الإنساني، لكن المثير للاهتمام أنه الذاكرة ليست قدرة ثابتة نولد بها وتنتهي القصة. هناك عادات يومية من الممكن أن تساعدنا على تحسين قدرتنا على التعلم، تثبيت المعلومات واسترجاعها عندما نحتاج إليها. دماغنا يتعلم بصورة أفضل عندما نوزع التعلم على فترات. إذا أردنا حفظ معلومة من الأفضل أن نعود إليها بعد ساعات، ثم في اليوم التالي بعد عدة أيام، بدل قراءتها 10 مرات متتالية في جلسة واحدة. هاي الطريقة تعرف بالتكرار المتباعد. ثانياً، اختبار الذاكرة بدل من إعادة القراءة، يعني إذا قرأنا مثلاً صفحة، بعد قراءة صفحة أو سماع معلومة جديدة نغلق الكتاب أو الهاتف ونسأل أنفسنا ماذا نتذكر منها، ماذا نتذكر مما قرأنا. حاول أن تسترجع المعلومة من دون النظر إليها. عملية الاسترجاع نفسها تعتبر تدريب للذاكرة وليست مجرد اختبار لها. من أهم التقنيات أيضاً للتذكر هي ربط المعلومة بشيء نعرفه. الدماغ يحب الروابط. إذا أردنا أن نتذكر اسم شخص جديد، نربط الاسم بمعلومة عنه، بمكان التقينا فيه أو بصورة ذهنية. كل ما كانت المعلومة الجديدة مرتبطة بمعنى أو بقصة، أصبح استرجاعها أسهل. ونيجي لجزء جدا مهم واللي هو النوم. نحن لا نتوقف عن معالجة المعلومات لما بننام. خلال النوم يعمل

الدماغ على تثبيت جزء من الذكريات وتنظيم ما تعلمناه خلال النهار. عشان هيك السهر المستمر وقلة النوم ممكن يؤثروا في الانتباه والتعلم والقدرة على استرجاع المعلومات. أما التقنية الأخيرة أو المعلومة الأخيرة في هذا السياق الحركة طبعاً اللي هي مفيدة للدماغ أيضاً. النشاط البدني المنتظم لا يخدم القلب والعضلات فقط، بل يرتبط كذلك بصحة الدماغ والوظائف المعرفية. حتى المشي، الحركة اليومية المنتظمة أفضل من نمط حياة يعتمد على الجلوس لساعات طويلة.

وطبعا مستمعاتنا ومستمعينا مش مطلوب منا انه نحفظ كثير امور، مثلا اذا يعني سابقا كنا نحفظ ارقام الهواتف، كنا نحفظ كل هذه المعلومات، مش مطلوب منا ان نحفظ كل هذا، يعني كل هذا الكم من المعلومات، ولكن من المفيد دائما انه نعطي دماغنا فرصه صغيره للعمل. حاولوا تتذكروا قائمه قصيره قبل فتح الملاحظات، استرجاع الطريق قبل تشغيل تطبيق جي بي اس مثلا أو ويز أو جوجل مابس. حاولوا تتذكروا الشيء اللي قرأتوه مثلا بعد عملية القراءة. طبعا مهم أنه نشتغل على تحسين ذاكرتنا، ولتحسين هذه الذاكرة لا نحتاج بالضرورة إلى ألعاب معقدة أو وصفات سحرية. الأساس بكثير أبسط، انتباه جيد، ننتبه للشيء اللي بنقوم فيه، النوم الكافي، الحركة المنتظمة، التعلم الموزع على الوقت، ومحاولة استرجاع المعلومات بدل الاكتفاء بإعادة قراءتها.

أجمل التحيات لكم مستمعاتنا مستمعينا وين ما كنتوا دائما على السمع. تعالوا نكون مع هذا الفاصل الغنائي القصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

بيت العالي معكم دائما مستمعتنا ومستمعينا. الساعة 12:48 دقيقة. طبعا اقتربنا من نهاية برنامجنا لهذا اليوم، ولكن قبل النهاية تعالوا نتحدث عن الأدوية مقابل مشروبات نشربها مع هذه الأدوية تؤثر في فعاليتها. كثير منا متعودين إنهن يتناولوا الدواء مع كوب ماء، ولكن أحياناً يكون بجانبنا كوب قهوة أو حليب أو عصير، فنأخذ الدواء معه من دون أن نفكر كثيراً. ولكن بعض المشروبات يمكن فعلاً أن تغير طريقة عمل بعض الأدوية داخل الجسم، إما بتقلل من امتصاص الدواء فيصبح أقل فعالية، أو ترفع تركيزه في الدم وبالتالي تزيد احتمالية ظهور الأعراض الجانبية. ولكن هذا أكيد لا يعني أنه كل مشروب يتداخل مع كل دواء، الأمر بيعتمد على نوع الدواء، الكمية والتوقيت. أشهر مثال على ذلك هو عصير الجريب فروت. هذا العصير يمكن أن يؤثر في أحد الإنزيمات المسؤولة عن تكسير بعض الأدوية داخل الجسم. لما يقل نشاط هذا الإنزيم قد تصل كمية أكبر من الدواء إلى الدم، وهذا ممكن أنه يحدث مع بعض أدوية الكوليسترول، ضغط الدم، بعض أدوية القلب والمناعة وغيرها، والأمر أيضا قد يعمل بالعكس كذلك. بعض العصائر مستمعينا مثل البرتقال، التفاح، الجريب فروت ممكن تقلل امتصاص بعض الأدوية وبالتالي تقل فعاليتها. هذا يعني إنه المشروب نفسه قد يزيد تأثير دواء معين ويقلل تأثير دواء آخر. أما بالنسبة مثلا للحليب، فالكالسيوم الموجود فيه يمكن أن يرتبط ببعض الأدوية داخل الجهاز الهضمي ويقلل من امتصاصها. هذا يحدث مثلا مع بعض أنواع المضادات الحيوية اللي ممكن ينصح في هذه الحالات أحيانا بالفصل زمنيا بين تناول الدواء ومنتجات الألبان. أما إذا تحدثنا عن القهوة، القهوة أيضا ممكن تؤثر على امتصاص بعض الأدوية، خاصة بعض العلاجات اللي بتحتاج إلى تناولها على معدة فارغة. لهذا ممكن إننا نلاقي التعليمات بعض الأدوية تحدد بدقة متى يمكن شرب القهوة بعد تناولها. أما الوصف المنزلي المعروف اللي هي تناول الدواء مع الشاي أو الليمون عند الإصابة بالبرد، فالمشروب الساخن قد يمنح شعور أكيد بالراحة ويخفف الإحساس بالاحتقان أو التهاب الحلق، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يجعل الدواء نفسه أكثر فاعلية. أما إذا تحدثنا عن مشروبات الطاقة بسبب احتوائها على كميات مرتفعة من الكافيين ومواد منبهة أخرى، تحتاج إلى حذر أكبر عند الأشخاص اللي بتناولوا بعض الأدوية، خاصة أدوية القلب وضغط الدم. بالتأكيد بمعظم الحالات الماء هو الخيار الأفضل والأكثر أماناً لتناول الأدوية. الأهم طبعاً إذا عرفنا أنه في تداخل بين دواء ومشروب معين، لا يجب إيقاف العلاج من تلقاء أنفسنا، هناك يجب الفصل بينهن لعدة ساعات، أحياناً تجنب المشروب خلال فترة العلاج، والأفضل استشارة الطبيب بالتأكيد.

بهذا الحديث طبعا بنكون وصلنا إلى ختام بيت العيلة لليوم، على أمل تكونوا استمتعتم برفقتنا. طبعا كثير من المعلومات كانت اليوم برفقتنا، ضيوفنا كمان طبعا كل الشكر لهم اللي كانوا معنا خلال الساعتين.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي شاب ثلاثيني من بلدة كفر كنا مصرعه جراء انقلاب شاحنة لضخ البطون خلال عمله في بلدة لبعين جدات. بدوره حاول الطواقم الإنقاذ التي وصلت المكان على تخليصه من داخل الشاحنة، إلا أنها لم تتمكن حتى اللحظة من إخراجه، فيما تم إقرار الوفاة في المكان. هذا وعلمت إذاعة الشمس أن الضحية هو الشاب بشار ماهر خطيب من كفر كنا. أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء شابة ثلاثينية إثر إصابتها بطلق ناري في رأس على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة. كما أفاد الدفاع المدني بارتقاء الطفل إسماعيل البردويل متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر أطلقتها آليات الجيش الإسرائيلي تجاه النازحين في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة. تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام بلدة بيدو شمال غرب القدس وسط حملة اعتقالات طالت ما لا يقل عن 50 شخصا. وأعلن رئيس البلدية نظمي منصور عن إغلاق المؤسسات الرسمية والتعليمية والمحال التجارية، وقال إن القوات اعتدت بالضرب على عدد من السكان خلال عمليات الدهم والتفتيش. في السياق، شددت القوات الإسرائيلية بالتزامن مع يوم الغفران إجراءات الإغلاق في الضفة الغربية والقدس لتشمل عدة محافظات، وشملت الإجراءات إغلاق مداخل عدد من البلدات إلى جانب إقامة حواجز ونقاط تفتيش، ما أدى إلى تقييد حركة السكان والتنقل بين المناطق. في لبنان، غرى الطيران الحربي الإسرائيلي ليلة الماضية وحتى صباح اليوم على أطراف بلدة كفر تبنيت وحرج الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وأوضحت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة الخيام ب4 قذائف مدفعية، كما تعرضت بلدة يحمر أشقيف لقصف مدفعي مركز. في سوريا، أفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن 10 مركبات عسكرية تتوغل في ريف دمشق، وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف أهداف في المنطقة منذ صباح اليوم. في خبر آخر، أفادت وزارة الطوارئ السورية باستنفار فرق الدفاع المدني في منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي نتيجة استمرار الانفجارات داخل مستودع للذخيرة. وفي وقت سابق أعلن عن إصابة 4 أشخاص جراء انفجارات وقعت فجر اليوم في منطقة الهضبة غرب بلدة العيس. وأفاد مراسل سانا بوقوع انفجار في أحد مواقع الجيش السوري في محيط البلدة، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تحقق في الملاحظة. بسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه في وضع اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن أمورا كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران. وأوضح ترامب أن الخيارات الحالية على الطاولة تتمثل بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. كما عبر ترامب عن انفتاحه على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي السفير الإيراني في باريس عقب اقتحام قوات الأمن الإيرانية مركز اللغة الفرنسية في طهران وإعلان السلطات الإيرانية عن إغلاقه. ووصفت باريس ما جرى بأنه اعتداء جديد على أنشطتها الثقافية في إيران، وأعلنت أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد. كشفت الوحدة

0: التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن عن اتساع رقعة النزوح في 8 محافظات خلال الفترة من 1 وحتى 18 من سبتمبر الجاري. ووثقت الوحدة نزوح ما يزيد عن 21,000 جراء التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين والأوضاع الأمنية والمخاطر المتزايدة على المدنيين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس لحظات، وألتقي وإياكم في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ست دقائق بعد الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، تستمعون إلى برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن عبر الموجتين 101.98.1 FM. معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج زميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميلة ليليان الحاجة. نستهل البرنامج بأبرز العناوين. مصرع عامل من كفر كنا جراء انقلاب شاحنة لضخ البطون خلال عمله في بلدة لبعيني أنجدات. واليوم تستمر التقييدات المفروضة في البلاد تزامنا مع يوم الغفران، وتشمل توقف حركة المواصلات وإغلاق عدد من الطرق والمؤسسات والخدمات العامة على أن تعود الحركة تدريجيا إلى طبيعتها مساء اليوم. في الضفة الغربية والقدس تشدد القوات الإسرائيلية إجراءات الإغلاق مع إغلاق مداخل عدد من البلدات وإقامة الحواجز ونقاط التفتيش. وفي بلدة بيدو شمال غرب القدس تتواصل الاقتحامات الإسرائيلية وحملة اعتقالات عقب عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نفيت سور تسوف يوم أمس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن واعتقال منفذ العملية من داخل مستشفى في مدينة البيرة. وفي قطاع غزة تتواصل الاستهدافات مع الإعلان اليوم عن ارتقاء شخصين في وسط القطاع وجنوبه. وفي لبنان وسوريا غارات وقصف متواصلان في مناطق في الجنوب اللبناني وريف دمشق، فيما تتواصل الانفجارات في مستودع للذخيرة في ريف حلب. كانت هذه أبرز العناوين، ونحن إلى أولى موضوعاتنا، ونبدأ من الخبر العاجل والمؤسف الذي يأتينا من قرية البعيني أنجدات في منطقة الجليل شمال البلاد. الأنباء عن مصرع عامل من كفر كنا جراء انقلاب شاحنة لضخ الباطون في البعيني أنجدات. لتفاصيل أوفى ينضم لنا المضمد حسني دلاشي من وحدة الدراجة النارية التابعة لنجمة داود الحمراء. أهلا وسهلا بك معنا أخ حسني.
1: أهلا وسهلا. هلا.
0: إذن ضعنا في تفاصيل هذا الحادث المؤسف، وهل فعلا تم إقرار وفاة العامل؟
1: طبعا إسا احنا طلعناه من كان هو لكود بهلب المساعيد، شاب 35 سنة. نعم. اللي اتزحلت فيه السيارة لزيتون نزل بالوادي. طبعا كان فيش عنده نبض، فيش عنده تنفس،

0: كنا فحصناه بالأول لما وصلنا على المكروم فتنا شفناه كان كثير هو لكود والعملية تبعته أكلت كثير وقت أنا أظن إحنا نطلعه.
1: يعني هل يزال الشاب عالقا داخل الشاحنة حتى هذه اللحظة أم تمكنتم من إخراجه؟
0: تمكننا إسا ما ماش مصناش عن دقيقة اللي إحنا أظن نطلع الشاب.
1: نعم.
0: وهن حطيناه بالأمبولانس.
1: وما الذي أعاق عملية يعني إخراج الشاب؟ يعني الحادث كان قبل نحو ساعة من الآن على ما أعتقد.
0: لأنه المساعد قلبي على جنبها وهو كان عالق بقلب الزيتون، يعني المساعد أجت على الزيتونات فهو كان عالق بيناتنا وما قدرناش نطلعه غير أنه قصصوا كل المساعد أنه قدروا يطلعوه.
1: وأين تحديدا يعني وقع الحادث؟ هل وقع على الشارع الرئيسي أم داخل منطقة عمل؟
0: داخل البلد، يعني في غاد دور بين الدور مكان كثير ضيق ونزل كثير صعبة، انزحلقت مع المساعيد وظل نازل على أرض الزيتون.
1: يعني إذن طبيعة المنطقة الذي وقع فيها الحادث هي صعبت عملية إنقاذ الشارع.
0: صعبة لأنه مش أول مرة هذا الشارع كثير صعب وبجوش على مساعيات اللي هي كبيرة.
1: نعم.
0: الشاب من برة البلد ما أقول ما كانش عارف هذا الشيء.
1: وهل يعني تعرفون حتى الآن ما الذي أدى إلى انقلاب الشاحنة؟ هل كان هناك حديث عن خلل فني، طبيعة الأرض؟
0: لا، بعد الحادث ما حداش فاهم إشي ولا حد عارف شو اللي صار معاه. إحنا لما تلقينا البلاغ من نجم الدوادر الحمراء احنا وصلنا الاول اشي على المكوم اطلعنا ما حداش بعده حكينا شو اللي صار معه، بس ان حكونا هي تزحلقت المساعيد.
1: المضمد حسني دلاشي من وحدة الدرجات النارية التابعة لنجم الدوادر الحمراء، اشكرك جزيل الشكر في هذه المرحلة على هذه الاحاطة، شكرا جزيلا لك.
0: اهلا وسهلا.
1: إذن كما استمعنا مستمعينا الأكارم، لقي شاب من بلدة كفر كنا مصرعه جراء انقلاب شاحنة لضخ الباطون خلال عمله في بلدة البعيني إنجداد. كما استمعنا للمضمد، عملية الإنقاذ استغرقت وقت طويل نظرا يعني طبيعة المكان الذي وقع فيه الحادث. الطواقم الطبية اضطرت إلى إعلان وفاته وهو داخل الشاحنة، إلى أن تم الإعلان قبل قليل عن تمكن الطواقم الإنقاذ من إخراجه من داخل الشاحنة. وكما علمت إذاعة الشمس أن الضحية هو شاب بشار ماهر خطيب من كفر كنا.

إذن كما استمعنا مستمعينا، حدث مؤسف يأتينا من بلدة البعيني انجدات يسفر عن مصرع عامل في 35 من عمره من بلدة كفر كنا. كما علمنا الضحية، ضحية هذا الحادث هو الشاب بشار ماهر خطيب من كفر كنا، كان قد تزوج الشهر الماضي حسب ما علمنا من مصادر في البلدة، له الرحمة ولعائلته يعني الصبر والسلوان، نتمنى لهم في أعقاب هذا الحادث الأليم.

0: ونحن الآن نذهب مباشرة مستمعينا الأكارم إلى ملف آخر، ونذهب مباشرة إلى لبنان، وتنضم لنا مراسلة التلفزيون العربي في لبنان جويس الخوري. أهلا وسهلا بك معنا جويس.
1: هلا ياسمين.
0: إذن نبدأ من الغارات الإسرائيلية التي طالت الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح عددا من المناطق في جنوب لبنان، كيف تصفين لنا المشهد الميداني حتى هذه اللحظة؟
1: في الواقع ياسمين لا تمر ليلة في جنوب لبنان من

0: دون أن نسمع أصوات الانفجارات وأصوات القصف المدفعي وكذلك الغارات الإسرائيلية. طيلة الليل تتركز هذه العمليات في قطاعين أساسيين، الأول في منطقة النبطية ومحيط النبطية في كفر تبنيت في زوتر الشرقية في ميدان فدون، والمنطقة الأخرى هي صور، وتحديدا نتحدث عن بلدتي المنصورة وزبقين اللتين تتعرضان بشكل يومي للقصف المدفعي. المنصورة تتعرض كذلك الأمر لعمليات تفجير وتفخيخ للمنازل وعمليات تدمير من قبل الآليات الهندسية الإسرائيلية للمباني السكنية في هذه البلدة، حتى تحولت بأقل من شهرين إلى منطقة من الركام ومجموعة من الركام، وبالتالي الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة على عدد من القرى والبلدات الجنوبية، والخشية الأساسية هي من مزيد من القدم وتوسيع لما يعرف بالمنطقة الصفراء.
1: وهنا جويس، يعني في ظل استمرار هذه الضربات وتعدد المناطق المستهدفة، كيف تقرأين المشهد من الميدان؟ هل نحن أمام جولة تصعيد محدودة أم أن المؤشرات على الأرض توحي بمسار مختلف نوعا ما؟
0: يعني دعيني أقول بأن حتى السكان لديهم خشية، الجميع لديه خشية، خصوصا وأن لا أفق لما يحصل في جنوب لبنان. نحن نتحدث عن استمرار قضم القرى والبلدات الجنوبية، كنا بما يقارب 70 بلدة محتلة، اليوم هناك بلدات أخرى تضاف إليها شيئا فشيئا وتنضم إلى المنطقة الصفراء، وبالتالي هناك خشية حقيقية لدى الجميع من أن حتى لو أن الاعتداءات تراجعت، ولكن هذا التراجع بحد ذاته يقلق السكان هنا، والبعض منهم يتحدث عن احتمال جولة جديدة من التصعيد الإسرائيلي، خصوصا وأن الجميع يربط الجبهة الجنوبية في لبنان بما يحصل إقليميا، إن كان في إيران وإن كان كذلك الأمر في اليمن. وهناك على الأرض مخاوف حقيقية، السكان يتحدثون عن أنهم حزموا أمتعتهم وحقائبهم تحسبا لأي طارئ قد يحملهم على النزوح مجددا، تحديدا أولئك الذين عادوا ولو مؤقتا إلى القرى التي يمكن العودة إليها.
1: وهذا يأخذنا إلى يعني السؤال عن أحوال السكان كان في المناطق الحدودية، كيف تبدو أوضاعهم اليوم؟ هل هناك حركة نزوح جديدة نتيجة التطورات الأخيرة؟
0: ليس هناك من حركة نزوح، ولكن كما ذكرت هناك مخاوف، من عاد إلى بلدته أبقى على المكان الذي كان قد نزح إليه خوفا من أن يضطر إلى العودة إليه مجددا، ولكن عمليا حتى أولئك الذين عادوا إلى منازل إما مدمرة وإما متضررة، ولا إمكانية حتى هذه اللحظة أو أفق لإحتمال بدء إعادة الإعمار، حتى أن إزالة الركام من القرى المدمرة لا يزال متأخر حتى هذه اللحظة. هناك صرخة ومعاناة حقيقية من غياب أي مقومات للحياة في بعض القرى والبلدات، تحديدا عندما نتحدث عن المناطق النموذجية أو المناطق التجريبية. ياسمين،
1: إذن لا وقف لإطلاق النار، يعني الغارات متواصلة يوميا. وأخيرا جويس، يعني في ظل هذا التصعيد في الجنوب، ما الذي ترصده المصادر الرسمية والسياسية في لبنان بشأن المرحلة المقبلة؟ هل هناك اتصالات أو تحركات لاحتواء الوضع؟
0: هناك جولة مفترضة من المفاوضات يفترض أن تعقد في مطلع الشهر المقبل، وعليه هناك ترقب ما إذا كانت هذه الجولة قد تحمل أي جديد على مستوى المناطق التجريبية أو حتى التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. ولكن عمليا الجميع هنا يدرك بأن هذه المرحلة هي تفصل القوات الإسرائيلية أو الحكومة الإسرائيلية عن انتخابات مقبلة، وبالتالي هناك خشية من أن تكون هذه ذريعة لمزيد من التصعيد، وليس لتقديم أي تنازلات للبنان في المطالب التي يريدها، إن كان على مستوى الأسرى أو كان على مستوى المناطق التجريبية والانسحابات المقبلة من القرى المحتلة أو حتى على مستوى وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
1: نعم، أشكرك في هذه المرحلة الزميلة الصحفية ومراسلة التلفزيون العربي في لبنان جويس الخوري، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة. والآن ننتقل مستمعينا الأكارم إلى بلدة بدو شمال غرب القدس، وينضم لنا السيد نظمي منصور رئيس البلدية. أهلا وسهلا بك معنا.
2: تحياتي وأهلا وسهلا بك أختي.
1: نعم. بداية إلى أين وصلت العملية العسكرية الإسرائيلية في بلدة بدو حتى هذه اللحظة، وما الذي يجري داخل البلدة الآن؟
2: أختي العزيزة قوة الاحتلال.

0: الهلال امبارح داهمت البلدة بعد منتصف الليل.
1: نعم.
0: قوات ضخمة من المجنزرات والسيارات العسكرية ومئات المشاة بدأوا بتفتيش منزل منزل والعبث في محتويات هذه المنازل وتشكيل مباني للبلدة كمراكز تحقيق ميداني. اعتقلوا المئات دخلوهم على أساس أنه تحقيق ميداني. حتى اللحظة ما بنعرف مين اعتقلوه في نفس الموقع أو حولوه على سجون أخرى. لحد الآن الحصار قائم، لحد الآن المحلات مغلقة، البلدية مغلقة، المؤسسات الاقتصادية مغلقة، الطبية مغلقة. وضع الناس صعب جدا جدا في هذه اللحظات. يقال بأنه بدأوا في انسحاب، لكن أنا لا أرى انسحاب، أرى استبدال قوة بقوة.
1: إذا تحدثت عن عشرات المعتقلين وكان لدينا معلومات تشير إلى احتجاز يعني نحو 53 شابا داخل أحد المنازل التي حولتها القوات الإسرائيلية إلى مركز للتحقيق، هل لديكم معلومات وماذا تعرفون عن أوضاع المعتقلين؟
0: هذا مركز واحد من 4 مراكز. هذا مركز في 53 فقط، بس في عندي كمان في البلدة في عندنا كمان 3 مراكز. ما بنعرف شو مصير هؤلاء الناس لهم في داخل هاي المراكز. اعتقلوا، اصيبوا، كثير في ناس يودوهم على المستشفيات.
1: نعم.
0: ما فيش الضرب المغري عليهم.
1: وفي المقابل هناك حديث ايضا عن مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والاعتداء على عدد من السكان. ما الذي نقلته لكم العائلات على عن طبيعة هذه المداهمات
0: اختي؟ مش عشرات المنازل، مئات المنازل. ما 90% من منازل البلدة تم مداهمتها. بقول لك في آلاف الجنود كانوا في هاي الفرق العسكرية في الشبيت. حتى أنا رئيس بلدية قبل ساعة زمان الجيش دخل عضاري، أكثر من 50 جندي وفتشوا البيت، ويعني ما فيش بيت إلا كان تم تفتيشه.
1: إذن البلدة مغلقة تقريبا، مغلقة المؤسسات، المدارس، المحال متوقفة عن العمل.
0: كل إشي مغلق، حتى الطرق العام. إحنا بلدة بده ممر لتسع قرى على رام الله عشان يتواصلوا، ما في تواصل نهائيا، ما في واحد بيطلع من داره. احنا 70,000 واحد في قرى شمال غرب القدس، كلياتنا محاصرين.
1: اذا اوضاع صعبه يعيشها السكان في بلده بدو، هذا بطبيعه الحال يؤثر على صعوبه التنقل، صعوبات في تامين الاحتياجات الاساسيه او الوصول الى الخدمات. كيف تتغلبون على هذه الصعوبات؟
0: أختي لحد الآن إحنا الاحتياجات الطبية الصحية هي الأهم. إحنا فيش عندنا ولا مركز طبي فاتح ولا صيدلية فاتحة.
1: نعم.
0: لأنه الجيش ما بيسمحوا لأي واحد يفتح المحل، سواء صيدلية سواء مركز طبي. ما في ولا مؤسسة فاتحة. فالناس يعني عملوا تكافل بين بعضهم، إنه في عندك كمول، في عندك كذا مقومات غذائية للأطفال، حليب أطفال ما في.
1: نعم. إذا ننوه يعني أستاذ نظمي أن الاقتحام يأتي عقب عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نافيتسوف، والتي تقول السلطات الإسرائيلية أن منفذها من بلدة بدو. إلى أي مدى انعكس ذلك على سكان البلدة؟ هل تشعرون بأن الإجراءات الحالية يعني تستهدف البلدة بشكل جماعي؟
0: أختي العزيزة، هذا ما قيلت الصحافة الإسرائيلية والإذاعات الإسرائيلية.
1: نعم.
0: لكن إحنا كسكان أهل بدو ما بنعرف حقيقة الإشي. هم أحكوا إنه المنافذ من بدو، لكن ما في إشي أكيد إنه المنافذ من بدو. ما في إشي نهائي.
1: ما كان في بدو. إجراءات بحق منزل لا عائلة المنفذ؟
0: لا لا لا لا ما كانش. يعني هم أجوا على الحارة هيك، مش بس بالحارة الشاب المتهم، معظم البيوت عاتوا فيه فسادا. فاهم شو؟
1: نعم.
0: يعني احنا هذه تحت دعاية إسرائيلية بكلوا من بده، بس على أرض الواقع احنا مش شايفين ايش من بده. فاهم كيف؟
1: نعم. أستاذ نظمي، يعني أنتم كرئيس بلدية ما الذي تستطيعون القيام به في ظل استمرار الانتشار العسكري وإغلاق البلدة؟ هل هناك تواصل مع المحافظة، الجهات الرسمية لمتابعة أوضاع المعتقلين والسكان أيضا؟
0: احنا تواصلنا مع الارتباط، والارتباط يعني بدوره مشكور مع التواصل، على أساس أنه يعني بدنا فسحة، على أساس الناس يعني إذا بده واحد يتعالج بدنا نفتح صيدلية، بدنا نفتح محل تجاري حليب أطفال. فاهم كيف؟ والجانب الإسرائيلي لحد الآن متعنت، يعني مش هذيك السهولة. أما إن شاء الله يعني ممكن بعد ساعة يجينا خبر أنه ممكن نفتح بعض المراكز الاقتصادية اللي الناس يشتروا منها.
1: وما الذي يحتاجه أهالي بدو الآن يعني بشكل عاجل، خصوصا إذا استمر الاقتحام والإغلاق خلال الساعات المقبلة؟
0: احنا بنحتاج اولا

0: العيادة الصحية، يعني احنا بدنا يفتح الصيدليات، يسمحوا لنا نفتح الصيدليات، ندخل أدوية من أدوية من وزارة الصحة في رام الله، ندخل حليب أطفال، فاهم كيف؟ هاي أولوية لنا، مش أولوية لنا الأكل والشرب، لا، احنا الأولوية إنه الجانب الصحي، أطفالنا، نسائنا، بدنا نراجع مستشفى، بدنا نروح على رام الله، فهذه الشغلات معدومة.
1: إذن رئيس بلدية بدو شمال غرب القدس السيد نظمي منصور، أشكرك جزيل الشكر، ونحن سنتابع بطبيعة الحال. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. شكرا.
1: إذن كما استمعنا، عملية عسكرية واسعة في بلدة بدو، تحدثنا مع رئيس البلدية نظمي منصور، والعملية تأتي عقب هذه الحملة في بلدة بدو، تأتي عقب عملية إطلاق نار وقعت أمس قرب مستوطنة نافي تسوف، أسفرت عن مقتل مستوطن، وتقول السلطات الإسرائيلية إن المنفذ من بلدة بدو. نحن بهذا مستمعين الأكارم نصل إلى ختام برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. كنت أنا معكم ياسمين غميض في التقديم، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميلة ليليان حاج. أعود وألقاكم عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: أخبار الثانية تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي الشاب بشار ماهر خطيب من بلدة كفر كنا في 35 من عمره مصرعه جراء انقلاب شاحنة لضخ البطون خلال عمله في بلدة لبعين جدات. بدورها عمل الطواقم الإنقاذ التي وصلت المكان على تخليصه من داخل الشاحنة في عملية استغرقت نحو ساعة نظرا لصعوبة مكان الحدث. أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء شابة ثلاثينية إثر إصابتها بطلق ناري في الرأس على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة. كما أفاد الدفاع المدني بارتقاء الطفل إسماعيل البردويل متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر أطلقتها آليات الجيش الإسرائيلي تجاه النازحين في منطقة مواصي رفح جنوب القطاع. تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام بلدة بيدو شمال غرب القدس وسط حملة اعتقالات طالت ما لا يقل عن 50 شخصا. وأعلن رئيس البلدية نظمي منصور عن إغلاق المؤسسة الرسمية والتعليمية والمحال التجارية وقال إن القوات اعتدت بالضرب على عدد من السكان. في سياق متصل شددت القوات الإسرائيلية بالتزامن مع يوم الغفران إجراءات الإغلاق في الضفة الغربية والقدس لتشمل عدة محافظات. وشملت الإجراءات إغلاق مداخل عدد من البلدات إلى جانب إقامة حواجز ونقاط تفتيش ما أدى إلى تقييد حركة السكان والتنقل بين المناطق. في لبنان أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليلة الماضية وحتى ساعات الصباح على أطراف بلدة كفر تبنيت وحرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفقة حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وأوضحت الوكالة اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة الخيام بأربع قذائف مدفعية كما تعرضت بلدة يحمر أشقيف لقصف مدفعي. في سوريا أفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن 10 مركبات عسكرية توغلت في ريف دمشق وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية توصل قصف أهداف في المنطقة منذ صباح اليوم. وفي خبر آخر أفادت وزارة الطوارئ السورية باستنفار فرق الدفاع المدني في منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي نتيجة استمرار الانفجارات في مستودع للذخيرة. وفي وقت سابق أعلن عن إصابة 4 أشخاص جراء انفجارات وقعت فجر اليوم في منطقة الهضبة غرب بلدة العيس. وأفاد مراسل سنة بوقوع انفجار في أحد مواقع الجيش السوري في محيط البلدة. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. ونقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه رصد طائرة مسيرة من طراز MQ-1 تابعة للجيش الأمريكي وإنها دمرت في أجواء مضيق هرمز.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب وحيفا 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: خلال عمله في بلدة لبعين جدات، بدورها عملت طواقم الإنقاذ التي وصلت المكان على تخليصه من داخل الشاحنة في عملية استغرقت نحو ساعة نظرا لصعوبة مكان الحادث. أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء شابة ثلاثينية إثر إصابتها بطلق ناري في الرأس على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة. كما أفاد الدفاع المدني بارتقاء الطفل إسماعيل البردويل متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر أطلقتها آليات الجيش الإسرائيلي تجاه النازحين في منطقة مواصي رفح جنوب القطاع. تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام بلدة بيدو شمال غرب القدس وسط حملة اعتقالات طالت ما لا يقل عن 50 شخصا. وأعلن رئيس البلدية نظمي منصور عن إغلاق المؤسسات الرسمية والتعليمية والمحال التجارية، وقال إن القوات اعتدت بالضرب على عدد من السكان. في سياق متصل، شددت القوات الإسرائيلية بالتزامن مع يوم الغفران إجراءات الإغلاق في الضفة الغربية والقدس لتشمل عدة محافظات، وشملت الإجراءات إغلاق مداخل عدد من البلدات إلى جانب إقامة حواجز ونقاط تفتيش، ما أدى إلى تقييد حركة السكان والتنقل بين المناطق. في لبنان، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليلة الماضية وحتى ساعات الصباح على أطراف بلدة كفر تبنيت وحرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفقة حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وأوضحت الوكالة اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة الخيام بأربع قذائف مدفعية، كما تعرضت بلدة يحمر أشقيف لقصف مدفعي. في سوريا، أفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن 10 مركبات عسكرية توغلت في ريف دمشق، وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف أهداف في المنطقة منذ صباح اليوم. وفي خبر آخر، أفادت وزارة الطوارئ السورية باستنفار فرق الدفاع المدني في منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي نتيجة استمرار الانفجارات في مستودع للذخيرة. وفي وقت سابق أعلن عن إصابة 4 أشخاص جراء انفجارات وقعت فجر اليوم في منطقة الهضبة غرب بلدة العيس. وأفاد مراسل سنة بوقوع انفجار في أحد مواقع الجيش السوري في محيط البلدة. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم عن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. ونقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه رصد طائرة مسيرة من طراز MQ-1 تابعة للجيش الأمريكي وإنها دمرت في أجواء مضيق هرمز.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافا 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. لقي الشاب بشار ماهر خطيب من بلدة كفر كنا في 35 من عمره مصرعه جراء انقلاب شاحنة لضخ البطاطا.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال

المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تزق.

افتكرت اول يوم في المدرسة، اول فراق، اول وداع، اول مرة قلبي تزق، وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع. وفي الختام كان نفسي بس أقول سلام.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. لقي الشاب بشار ماهر خطيب من بلدة كفر كنا والبالغ من العمر 35 عاما مصرعه جراء انقلاب شاحنة لضخ البطون خلال عمله في بلدة البعين الانجداد. بدورها عملت طواقم الإنقاذ التي وصلت إلى المكان على تخليصه من داخل الشاحنة في عملية استغرقت نحو ساعة نظرا لصعوبة وظروف مكان الحادثة. حذر الصليب الأحمر من تزايد مخاطر انهيار المباني السكنية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء. في السياق ذاته قالت وزارة الصحة إنه ولليوم الثاني على التوالي لم يتم إجلاء أي من حالات المرضى والجرحى من القطاع عبر معبري رفح البري وكرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية.

0: وفي الضفة الغربية قال نادي الأسير الفلسطينيين قوات الأمن الإسرائيلية نفذت أكثر من 100 تحقيق ميداني تركزت بشكل خاص في بلدتي المغير وبدو، وذلك بعد يوم واحد من العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي. وتشهد الضفة الغربية ومدينة القدس تجديدات أمنية بالتزامن مع يوم الغفران وسط إجراءات الإغلاق في الضفة في العديد من المحافظات، وشملت الإجراءات إغلاق مداخل عدد من البلدات إلى جانب إقامة حواجز ونقاط تفتيش، ما أدى إلى تقييد حركة السكان والتنقل بين المناطق. في اليمن تتواصل المعارك الميدانية، حيث أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن القوات الحكومية استعادت بعد مواجهات عنيفة عددا من المواقع التي كانت تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية غربية وجنوب محافظة تعز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البيت الأبيض لا يشن هجوما على الصحافة الحرة بل على الأخبار الكاذبة التي تتفشى في الولايات المتحدة الأمريكية على حد تعبيره. في الرياضة، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تمديد عقد الإسباني لويس ديلي فونتي كمدربا للمنتخب حتى عام 2032 بعدما قاده إلى الفوز بكأس العالم الأخير وبعد التتويج بكأس أوروبا عام 2024. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: في القدس 17، الجليل أعلى 18، طبرية 22، الناصرة 21 درجة، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23 درجة، في النقب 20، أما في لات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. لقي الشاب بشار ماهر خطيب من بلدة كفر كنا والبالغ من العمر 35 عاما مصرعه جراء انقلاب شاحنة لضخ البطون خلال عمله في بلدة لبعين الجداد. بدورها عملت طواقم الإنقاذ التي وصلت إلى المكان على تخليصه من داخل الشاحنة في عملية استغرقت نحو ساعة نظرا لصعوبة وظروف مكان الحادثة. حذر الصليب الأحمر من تزايد مخاطر انهيار المباني السكنية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء. في السياق ذاته قالت وزارة الصحة إنه ولليوم الثاني على التوالي لم يتم إجلاء أي من حالات المرضى والجرحى من القطاع عبر معبري رفح البري وكرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية. وفي الضفة الغربية قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الأمن الإسرائيلية نفذت أكثر من 100 تحقيق ميداني تركزت بشكل خاص في بلدتي المغير وبدو، وذلك بعد يوم واحد من العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي. وتشهد الضفة الغربية ومدينة القدس تجديدات أمنية بالتزامن مع يوم الغفران وسط إجراءات الإغلاق في الضفة في العديد من المحافظات، وشملت الإجراءات إغلاق مداخل في عدد من

0: البلدات إلى جانب إقامة حواجز ونقاط تفتيش، ما أدى إلى تقييد حركة السكان والتنقل بين المناطق. في اليمن تتواصل المعارك الميدانية، حيث أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن القوات الحكومية استعادت بعد مواجهات عنيفة عددا من المواقع التي كانت تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية غربي وجنوبي محافظة تعز. في السياق، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 130 ألف شخص نزحوا في اليمن في غضون أسابيع مع تصاعد انعدام الأمن على ضوء التطورات الميدانية الحاصلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البيت الأبيض لا يشن هجوما على الصحافة الحرة، بل على الأخبار الكاذبة التي تتفشى في الولايات المتحدة الأمريكية على حد تعبيره. في الرياضة، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تمديد عقد الإسباني لويس دي ليفونتي كمدربا للمنتخب حتى عام 2032، بعدما قاده إلى الفوز بكأس العالم الأخير وبعد التتويج بكأس أوروبا عام 2024. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل على 18، طبرية 22 درجة، في الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23 درجة، نقب 20، في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

ست دقائق بعد الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن معكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. من وراء الميكروفون معكم أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية يرافقني عدي ياسين. ومباشرة نسأل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسة لهذا اليوم. فاجعة في بلدة كفركنلا بعد مصرع الشاب ماهر خطيب بحادث عمل خلال النهار. بعد يوم واحد من العملية التي أدت إلى مقتل مستوطن في الضفة الغربية، إغلاقات وحواجز عسكرية وتحقيقات ميدانية مستمرة في المغير وبلدات أخرى. تحذيرات في غزة من انهيار المباني السكنية في فصل الشتاء. العديد من الملفات المحلية الإقليمية وأيضا الدولية سنكون معها خلال الحصاد لهذا اليوم. نريد أن نبدأ من كفركنا. فاجعة في البلد

0: بعد أن لقي الشاب بشار ماهر خطيب البالغ من العمر 35 عاما مصرعه اليوم متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها إثر انقلاب مضخة بطون في بلدة لبعين الجداد أثناء عمله. حادث مؤسف وأجواء حزينة في بلدة كفر كنا. نقول مساء الخير لورد خطيب ابن عم المرحوم. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: بداية يعني نشاطركم هذا الحزن وهذا الأسى بوفاة بشار خطيب. بداية تحدثنا عن الشاب وأيضا الأجواء في العائلة.
1: السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار. بشار شو بدي أقول لك؟ يعني الحمد لله رب العالمين ابننا الحمد لله زواجته كبيرة. الشاب محبوب عند الكل، محبوب الكل بحبه والكل بريده.
0: هل تلقيتم يعني بداية معلومات أكثر تفاصيل حول الحادثة؟ ما الذي حصل؟
1: من الحادثة واضحة ومبينة وفي تصوير. صار في مع مشكلة بالمشفى والشهود العيان اللي كانوا بيخرفونا شغلات، يعني بيقولوا هذا الشاب وحب حاله ولا كان بيقدر ينط من السيارة والسيارة بتسحل سيتها على الدور بالبعيني. ممكن تصير كارثة أكبر بكثير. والحمد لله رب العالمين وإحنا مأمنين ومحتسبين وصابرين ونمشي على مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم إنه شهيد لقمة العيش. نسأل الله الاحتساب عنده.
0: كيف تلقيتم الخبر؟
1: باقي الساق يا أخوي، باقي الشيء لا يوصف لا يوصف. الحمد لله رب العالمين.
0: عمليا أنتم شاهدتم الفيديوهات، هل توقعتم يعني أن الحديث يدور هنا عن بشار أم يعني تم الاتصال بكم أو معكم؟ كيف تم إخبار العائلة عمليا بهذا الحادث؟
1: احنا وصلنا الحين الخبر أنه قلبت السيارة فيه، عنده جروح خطيرة وش اسمه، ما كانش ولا للحظة يعني أنه أن شك أنه لا سمح الله أنه سمح الله الله يرحمه انه توفى. بس صحيح انه هو على المحل ما توفى وهو بعده بالمشفى
0: وتأثر، توفى عمليا متأثرا بجراحه. وأما كانت هناك يعني أم هناك تقرير طبي آخر أم لا معلومات حتى الآن واضحة حول الموضوع؟
1: لا توفى بالموجع، قلبت المشفى وقلبت على زيتوني، بد زيتون اللي ضرب براسه وخنقه وحشره بين الكرسي والعمود الباب والبد.
0: ورد المرحوم ماهر متزوج؟
1: مرحوم بشار.
0: عفوا بشار، آسف، بشار ماهر. نعم
1: متزوج وعنده ولد رحمة الله عليه. الله يصبر الأهل يصبر الأهل.
0: نعم، بداية يعني نحن نشاطركم هذا الألم وهذا الحزن الشديد عمليا، ويعني أولا نسأل الله له الرحمة. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وأيضا التحيات للعائلة. كما فهمنا عملية التشييع ستتم اليوم فقط للتوضيح؟
1: نعم إن شاء الله عملية التشييع على المغرب.
0: نعم له الرحمة.
1: بارك الله فيك وشكرا.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا. ورد خطيب ابن عم المرحوم بشار ماهر خطيب الذي لقي اليوم حتفه ومصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في أثناء عمله في بلدة البعيني الجداد. كنا قد شاهدنا الفيديو الذي انتشر عمليا خلال حادث تم في القرية بعد انقلاب مضخة البطون ما أدى إلى وفاته على الفور. إلى قضية أخرى تتعلق أيضا بقضايانا المحلية. بعد مرور نحو 6 أشهر على اختفاء 3 شبان خلال سفرهم إلى مصر، لا تزال العائلات تجهل هذا المصير وسط تحركات قانونية ومراسلات من جهات رسمية. تقول العائلة أنها لم تسفر حتى الآن عن أي معلومات جديدة. فادي حسن

0: مسعودين أخو بلال حسن المسعودين تحدث اليوم لإذاعة الشمس، فلنستمع إلى ما قاله.
1: احنا تواصلنا مع محامين من المختصين في الموضوع وفي منهم قالوا انشر وحاول عن طريق الإعلان تسوي لما تقول تواصلوا يعني حتى سودات دزجة في الدولة، بس ما في وفي قسم منهم بيقول لك لا بضر الشباب، غاد ما بنعرف الشباب عاش وين هم مفقودين، ايش قصته، ممكن محبوسين، يمكن شيء، يمكن نضرهم. وانت عارف استمعنا للكل يعني، بس بعد 6 أشهر ما ضل مكان يعني.
2: يا اخي ما عندكوش ولا اي معلومه الفندق اللي كانوا فيه، عرفتوا مين هو، تليفونه، مسؤولين عنه، استصلتوا بالفندق مثلا، ما عرفتوش ولا اي معلومه؟ معقول
1: ولا اي معلومه ولا اي معلومه تدل عليهم اذا هم حيين ولا ميتين يعني؟ على فكره
2: واو، هذول الشباب 3 انتم من نفس العائله؟
1: لا، اخوي مع اصحاب 2.
2: ما كانوا لحالهم مع ولا مع عائلات؟
1: لا لحالهم، الحظ لحالهم الحمد لله
2: لحالهم. الفندق بتعرفوا مين هو، عنوانه، وين موجود؟
1: انا شخصيا والله ما اعرف، انا حاولنا نعرف الفندق لانهم ذهبوا لحالهم، وانقطع الاتصال يعني مع اني كنت بتصال مع اخوي انا كل مده الفتره اللي كان موجود غاد، بس والله ما رسالت باي فندق موجود وهيك. ما اهتميت للموضوع، ما فكرت الموضوع في حركه يصير تشكري زي هذي يعني.
2: حاولتوا أخي عزيزي، حاولتوا تتصلوا مع الجانب المصري على الأقل، مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، مع حدا من أعضاء الكنيسة؟ يا أخي مش معقول،
1: عندنا محامي طلب الصانع هو متابع الموضوع من أول أسبوع على فكرة يعني. وشيع التقارير لهني لرئيس الدول ورئيس الحكومة وللمكتب مسرد قدعون صار وللخارجية، بس ما في تجاوب معه خالص
2: ولو
1: يعني. انا بحكي معك الحكي هذا كله من الجهات الحكوميه اللي في اسرائيل هنا، كله موثق يعني بفاكس وعن طريق المحامي، وفيش وكل جواب يعني فيش يعني شيء خداش زي ما نقول يكون جديد، نرجع لكم ما في جديد هسه، ما في جديد يعني 6 شهور. انا تبعت مع مكتب الخارجيه 2 شهر انا شخصيا يعني.
2: نعم.
1: وكل مرة يحكوا لي لما يكون في جديد نرجع لك.
2: مش معقول، كان وظيفة الوزارة الخارجية الإسرائيلية تتواصل مع الجانب المصري ويأخذ من المعلومات حتى يعطوكم معلومات تعرفوا بالضبط شو اللي صار.
1: تقدر تأخذ رقم طلب الصانع يعني المحامي، هو معاه كلام أكثر من اللي عندي أنا بحكي لك إياه يعني هو متابع الموضوع 6 شهور له.
2: ولا في أي إشارة، مش معروف بالمرة بتاتا. قديش عمر الشباب أخوك، قديش عمره أخي فادي؟
1: أخوي عمره 27 28.
2: متزوج ولا حسن أخوك متزوج؟
1: أخوي متزوج، عنده ولدين وواحد من أصدقائه، وكمان عنده 5.
0: إذن حول هذه الحادثة واختفاء الشبان إلى قضية أخرى، حيث شهدت كنيسة يوحنا المعمدان للروم الأرثوذكسية في مدينة حيفا حادثة غير مألوفة بعدما دخل الشاب إليها أثناء صلاة الأحد وتصرف بطريقة أثارت استغراب المصلين قبل أن يغادرها ويعود لاحقا لإلقاء حجر على إحدى نوافذها وتحطيمها. الأب ديمتري سمرا كان رأية الروم الأرثوذكسية في مدينة حيفا تحدث اليوم لإذاعة الشمس، فلنستمع إلى ما قاله.
3: عادة يعني هي صارت الأسرة صارت الأحد الماضي بصراحة يعني احنا بنبدأ الصلاة الصباحية 8 صباحا والأبواب طبعا مفتوحة، واحنا بتعرف كنيسة يوحنا المعمدان موجودة وين بالمنطقة حيفا السفلى تحت وقريبة على المناطق المفتوحة لبن غوريون والأشياء، احنا يعني كل واحد يفوت على الكنيسة احنا يعني ما بنعمل فحص شخصي ولا اشي. فات الشاب هيك يعني بوعي اللي هي لا طريق طبعا بدخوله للكنيسة، شرطه شيال، فتصرفاته يعني عند الدخول يعني بينت شوي عليه شبهات انه مش شخص جاي ليصلي.
2: كان في اشخاص كان موجودين
3: طبعا طبعا طبعا طبعا كانت مرتلين طبعا كمان اشخاص اللي هن مواظبين من الصباح يعني
2: حاولوا يعترضوه مثلا شافوه بهندام مش لائق مثلا حكوا معاه
3: في شخص من المؤمنين شافه بعد ما طبعا كان يعني يتجول بقلب الكنيسة يطلع على الايقونات يقعد يقوم اخر شيء انه وصل على تعرف على باب الهيكل اللي ممنوع هذا يعني يوقف عليه ويدخله لغير الكاهن. فام شاب من اللي مش

0: شاب من الجالي الروسي طلع وقفه قال له ممنوع هذا التصرف هيك. بعدين راح كمل لمنطقة المعمودية كمان. يعني أي شخص بفوت بيفتح حنفية الجرن المعمودية بغسل وجهه بشرب. فالشاب طلب منه أنه هات التصرفات ممنوعة رجاء هات نطلع لبرا يعني بالهداوي طلعوا لبرا يعني وحكوا معه كلمتين ثلاثة وعود رجع الشاب المؤمن كمل صلاته.
1: أنا حاسس وكأنه التعامل معه كان ناعم يمكن أكثر من اللازم يا أبونا.
0: إحنا طبعا إحنا بتعرف إحنا الكنيسة يعني متسامحين مع الكل يعني أكيد. وما مش إحنا عنا لهاي التصرفات طبعا. بعد كأنه خمس سبع دقايق سمعنا هيك صوت خبط ضجيج كبير فبين إنه يعني إحنا ما عرفناش شو أول إشي بس عن طريق الكاميرات عرفنا إنه مسك حجر وضرب على أزاز الكنيسة طبعاً وتحطم زجاج الكنيسة.
1: بعدها؟
0: بعدها مباشرة أنا اتصلت بالشرطة أنا وأعلمتن بالخبر كلياته هذا وبعد كأنه ساعتين ثلاثة تم القبض عليه طبعاً بالتعاون مع أشرطة الفيديو.
1: أوكي الشرطة وين توصلت على المحل على الكنيسة؟
0: مش مباشرة وصلت بعد كنه الساعة يعني تقريبا.
1: وعن طريق الكاميرات قبضوا عليه. وين كان موجود؟ قريب من محيط الكنيسة ولا كان
0: لم تعلمنا الشرطة بصراحة بس علمتنا انه تم القبض عليه.
1: طيب عملوا اعتقلوه وحققوا معه اليوم في لحظة اتهام عمليا صار
0: احنا عم نسمع عن طريق بصراحة عن طريق الاخبار يعني انه كمان كيف كان تصرفاته كمان بالشرطة يعني منه اذا انتبهت اللي يقال انه كان عليه شو اسمه مهدد بقلب الكنيسه
1: عشان هيك
0: وتصرف هيك. فاحنا الحمد لله انه الكاميرات اثبتت انه حكيه كله غير مزبوط.
1: المهدد دفاع عن النفس بضرب على الكنيسه يعني
0: صحيح
1: معقول يعني مش منطقي. واحد اثنين ما انتوا بتتواصلوا مع الشرطه بالقضيه سلمتوها للشرطه والمحكمه الان هي اللي بتتولى الامر.
0: صحيح احنا طبعا يعني احنا كتير يعني حكت معنا من البلدية من الرجال دين اليهود اللي استنكروا الشغلات هاي. احنا ما بدنا نكون بصراحة يعني نكبرها هيك احنا بنقول يعني طبعا الله يسامحه وبنغفر له وكيف ما علمنا معلمنا يسوع المسيح بس انه خليه كمان القانون ياخد مجرى طبعا مجرى وكمان ما يكونش في عنا كمان حدث كمان لعودة
1: مرة. هذا السؤال الآن أنتم كأبناء رعية مواطنين هناك هل تخشون تكرار مثل هذه الأحداث وحتى تمنع كيف ممكن تعملوا بهذا الموضوع؟
0: أحكي لك يعني بصراحة يعني من بعد هالقصة صارت الشرطة البلدية إن كل ساعة تيجي تبعت دورية للمنطقة عندنا لهاي يعني إحنا فايتين على بيت الله أمنين بالأمان كلياته الحمد لله.
2: وإلى التطورات في الضفة الغربية الجيش يشن عملية عسكرية في بلدة بيدو منذ يوم أمس وحول منازل عدة في البلدة إلى مراكز توقيف ويحقق مع العشرات من الشبان. الجيش ينتشر في أنحاء البلدة ويداهم منازل ويفتشها ويعبث بمحتوياتها بحسب ما أفاد شهود عيان. التطورات في الضفة الغربية تتزامن أيضا مع العديد من التقارير التي تتحدث عن إغلاقات وحواجز عسكرية أقامها الجيش الإسرائيلي ليس فقط في أعقاب عيد الغفران إنما أيضا بعد يوم من العملية التي حصلت بالأمس والتي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي. مظمي منصور رئيس بلدية بدو تحدث اليوم لإذاعة الشمس حول الأوضاع الميدانية فلنستمع إلى مقاله.
3: قوات الاحتلال امبارح داهمت البلدة بعد منتصف الليل. قوات ضخمة من المجنصرات السيارات العسكرية وقوات المشاة بدأوا بتفتيش منزل وبث محتويات هذه المنازل وتشكيل مباني للبلدة كمفتاح ميداني. اعتقلوا المئات خلوهم على أساس أنه تحقيق ميداني. حتى اللحظة ما بنعرف مين اعتقلوه في نفس الموقع أو حولوه على سجون أخرى. لحد الآن الحصار قائم. لحد الآن المحلات مغلقة، البلدية مغلقة، المؤسسات الاقتصادية مغلقة، الطبية مغلقة. وضع الناس صعب جدا جدا في هذه اللحظات. يقال بأنه بدأوا في انسحاب لكن أنا لا أرى انسحاب، أرى استبدال قوة بقوة.
4: إذن تحدثت عن عشرات المعتقلين وكان لدينا معلومات تشير إلى احتجاز يعني نحو 53 شابا داخل أحد المنازل التي حولتها القوات الإسرائيلية

0: إلى مركز للتحقيق، هل لديكم معلومات وماذا تعرفون عن أوضاع المعتقلين؟
1: هذا مركز واحد من 4 مراكز. هذا مركز في 53 فقط، بس في عندي كمان في البلدة في عنا كمان 3 مراكز. ما بنعرف شو مصير هؤلاء الناس اللي هم في داخل هاي المراكز، اعتقلوا أصيبوا، كثير في ناس ودوهم على المستشفيات. ما فيش الضرب المغري عليهم.
0: وفي المقابل هناك حديث أيضا عن مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والاعتداء على عدد من السكان. ما الذي نقلته لكم العائلات على عن طبيعة هذه المداهمات؟
1: أختي، مش عشرات المنازل، مئات المنازل. ما 90% من منازل البلدة تم مداهمتها. بقول لك في آلاف الجنود كانوا في هاي الفرق العسكرية في الشبيت. حتى أنا رئيس بلدية قبل ساعة زمان الجيش دخل على داري، أكثر من 50 جندي وفتشوا البيت، ويعني ما فيش بيت إلا كان تم تفتيشه.
0: إذن البلدة مغلقة تقريبا، مغلقة المؤسسات نهائية. المدارس، المحال متوقفة عن العمل.
1: كل إشي مغلق، حتى الطرق العام. إحنا بلدة بده ممر لتسع قرى على رام الله عشان يتواصلوا، ما في تواصل نهائيا، ما في واحد بيطلع من داره. إحنا 70,000 واحد في قرى شمال غرب القدس، كلياتنا محاصرين.
0: إذا أوضاع صعبة يعيشها السكان في بلدة بدو، هذا بطبيعة الحال يؤثر على صعوبة التنقل، صعوبات في تأمين الاحتياجات الأساسية أو الوصول إلى الخدمات. كيف تتغلبون على هذه الصعوبات؟
1: أختي، لحد الآن إحنا الاحتياجات الطبية الصحية هي الأهم. إحنا فيش عندنا ولا مركز طبي فاتح ولا صيدلية فاتحة. نعم. لأن الجيش ما بيسمح لأي واحد يفتح المحل، سواء صيدلية سواء مركز طبي. ما في ولا مؤسسة فاتحة. فالناس يعني عملوا تكافل بين بعضهم، إنه في عندك كمول، في عندك كذا مقومات غذائية للأطفال، حليب أطفال ما في.
0: نعم. إذن ننوه يعني أستاذ نظمي أن الاقتحام يأتي عقب عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نافيتسوف، والتي تقول السلطات الإسرائيلية أن منفذها من بلدة بدو. إلى أي مدى انعكس ذلك على سكان البلدة؟ هل تشعرون بأن الإجراءات الحالية يعني تستهدف البلدة بشكل جماعي؟
1: أختي العزيزة، هذا ما قيل في الصحافة الإسرائيلية والإذاعات الإسرائيلية.
0: نعم.
1: لكن إحنا كسكان أهل بدو ما بنعرف حقيقة الإشي. هم أحكوا إنه المنافذ من بدو، لكن ما في يعني ما في إشي أكيد إنه المنافذ من بدو. ما في إشي نهائي.
0: ما كان في إجراءات بحق منزل عائلة المنفذ؟
1: لا ما كانش. يعني هم أجوا على الحارة هيك، مش بس بالحارة الشاب المتهم، معظم البيوت عاتوا فيه فسادا. فاهم شو؟
0: نعم.
1: يعني احنا هذه تحت دعايه اسرائيليه بيقولوا من بده، بس على ارض الواقع احنا مش شايفين ايش من بده. فاهم كيف؟
0: نعم استاذ نظمي، يعني انتم كرئيس بلديه ما الذي تستطيعون القيام به في ظل استمرار الانتشار العسكري واغلاق البلده؟ هل هناك تواصل مع المحافظه، الجهات الرسميه لمتابعه اوضاع المعتقلين والسكان ايضا؟
1: احنا تواصلنا مع الارتباط يعني بدوره مشكور مع التواصل، على أساس أنه يعني بدنا فسحة، على أساس الناس يعني إذا بده واحد يتعالج بدنا نفتح صيدلية، بدنا نفتح محل تجاري حليب أطفال. فاهم كيف؟ والجانب الإسرائيلي لحد الآن متعنت، يعني مش هذيك السهولة. أما إن شاء الله يعني ممكن بعد ساعة يجينا خبر أنه ممكن نفتح بعض المراكز.
2: إذن هذا هو الحال في بلدة بدو، وفي هذا السياق تحديدا يمكن القول بأن وفق بعض المصادر تم مداهمة منزل أحد بحسب المشتبهين عمليا بتنفيذ العملية. سنكون أكثر بعد قليل مع التفاصيل، ولكن أيضا تطورات الضفة الغربية. نادي الأسير يقول بأن الجيش الإسرائيلي حقق ميدانيا مع أكثر من 100 فلسطيني في الضفة خلال 48 ساعة الأخيرة، في تطور لافت وفي تصعيد لافت عمليا في التحقيقات الميدانية. وحول هذا الموضوع نقول مساء الخير الأماني سراحني، مديرة الإعلام والتوثيق في نادي الأسير. مساء الخير.
3: مساء النور.
2: يعني عمليا وفق التقرير الصادر عن نادي الأسير يتحدثون عن رقم قياسي، يعني مقارنة بالتحقيقات الميدانية التي حصلت يعني لربما منذ 7 أكتوبر في الأيام الأخيرة، رقم قياسي. لربما تطلعيننا أكثر حول هذه التحقيقات والأرقام.
3: يعني أولا حتى أوضح أمر معين، قضية التحقيق الميداني أصبحت هي جزء من السياسات اليومية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن قراءة التصعيد بين الفينة وأخرى بشكل مختلف وحسب يعني طبيعة الوضع في الضفة، مستوى المواجهة، مستوى الأحداث المتتابعة أحيانا. ولكن إذا ما قررناها يعني بالفترة السابقة تحديدا، نعم نعتبر أنه هذا التصعيد.
2: تصعيد أنت تتحدثين عن ما بعد العملية يعني منذ يوم أمس واليوم؟
3: نعم. أولا نحن حسب عمليات الرصد والتوثيق من خلال يعني زملائنا في المناطق، فعلا سجل هناك على الأقل 100 حالة احتجاز وتحقيق ميداني، بحيث أنه حولوا في بعض المناطق وتحديدا مثل بلدة بدو، وأيضا كان هناك في مناطق أخرى جرى فيها تحقيقات ميدانية مثل بلدة المغير التي شهدت بالأصل عمليات تحقيق ميداني واسعة في أعقاب الإبادة وما زالت.
2: طيب أماني، لما نقول عمليا تحقيق ميداني، نعم، ماذا نقصد كي توضح عمليا للمستمعين أيضا؟
3: نعم. ولم أولاً
2: ماذا يعني تحقيق ميداني؟
3: نعم، أولا يتم اختيار بعض المنازل تحويلها إلى سكنات عسكرية، قد يكون هناك طبعا أكثر من منزل، ولكن هي تكون في يعني مناطق مركزية في البلدة أو في المنطقة. هذا أولا يتم.
2: ماذا يعني يتم إخلاء السكان من منازلهم؟
3: نعم، إخلاء السكان من منازلهم ونقلهم إلى مكان آخر، ومن ثم يحولوا أحد المراكز أو مكان معين إلى سكنة عسكرية، يكون قائد المنطقة أو يدعي أنه قائد المنطقة يقوم بالتحقيق مع السكان، يختار عدد من الشبان ويعطيهم أرقام، في كثير من الأحيان يكون هناك في رقم مسجل على جبهة المواطن، أو حتى ممكن تكون بعضها في أشرطة زرقاء بعضها أشرطة صفراء، ويعني هناك استخدمت العديد من الأشياء التي رصدناها خلال عمليات التحقيق الميداني. ولكن مهم جدا أنه ننوه للسادة المستمعين أنه التحقيق الميداني لا يقل عمليات التنكيل فيه عن التحقيق اللي ممكن يصير في أي مركز تحقيق في المرحلة الأولى. يعني هناك في إفادات اللي حصلنا عليها على مدار الفترة الماضية، كان هناك في اعتداءات بالضرب المبرح، كان هناك في شبح، كان
2: يعني عمليا التحقيق ليس فقط تحقيق سؤال جواب، في بعض الأحيان يختصر ممكن أن يصل لحد الاعتداء.
3: نعم، في كثير من الأحيان لا يقوموا حتى بنقل بعض المواطنين إلى السكنة العسكرية أو إلى المركز التحقيق المقام في البلدة، وإنما قد يكون هناك في تحقيق داخل المنزل قبل نقله للسكنة العسكرية، وتحديدا في أثناء التحقيق داخل المنزل تحدث هناك اعتداءات كبيرة جدا. ولربما مهم جدا أن نشير بأنه حتى عمليات الاعتقال وعمليات التحقيق الميداني أصبحت أيضا مساحة لعمليات الإعدام، وهذا الأمر سجل
2: كيف عمليا؟
3: نعم، يعني في عمليات التحقيق الميداني وعمليات الاعتقال التي تنفذ في أثناء الليل أصبحت ساحة لعمليات الإعدام، سجل أكثر من حالة أنه دخلوا على المنازل المواطنين وقاموا بإطلاق النار بشكل مباشر على أحد أفراد العائلة مما أدى إلى استشهاد. وهذا الأمر كان يعني مؤخرا مع أحد المواطنين في من مخيم الأمعني في رام الله، أن قوة من جيش الاحتلال دخلت على منزله، وبحسب ادعاء الاحتلال بأنه كان هناك في مواجهة بينه وبين المواطن، وقاموا بإطلاق النار عليه بشكل يعني مباشر. وهذا الأمر حدث أيضا مع فتح خازم في جنين، والأمر تكرر سابقا أيضا مع مواطن من بلدة السلواد. وبالتالي عمليات التحقيق الميداني بمفهومها المتعارف عليه، خاصة أنه هذه المفهوم ليس بالجديد على سلوك جديد.
2: طيب أماني، ما هي أبرز الشهادات عمليا التي يعني لربما لامستموها أو سمعتموها من هذه التحقيقات من قبل يعني المعتقلين، من قبل المواطنين، من قبل المدعوين، من قبل الفلسطينيين؟
3: يعني أولا هناك يعني ماذا أقول لك، هناك في مئات الإفادات، ولكن صراحة لربما كانت أكثر المحطات قسوة من حيث مستوى الإفادات التي استمعنا لها في أثناء الاجتياحات الكبيرة وما طال المخيمات في شمال الضفة. كانت هذه يعني الفترة التي رافقت تلك المرحلة كانت من أقصى الإفادات التي سمعناها، ولربما يعني عمليات التحقيق الميداني التي تحدث تحديدا في القرى التي تحدث فيها مواجهة مباشرة مع المستوطنين بشكل يومي، وأيضا المخيمات للأسف يعني مستوى الإفادات في تلك المناطق تكون يعني مستوى الأساليب والسياسات وعمليات التعذيب المستخدمة تكون مستواها أعلى بكثير من أي مناطق.
2: نعم قاسية أكثر. الآن أريد أن توضح لنا عندما نقول مثلا في بلدة بدو على سبيل المثال تم

0: هناك تحقيق ميداني. عمليا هذا التحقيق يستمر لساعات لدقائق، هل يتم جمع عمليا كل المعتقلين أو كل من قاموا بجلبهم إلى المنطقة وينتظرون، أم عمليا يتم إخلاء إحضار هكذا؟
1: يعني أولا هذا الأمر قد يختلف يعني
0: بحسب الظروف
1: منطقة، ولكن بحسب الظروف طبعا. ولكن فعليا هو عادة يقوم بجمع الشبان المعتقلين في مركز واحد، يكونوا مقيدين ومعصوبي الأعين. وأيضا كما ذكرت لك كان من الملاحظ أنه في عمليات التحقيق الميداني، إذا كانت عملية تحقيق ميداني وسيتم إعطاء أرقام للمعتقلين بدل الأسماء، ويكون ذلك يعني لساعات طويلة يعني، ولا يتم إخلاء سبيل أي من المواطنين إلا بعد انتهاء عمليات التحقيق.
0: يعني عمليا أماني أنت وتتحدثين وتوثقون، هذا يذكرنا عمليا بما كنا نراه في المشاهد التلفزيونية من خلال الأفلام الوثائقية والأفلام الحقيقية عن أيام الحكم العسكري، هكذا كانوا يعني يأتون إلى القرى إلى البلدات الفلسطينية.
1: يعني الحكمات العسكرية التي تقام في البلدات وأيضا في المخيمات وأحيانا في بعض المدن، هي تحديدا أحد الضباط يقوم بإنشاء أو بالاستيلاء على المنازل سكنة عسكرية، أحيانا يستمر فيها يعني لمدة أيام. وهذا الأمر طبعا قد يتكرر، يعني مثلا في بلدة مثل بلدة المغير أصبح هذا الأمر تقريبا بشكل شهري يتم. يعني بالأمس مثلا كان هناك أكثر من 30 حالة احتجاز وتحقيق ميداني. سبق ذلك كان في بلدة كوبر في رام الله أيضا عملية تحقيق واسعة، وربما لم تذكر كثيرا في الإعلام، ولكن هي جرت في منزل الأسير المحرر نائل البرغوثي، وتم جمع 50 شخص من البلدة وتم تقييدهم وتكبيلهم، وحتى يعني اطلعنا على بعض الشعارات المستخدمة وبعض التفاصيل. وأيضا هذا الأمر لا يخلو من مصادرات لممتلكات المواطنين وعمليات تحقيق واسعة عندما يقوموا بنقل المعتقلين. وبالتالي نحن وطريقات أيضا مهم جدا أن نذكر بأنه هناك العديد من الإفادات التي وثقنا من خلالها عمليات سرقة، إما لمصاغ ذهب وإما لأموال وحتى يعني أجهزة إلكترونية وغيرها من المقتنيات. ولماذا أقول سرقة؟ لأنه لا تعطى العائلة ورقة بأنه قاموا بمصادرة أي شيء من المنزل، فهي بالتالي عبارة عن سرقة.
0: نعم. هذا هو الواقع عمليا في الضفة الغربية، واقع مرير وصعب لا شك. أماني سرحني مديرة الإعلام والتوثيق في نادي الأسير، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، هذه المداخلة والتوضيحات، شكرا شكرا جزيلا لك. إذا استمعنا إلى ما قالته أماني سرحني عمليا عن التحقيقات الميدانية التي حصلت مؤخرا وتحصل في الضفة الغربية من خلال سردها لهذه الرواية الصعبة التي يعيشها سكان الضفة الغربية، تحديدا في القرى التي تعاني عمليا من إخلاء منازل وإجراء تحقيقات هناك. وأيضا ارتقت هذه التحقيقات خلال الأيام الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة، أكثر من 100 فلسطيني خلال 48 ساعة الأخيرة. نريد أن نتحول إلى قطاع غزة، وهناك تحديدا أعلن الدفاع المدني عن مخاطر حقيقية وتحذيرات أصدرها للسكان والقلق من الشتاء القادم وإمكانية سقوط مباني متضررة ومتصدعة بفعل الضربات الإسرائيلية والخشية من انهيارها هناك. حول هذا الموضوع ينضم إلي الصحفي محمود بصل، الدفاع المدني من غزة. مساء الخير.
2: بس الفل، يسعدك يا رب، يسعد جميع المستمعين.
0: لأن أنتم تحذرون عمليا من المخاوف من انهيار المباني. السؤال، هل نتحدث هنا عن مباني سليمة أم عن مباني التي تصدعت متضررة من الحرب؟
2: طبعا الحديث اليوم عن المباني اللي انهارت في فترة الحرب وتصدعت في فترة الحرب، الاحتلال الإسرائيلي حينما كانت تدخل الآليات الإسرائيلية وعمليات القصف كانت تستهدف كل المناطق في غزة وكل الأحياء سواء قديم أو حديث. والآن بعد عملية الاستهداف هناك مباني تتضرر بشكل كبير، المواطن الآن يسكنها ويقطنها نتيجة عدم وجود يعني بدائل. وهذه المباني طبعا تشكل تهديد الآن على آلاف بل عشرات الآلاف من الناس. اليوم في غزة عدد المباني القائمة قليل جدا، يعني لا يوجد مباني كبيرة أو كثيرة يستطيع السكان أن يقطنها في ظل حالة التدمير اللي وصلت إليها يعني المباني في غزة والبنية التحتية والقطاع بشكل عام. وبالتالي
0: سؤال محمود، هل هناك التزام من قبل السكان على ضوء الظروف الصعبة والمعقدة، نقص الخيام، الإغلاقات، الظروف الصحية، يعني هل لربما يتعاونون مع الدفاع المدني في مثل هذه التوصيات؟

0: الأول صراحة بكل أسف المواطن يعني يريد أن يخرج من هذه المناطق الخطيرة والتي تشكل تهديد، لكن أين؟ طبعا الكثير من الناس ومن السكان حينما نقوم بإبلاغهم يطلبون منا البديل، البديل لا يوجد بدائل في غزة. حتى لو توفرت الخيام لا يوجد مساحات لوضع هذه الخيام، حتى لو توفرت المساحات لا يوجد خيام، بمعنى كل البدائل صعبة جدا الآن في غزة. ولو بدي أحكي لك بشكل يعني بمهنية، اليوم في غزة كلها لا يوجد لدى المؤسسات الموجودة في القطاع يعني عدد الخيام الموجود، في ظل أنه إحنا مقبلين على فصل الشتاء لا يتجاوز 1000 خيمة في كل القطاع، وهذا ما سمعناه من المنظمات اللي بتعمل في غزة في هذا المجال.
1: كل القطاع على 1000 خيمة؟
0: كل القطاع، مخازن القطاع كلها والمنظمات الدولية الآن لا تمتلك في مخازنها 1000 خيمة. بمعنى أنه لو تم توزيعها على من سيتم توزيعها؟ هل على الخيام التي اهترأت أو أصحاب الخيام التي اهترأت، أم على الخيام اللي الآن يعني بتشكل تهديد المباني الموجودين فيها؟ أين ستذهب الناس؟ وبالتالي هذا الأمر حقيقي يعني هو صعب جدا. اليوم الحل مش في القطاع، مش في الحل داخل، مش فلسطين الحل. الحل هو أن يتحرك المجتمع الدولي، هو الذي يجب أن يكون كلمة الفيصل عند المجتمع الدولي، هو اللي يجب أن يوفر البدائل للمواطنين. أين وكفى ومتى هذا الموضوع والإجابة عند المجتمع الدولي وعند المنظمات اللي
1: صحيح صحيح حاجة. السؤال هنا محمود، أريد أن توضح لنا نقطة مهمة جدا لأنها مثيرة للقلق. بعد الذي حصل من كارثة إنسانية قبل نحو أسبوع بانهيار المبنى السكني والذي أسفر عن سقوط وارتقاء يعني عشرات الضحايا والإصابات، هل الناس في سكان في غزة عمليا يعني أخلوا مثلا مثل هذه المباني خشية من موتهم، من حياتهم، من مصيرهم، أم حتى الآن لا يعني هم مستمرون في البقاء في تلك المنازل المتضررة والمتصدعة؟
0: احنا في غزة اليوم موجود تقريبا أكثر من 2000 منزل مهدد بالانهيار في أي لحظة من اللحظة.
1: 2000 منزل
0: طبعا أكثر من 2000 منزل تقريبا، بتحكي على تمت ميدانية لجميع المنازل في غزة كطواقم دفاع مدني وكلجان تعمل في القطاع، سواء من الأشغال، البلدية، الدفاع المدني، الإسكان، المتخصصين الجميع بدون استثناء. أين نذهب؟ ما البديل؟ أعطونا بدائل حتى نخرج. على مستوى معرفتنا لم يخرج الناس من يوم انهيار المبنى حتى الآن. تقريبا تلقينا احنا كدفاع مدني حوالي 500 نداء استغاثة لمباني، لبنايات كان آخرها قابل تقريبا نصف ساعة من الآن، بناية على منطقة الشيخ عجلين في البحر، تحكي على مبنى كبير عمارة المعتز بداخله تقريبا أكثر من 100 مواطن مهدد بالانهيار. السكان يريدون منا يعني حلول، لا حلول لدينا حقيقة، لا حلول لدينا بشكل واضح، ونقولها للمواطن يعني الآن نتلقى مناشدة نذهب إليها نقول المواطن الإخلاء فورا.
1: طب محمود، عندما تتحدثون عن هذه أو تنقل لنا عمليا هذه الظروف وهي ليست يعني بعيدة عن يعني لا عن مسامعنا ولا أيضا عن أبصارنا، ولكن ماذا عن كل الحديث إدخال مساعدات، عن إدخال خيام، عن مجتمع دولي، عن طواقم، عن فتح معبر رفح وغيرها؟ يعني حتى الآن لن يتم تأمين هذه الخيام، على الأقل أنا أقول خيام الآن للسكان.
0: لم يدخل أي شيء إلى القطاع تجهيزا لفصل الشتاء. الذي يدخل الآن هو عبارة عن شاحنات مساعدات فيها بعض الطعام، فيها للتجار، فيها لكن لحل الأزمة الموجودة لم يدخل أي شيء. اليوم لأجل حل الأزمة المفترض أن يتم تجهيز مراكز إيواء تصلح للآدميين، صفر، لم يحدث. المفترض أن تدخل خيام قابلة للعيش، غير موجود. المفترض أن يكون هناك قرار بالبدء بإزالة هذه المخاطر، للأسف غير موجود. بمعنى كل ما يسمع الآن فقط هو إعلام، كل ما يتم الحديث فيه الآن عالميا ومحليا وإقليميا ودوليا كله إعلام فقط لا غير. على أرض الواقع لم يتغير أي شيء حتى.
1: طيب أنا بدي أسألك كمان سؤال آخر، يعني أنتم تنقلون أو تحاولون عمليا معالجة وجع الناس، مشاكل الناس في غزة، ماذا عن الدفاع المدني بنفسه؟ يعني عن ظروفه، عن عامليه، عن طواقمه، كيف يعني كيف الحال عند الدفاع المدني؟
0: الدفاع المدني منهار بشكل كبير جدا. الدفاع المدني يعني دمر الاحتلال تقريبا كل المنظومة الخدماتية في غزة. اليوم التعويل فقط عندنا هو الكادر البشري اللي لديه الخبرة، لديه الإمكانيات الذاتية للتعامل مع الأحداث، لكن كمقدرات لا يوجد. كمعدات الموجود هو فقط معدات بسيطة أولية، لكن معدات ثقيلة غير موجودة. نعمل الآن في مشروع الانتشال، نزيل بعض المخاطر، لكن هذا العمل لن يدوم في ظل الواقع، لن يدوم، لأنه نحتاج حقيقة إلى معدات بسيطة للتعامل مع الكتل الخرسانية.

0: الاحتلال يرفض، نحتاج إلى وقود، الاحتلال يدخل لنا بالقطارة عن طريق بعض المنظمات، بمعنى أنه الظروف يعني تعمل بطريقة بطيئة جدا جدا. نعم. وهذا الواقع الموجود. نعم. والكارثة الموجودة لا تحتاج إلا الآن عمل جاد وحقيقي. شكرا. وسريع. نعم. لأجل إنقاذ الناس وإخراجه من هذه الأزمة.
1: هذا هو الواقع الصعب المرير. محمود بصل، الدفاع المدني من غزة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا. من الواقع المريض في قطاع غزة إلى التطورات في إيران، حيث أعلنت الخيرة عن إسقاط طائرة مسيرة متطورة بمضيق هرمز، وتؤكد استعدادها للتصعيد. حول التصعيد وأيضا إمكانية العودة إلى خيار الحرب على ضوء التهديدات الإيرانية الأخيرة، هل نحن أمام مواجهة عسكرية؟ قراءة في ذلك مع البروفيسور أيمن يوسف، أستاذ العلاقات الدولية في حديث لإذاعة الشمس.
2: أعتقد قراءة المؤشرات والكلمات والتصريحات الصادرة من ترامب نفسه على وجه التحديد، لأنه هو أكثر سياسي أمريكي بصرح في هذا الموضوع، يعني أكثر من وزير الخارجية وأكثر من وزير الدفاع وأكثر من قائد المنطقة المركزية، يعني أكثر وهذه. نعم، نحن على أبواب يبدو مواجهة شاملة، وهذا بيعكس أنه ترامب وصل إلى طريق مسدود فيما يتعلق بالمفاوضات، استنفذ كل الخيارات، ويبدو أنه الخيارات الأخرى فشلت بما في خيار المفاوضات وبما في خيار يعني الحصار الاقتصادي بهذا المجال، وبالتالي يبقى سيناريو الحرب. هل سيناريو الحرب كيف راح يتطور؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية ستلجأ إلى سلاح غير تقليدي أقل من السلاح النووي في تدمير مثلا المربعات الحكومية كاملة، الوصول إلى بعض قيادات الحرس الثوري؟ ربما الإدارة الأمريكية حددت القيادات يعني الراديكالية العسكرية المتشددة التي تمنع الوصول إلى تسوية، وهل ستنتقل المعركة إلى باب المندب؟ لأنه يعني حضر الرعاية الأمريكان، يعني سيناريو حرب على يعني على قصة يعني أفلام هوليوود، ويبدو إنه هذا راح يخلق يعني ربما أزمات. طبعا هذا السيناريو اللي حاليا كل المحللين بيرجحوه، لكن في نفس الوقت بتعرف هذا التصريح الناري بعطي متسعات ومتنفسات للوسطاء إنهم يتحركوا بشكل كبير، يعني الدول العربية، دول الخليج، الباكستان، يعني تركيا، حتى مبادرات من بعض الدول الأوروبية ربما لفتح يعني أفق سياسي ودبلوماسي. وتبقى هذه الاحتمالية موجودة، لأنه أحسن طريقة للضغط على الإيرانيين أو جلبهم مرة أخرى إلى المفاوضات عبر التهديد المباشر وإيصال رسالة لطبعا الرأي العام الأمريكي.
3: يعني مش أول مرة بسيط يا أستاذ يعني أيمن، يعني مش أول مرة بتهدد أمريكا، يعني التهديد هذا تقريبا شبه يومي، وإيران يعني في مؤشرات من إيران أنه لا تخضع ولا تهاب ولا تخشى، وأنه بترد الصعصعين. يعني ما هل برأيك يعني استنفذت أمريكا كل قوتها ضد إيران، أم أنه بعد يعني بنتظرنا ما هو أصعب؟ لا يمكن لدول صناعية كبرى، هند، الصين، كوريا، دول أوروبا، أمريكا يتقبل بواقع إغلاق مضائق، إن كان باب المندب وإن كان مضيق هرمز.
2: أنا وعشان هيك أنا حكيت عن الخيار الثاني. لاحظ أنا ما حكيت عن خيار أحادي 100% فقط يعني العمل العسكري، لأنه أنا بتقش كثيرا يعني بكلمات وتصريحات ترامب وانفعالاته الشخصية وإكليشيهاته الإعلامية، وكل فترة وكأنه هو وزير الدفاع وهو من يتسيد المشهد. رحنا للخيار الثاني، أنا برأيي برضه هو يحاول أن يقر رسالة حتى لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، تعرف يعني للسعوديين في حربهم مع الحوثيين، لمصر أيضا.
3: لأنه يا أستاذ أيمن يعني أنا بإذنك يعني تبدو للسعودية بهاي الأيامات يعني بلا حول بلا قوة ولا حول، يعني عمليا الساحل الغربي من اليمن تقريبا تحت سيطرة الحوثيين، الحوثيون يقصفون مواقع حساسة، وصلوا إلى الرياض العاصمة، ويبدو لي أن السعودية عاجزة، وأمريكا يعني وكانها لا تدافع، يعني في حلف السعودية، ما مش عملوا حلف مكة يا أخي؟
2: نعم، وهذا نعم يعني التحليل أنه ممكن يحاول ترامب أن يرمم يعني العلاقة مع حلفائه في المنطقة، يعني بما فيه تحديدا السعودية، لأن السعودية راحت لخيار أكثر، وترامب راح كلهم يعني بشكل مباشر أو غير مباشر كان خياركم يعني خاطئ عندما ذهبتم إلى الأتراك وإلى الباكستانيين، لم يستطيعوا أن يفعلوا شيء، وهي قدراتكم أيضا يعني ثبت إنها محدودة أمام يعني جماعة حوثية غير منظمة. وبالتالي الحديث عن كل سياق الشرق الأوسط ليس فقط الحديث عن إيران، أنا بعتقد هو حديث عن استراتيجية أمريكية ربما متكاملة بيكون فيها المتغير الإسرائيلي واضح، حتى العلاقة مع السعودية ومع الدول العربية الأخرى.

0: يعني حطتها يعني تحت المجهر أمريكا للسعودية. السعودية تطالب الولايات المتحدة بمساعدة، حتى قيل بأنه طلبت من إسرائيل، ولكن يبدو أنه أمريكا لا تقدم المساعدة الكافية للسعودية، تحاول ابتزازها من أجل جلبها إلى الطاولة والتطبيع مع إسرائيل كما يبدو.
1: أنا بعتقد ذلك. وبتعرف حتى يعني قضية السلاح، شراء السلاح الأمريكي
0: لمين السلاح يا أخي؟ كم مليار كان الحديث عن 27 20 24 30 مليار، لمين السلاح هذا؟ لوين بروح هذا السلاح؟ مش مستعملته السعودية يا أخي. طيارات الاف 35 لمين؟ وين؟
1: هلا بتعرف هذه
0: يعني مرات واحد بيضحك يعني بيسمع عن هاي الصفقات المدوية، يعني بصير يضحك بينه وبين نفسه بصراحة.
1: هذه قضية كبيرة، أنا برأيي أبعد من قضية شراء السلاح. بتعرف هذا بنسميه إحنا ريسايكلينج أو بترو دولار، اللي هي عملية إعادة تدوير الدولارات. بمعنى يعني ليس الهدف إني أنا فقط أشتري سلاح وأسلح جيش، بقدر ما هو خلق علاقة متكاملة اعتمادية ما بين البلدين. يعني السعوديين برضو مصلحتهم إنهم يحولوا ربما هذا الجزء من المال من أجل أن تبقى العلاقة والشراكة الأمريكية السعودية ربما بنيوية. وبتعرف
2: إذن من التطورات وإمكانية التصعيد إلى قضية أخرى مرتبطة بهذا الملف، حل أو اقتراب موعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. أقل من 100 يوم تفصل ترامب عن معركة سياسية مصيرية تحديدا للحزب الجمهوري. استطلاعات الرأي تظهر تراجع شعبية الحزب الجمهوري في أعقاب خوض الحرب على إيران، معركة شرسة للمحافظة على مجلس الشيوخ. الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية إيهاب عباس تحدثنا معه اليوم عن حظوظ وأيضا انعكاسات ذلك.
3: لا، هناك طبعا تحديات حقيقية يواجهها الرئيس دونالد ترامب ويواجهها الحزب الجمهوري بسبب طبعا كل الأحداث الجارية التي تشاهدها سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وتؤثر على مزاج الناخب الأمريكي سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. يعني حرب إيران تؤثر بشكل غير مباشر، لكن تأثيرها اليوم أصبح مباشرا، لأنه يضرب في أعماق جيب المواطن الأمريكي في الواقع، ويؤثر على استهلاك الوقود داخل الولايات المتحدة بزيادة أسعار التكلفة، بالإضافة إلى أن الوقود ليس فقط وقود السيارات، وإنما هو أيضا وقود التدفئة والوقود المستخدم في السفر وفي كثير من الأشياء.
2: عندما تقول أستاذ ذهاب الوقود، لربما توضح أيضا للمستمعين ماذا نقصد عمليا بغلاء الوقود. يعني اليوم الجالون كم أصبح في عقاب الحرب التي لربما تدخلت أو خاضتها عمليا الولايات المتحدة الأمريكية في إيران، أو في عقاب إغلاق مضيق هرمز؟
3: نعم، يعني طبعا هو أسعار الوقود لا يقول لك يعني تقريبا على مستوى كل الولايات الخمسين سعر الوقود زاد بنسبة تتراوح بين 50 إلى 80%. يعني لو كان سعر الجالون مثلا لنفترض دولارين، أصبح اليوم 3 دولارات مثلا و90 سنتا، وفي بعض الولايات تجاوز هذا تجاوز هذه النسبة وأصبح يصل إلى 100%. فبدأ وهي أصلا كانت تعاني من ارتفاع أسعار الوقود. ففي ولاية مثلا كاليفورنيا سعر الجالون اليوم يكاد يلامس 6 دولارات بسبب طبعا زيادة أسعار الوقود، وأن هناك أيضا ضرائب تفرض على مستخدمي السيارات في كاليفورنيا كمثال. يعني
2: طب ما هو الحل اليوم؟ الرئيس الأمريكي يعلم جيدا عمليا بأن قضية الاقتصاد هي المحور الأساس الذي سيتصدر المشهد، قضية البترول أو النفط عمليا أو الديزل يتصدر حياة السكان في أمريكا. ألا يرى عمليا بأن يعني عليه حسم ملف إيران سياسيا، لأن العسكري على ما يبدو فشل في نهاية المطاف، أو الحصار فشل؟
3: هي المشكلة أستاذ أدهم أنه حتى سياسيا لا توجد خطة واضحة ولا رؤية ثابتة ولا مستقبلية. وكان الاعتقاد لدى الرئيس دونالد ترامب ووزير الحرب بيت هيكسيث وفريق الإدارة الأمريكية أن القوة الأمريكية العسكرية ستكون قادرة على إنهاء النظام الإيراني. لكن هنا يعني يستحضرني ما قاله جون بولتون مسؤول السياسة الخارجية الأمريكية قبل الأمن القومي الأمريكي طبعا، ومندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سابقا أو الأسبق، قال لدونالد ترامب: إذا بدأت الحرب مع إيران عليك أن تنهيها منتصرا. وكان يقصد بذلك الأمر أنه إذا لم ينهي ترامب هذه الحرب

0: الحرب منتصرا فسيعاني أشد المعاناة، وهو ما يحدث اليوم، لأن بدأ الحرب ثم توقف بعد أسبوعين حتى منع إسرائيل من الاستمرار في الضربات. وهذا أيضا مبحث كبير آخر، لأن إسرائيل لن ترضى ببقاء النظام الإيراني على حاله يهدد أمن وجودها بهذه الصورة. فبالتالي الرئيس دونالد ترامب عندما أوقف العمليات العسكرية في 7 أبريل الماضي وحتى اليوم دخل في مفاوضات فاشلة بكل ما تعنيه الكلمة من فشل. حتى التوقيع الذي وقعه، توقيع الاتفاق الإطاري، لم يأتي بأي جديد، ولم تتنازل إيران عن قيد أمولة من كل الشروط التي وضعتها ولا الأفكار التي طرحتها.
1: إذن من هرمز وأيضا الانتخابات النصفية الأمريكية المرتقبة إلى أيضا قضايانا المحلية وعن التوعية وأيضا عن التجربة أو التحويل من أكاديمي إلى طالب ومن تجربة إلى قدوة، مشروع قدوات يوم المحاضرات القطري التطوعي للعام 7 على التوالي من جمعية المعالي للتوجيه الأكاديمي والمجتمعية، يوم تطوعي قطري يقدم من خلاله المحاضرات واللقاءات للطلاب في المدارس الابتدائية الإعدادية والثانوية بمشاركة الأكاديميين والمهنيين وأصحاب الخبرات أيضا. نقول مساء الخير للأستاذ يوسف عارف مدير عام جمعية المعالي.
2: مساء النور أستاذ الفاضل.
1: أريد أن توضح للمستمعين عمليا، أنا أقرأ في البيان عمليا أو في التلخيص ما هو هذا المشروع الذي لفت انتباهي لتطلعنا أكثر عن مشروع قدوات، ما هو؟
2: هي حقيقة مبادرة جمعية المعالي أطلقتها من 7 سنوات لجمع أكبر عدد من الأكاديميين والمهنيين الشخصيات المجتمعية لتقديم ولو الشيء البسيط لطلابنا في المدارس في يوم الغفران. بشكل عام يوم الغفران جميع الأكاديميين أو الشخصيات اللي بتكون خارج البلاد اللي بتكون في البيت، فمنحفز هاي الشخصيات على تقديم محاضرات ورشات على اعتبار أنه نورجي ولادنا أنه في قدوات بمجتمعنا، أنه في ناس بتعطي، أنه في أمل، يورجوا بس تجارب حياتهم كل ما يتعلق موضوع العثرات اللي كان.
1: ما هو مدى التعامل عمليا مع هذا الطرح أو هذه الفكرة؟
2: انت تخيل خلال يوم واحد، اليوم تحديدا احنا طبعا مستمرين اليوم وبكرة لانه في مدارس طلبت انه تكون كمان في بكرة، احنا اليوم جندنا اكثر من 500 محاضر، قدموا تقريبا 800 محاضرة بنفس اليوم، اكثر من 15,000 طالب استفادوا في 100 مدرسة. وطبعا احنا ما بنتحدث عن المدن المختلطة ولا عن منطقة القدس ولا عن منطقة نقب،
1: اي مناطق؟
2: لانه هي منطقة القدس، احنا بنتحدث عن منطقة المثلث الشمالي الجليل، منطقة الشمال، منطقة القدس، النقب، منطقة المدن الساحلية على اعتبار ان المدارس بتعطل فيها، فقررنا انه يكون في يوم ثاني راح يتم تحديده في شهر 11 حتى استكمال باقي المناطق في المجتمع العربي.
1: نعم استاذ يوسف، كيف توجهتم عمليا للاكاديميين للمهنيين ولغيرهم عمليا، كيف تواصلتم معهم؟ انت تتحدث هنا عن رقم كبير جدا.
2: أول إشي الحمد لله جمعية المعالي إلى حضور في كل المجتمع العربي. جمعية المعالي عمرها 14 سنة، إلى الكثير من البرامج، 14 مشروع، 26 مشروع تشتغل فيه، بتقدم تقريبا 1,000,000 شيكل سنويا منح لطلاب الجامعات، أنشأنا صندوق بعت قروض من دون ربا لطلاب الجامعات، الكثير من الأيام الأكاديمية اللي بنقدمها للمدارس، إن شركات مع جامعة حيفا والتخنيون والكثير من البرامج. فوجود جمعية المعالي الحمد لله في كل البلدان مع الأكاديميين حاضرة بقوة، ولذلك التواصل مع الأكاديميين والشخصيات المجتمعية يعني أنا بتقديري سهل جدا على الجمعية على اعتبار أنه إلها قاعدة كبيرة جدا.
1: نعم.
2: في كل المجتمع.
1: ومن هنا كيف عمليا يتم التواصل مع المدارس؟
2: التواصل مع المدارس بيكون من خلال بشكل مباشر من المحاضر نفسه، على اعتبار انه تكون في احد المهمات للمحاضر اللي تعلم في المدرسة نفسها. اذا انا تخرجت من مدرسة المتنبي في ام الفحم اتواصل مع المديرة احكي عنها يوم المحاضرات القطرة، واحكي انا وياها عن تقديم محاضرة على اساس انه افرجيها انه المحل اللي انا تعلمت فيه خرجت شخصية لها اثر لها دور، رجعت على المدرسة قدمت لها المدرسة أو حتى لأبنائنا. يعني أنا بتقديري مليح أنه كثير من الآباء اللي قدموا محاضرات لأولادهم هذا كثير رح يأثر بشكل كبير جدا على الولد نفسه على ابنه نفسه على الأبو. نعم. أنه يقدم محاضرة بشكل مميز.
1: طيب أستاذ يوسف سؤالين، يعني أولا الشريحة أو الفئة العمرية عمليا التي تشارك أكثر في هذا المشروع، هل هي من الكبار أم نتحدث هنا حتى عن خريجين يعني جدد عن

0: في لنا
1: جميل.
0: تجهيز لهم من خلال يوم كامل، أعطناهم المحاضرات، جهزنا المحاضرات، عملنا توعية لهم، شرحنا لهم المحاضرات بشكل كيفية تمرير المحاضرة للطلاب سواء كانوا ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية، يعني كان تحضير مميز جدا للمحاضرين ليقدموا الأفضل لطلابنا بشكل مهني.
1: نعم، عمليا مشروع كبير جدا، ومن يقرأ بسطوره والبيان الذي أصدرتموه، لا سيما ونحن نتحدث عن مبادرة تطوعية هي جميلة جدا للمدارس. وأريد أن أشكرك جزيل الشكر الأستاذ يوسف عارف، مدير عام جمعية المعالي، على النشاط.
0: شكرا لك.
1: جدا
0: بس
1: على ما تقدمه.
0: إذا آخر
1: تفضل.
0: جملة مهمة جدا بالنسبة لي،
1: تفضل.
0: الجمعية ترى على اعتماد هذا اليوم كيوم وطني ثابت سنوي تطوعي في مجتمعنا العربي اللي تشارك فيه كل النقابات في مجتمعنا العربي لتقديم على الأقل لوحة فنية مميزة في مجتمعنا بشكل ثابت، حتى إنه هذا اليوم يكون عندنا عيد زي أي عيد موجود عندنا، عيد تطوعي اللي نقدم فيه
1: هل يمكن
0: لطلابنا
1: أن نرتقي أو
0: ولمجتمعنا.
1: نصل إلى هناك؟
0: سنصل إن شاء الله رب العالمين، أعدك إنه سنصل، وأتمنى إنه
1: أنا
0: محطتكم
1: أتمنى لك
0: بقرني.
1: النجاح ولهذه الجمعية عمليا النجاح. شكرا جزيلا لك، وأيضا يعني على هذه الكلمات وهذه الدعوة. بهذا نريد أن نقفل معك الأستاذ يوسف عارف، مدير عام جمعية المعالي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا
1: شكرا,
0: شكرا.
1: إذن من هذه الدعوة عمليا للتطوع وباب التطوع نصل إلى ختام الحصاد الإخباري لهذا اليوم. كنت معكم أنا أدهم حبيب الله من وراء الميكروفون، في الإعداد ياسمين عابد، ورافقني في الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين. شكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. لقي الشاب بشار ماهر خطيب من بلدة كفر كنا والبالغ من العمر 35 عاما مصرعه جراء انقلاب شاحنة لضخ الباطون خلال عمله في بلدة لبعين الانجداد. بدورها عملت طواقم الإنقاذ التي وصلت إلى المكان على تخليصه من داخل الشاحنة في عملية استغرقت نحو ساعة نظرا لصعوبة وظروف مكان الحادثة. حذر الصليب الأحمر من تزايد مخاطر انهيار المباني السكنية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء. في السياق ذاته أيضا قالت وزارة الصحة إنه ولليوم الثاني على التوالي لم يتم إجلاء أي من حالات المرضى والجرحى من القطاع عبر معبري رفح البرية وكرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية. في الضفة الغربية قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الأمن الإسرائيلية نفذت أكثر من 100 تحقيق ميداني تركزت بشكل خاص في بلدتي المغير وبدو، وذلك بعد يوم واحد من العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي. كما تشهد الضفة الغربية ومدينة القدس تجديدات أمنية بالتزامن مع يوم الغفران وسط إجراءات الإغلاق في الضفة في العديد من المحافظات، وشملت الإجراءات إغلاق مداخل عدد من البلدات إلى جانب إقامة حواجز ونقاط تفتيش، ما أدى إلى تقييد حركة السير والسكان والتنقل بين المناطق. في اليمن تتواصل المعارك الميدانية، حيث أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبا بأن القوات الحكومية استعادت بعد مواجهات عنيفة عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية غربي وجنوبي محافظة تعز. في السياق قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 130 ألف شخص نزحوا في اليمن في غضون أسابيع مع تصاعد انعدام الأمن هناك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البيت الأبيض لا يشن هجوما على الصحافة الحرة بل على الأخبار الكاذبة.

0: التي تتفشى في الولايات المتحدة الأمريكية على حد قوله. في الرياضة، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تمديد عقد الإسباني لويس دي ليفانتي مدربا للمنتخب حتى عام 2032، بعدما قاده إلى الفوز بكأس العالم الأخير وبعد التتويج بكأس أوروبا عام 2024. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 17، في الجليل الأعلى 18، طبرية 22 درجة، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23 درجة مئوية، في النقب 20، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. لقي الشاب بشار ماهر خطيب من بلدة كفر كنا والبالغ من العمر 35 عاما مصرعه جراء انقلاب شاحنة لضخ الباطون خلال عمله في بلدة لبعين الانجداد. بدورها عملت طواقم الإنقاذ التي وصلت إلى المكان على تخليصه من داخل الشاحنة في عملية استغرقت نحو ساعة نظرا لصعوبة وظروف مكان الحادثة. حذر الصليب الأحمر من تزايد مخاطر انهيار المباني السكنية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء. في السياق ذاته أيضا قالت وزارة الصحة إنه ولليوم الثاني على التوالي لم يتم إجلاء أي من حالات المرضى والجرحى من القطاع عبر معبري رفح البرية وكرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية. في الضفة الغربية قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الأمن الإسرائيلية نفذت أكثر من 100 تحقيق ميدانية تركزت بشكل خاص في بلدتي المغير وبدو، وذلك بعد يوم واحد من العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي. كما تشهد الضفة الغربية ومدينة القدس تجديدات أمنية بالتزامن مع يوم الغفران وسط إجراءات الإغلاق في الضفة في العديد من المحافظات، وشملت الإجراءات إغلاق مداخل عدد من البلدات إلى جانب إقامة حواجز ونقاط تفتيش، ما أدى إلى تقييد حركة السير والسكان والتنقل بين المناطق. في اليمن تتواصل المعارك الميدانية، حيث أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن القوات الحكومية استعادت بعد مواجهات عنيفة عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية غربي وجنوبي محافظة تعز. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 130 ألف شخص نزحوا في اليمن في غضون أسابيع مع تصاعد انعدام الأمن هناك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البيت الأبيض لا يشن هجوما على الصحافة الحرة بل على الأخبار الكاذبة التي تتفشى في الولايات المتحدة الأمريكية على حد قوله. في الرياضة أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تمديد عقد الإسباني لويس ديليفنتي مدربا للمنتخب حتى عام 2032 بعدما قاده إلى الفوز بكأس العالم الأخير وبعد التتويج بكأس أوروبا عام 2024. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 17، في الجليل

الأعلى 18، طبرية 22 درجة، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23 درجة مئوية، في النقب 20، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أفادت نجمة داود الحمراء أن طواقمها الطبية تعاملت خلال يوم الغفران مع 40 شخص على الأقل أصيبوا في حوادث عنف وقعت في جميع أنحاء البلاد. في السياق ذاته أفاد مركز الزهراوي الطبي بأن طواقمه الطبية قدمت العلاج الأولي لشخص تعرض لإطلاق نار في مدينة طمرة، تم نقله إلى مستشفى رمبم وهو في حالة متوسطة. وفي مدينة أم الفحم أفادت مصادر محلية بالعثور على جثة عامل من الضفة الغربية داخل منزل في المدينة، فيما تجري الشرطة تحقيقات لتحقق في أسباب الوفاة. شيع أهالي بلدة كفر كنا جثمان الشاب بشار ماهر خطيب والبالغ من العمر 35 عاما بعد مصرعه جراء انقلاب شاحنة لضخ البطون خلال عمله في بلدة البعين أنجدات. حذر الصليب الأحمر الفلسطيني من تزايد مخاطر انهيار المباني السكنية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء. في السياق ذاته قالت وزارة الصحة إنه لليوم الثاني على التوالي لم يتم إجلاء أي من حالات المرضى والجرحى من القطاع عبر معبري رفح البري وكرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية. وفي الضفة الغربية قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الأمن الإسرائيلية نفذت أكثر من 100 تحقيق ميداني تركزت بشكل خاص في بلدتي المغير وبدو، وذلك بعد يوم واحد من العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي. إلى التطورات الميدانية في اليمن، أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن القوات الحكومية استعادت بعد مواجهات عنيفة عددا من المواقع التي كانت تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية غربي وجنوبي محافظة تعز. في السياق ذاته قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 130 ألف شخص نزحوا في اليمن في غضون أسابيع مع تصاعد انعدام الأمن. قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن استهداف إيران الملاحة الدولية أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن واشنطن تبذل فيما بوسعها لخفضها. فانس أكد استمرار واشنطن في رصد تدفق كميات من النفط والغاز عبر مضيق هرمز رغم استمرار هجمات إيران على السفن بشكل يومي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البيت الأبيض لا يشن هجوما على الصحافة الحرة بل على الأخبار الكاذبة التي تتفشى في الولايات المتحدة. بدورها أعلنت 4 وكالات إخبارية عن تقديمها شكاوى ضد الرئيس الأمريكي، وذلك بعد منعه الصحفيين التابعين لشبكاتهم من دخول البيت الأبيض. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس

14، طبرية 22، الجليل الأعلى 18، الناصرة 21، حيفا والساحل 22 درجة، تل أبيب ويافا 23 درجة مئوية، في النقب 20، أما في لات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

كل الحب وتحيات الحلوة مقدمة لكم عبر أثير إذاعة الشمس. تحية من الأعماق أهديها هذا المساء إلى كل زملائي وزميلاتي الذين بدأوا مشوار الصباح وحتى هذه اللحظات. تحيات موصولة أيضا إلى زميل أدهم حبيب الله، لك من أطيب الأمنيات. وتحية من الأعماق إلى زميل عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام يشرف على هذا اللقاء من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم. دوريت زرقاوي. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليان سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. طاهر فقي.

من هالأغنية الحلوة راح نكون معكم حاليا مع الكثير من المواضيع المطروحة على طاولة هذا المساء، وبحب منكم دائما تشاركوني في كتير أمور. ونبدأ مع الموضوع الأول للنقاش. أحيانا المشكلة ليست أن الحياة فعلا توقفت، بل أننا عندما نتلقى عدة ضربات متتالية، خسارة، فشل، ضائقة مادية، مشكلة عائلية، خيبة من شخص قريب، نبدأ بالنظر إلى كل شيء من خلال الألم. عندها يصبح المستقبل أضيق في أعيننا، وننسى أن كثيرا من الأزمات التي ظننا يوما أنها النهاية أصبحت لاحقا مجرد فصل من حياتنا. برأيي مواجهة الصعوبات تبدأ بألا نطالب أنفسنا بحل كل شيء دفعة واحدة، نسأل ما الشيء الوحيد الذي استطيع فعله اليوم، خطوة صغيرة، اتصال، قرار مؤجل، طلب مساعدة، أو حتى توقف عن جلد الذات. في الأوقات الصعبة تحديدا، وجود شخص نثق به ونحكي معه قد يغير الكثير. هنا سؤال جميل للمستمعين: لما حسيت أن الدنيا سكرت بوجهك، شو اللي رجعك توقف على إجريك؟ شخص، موقف، إيمان، قرار، ولا اكتشفت قوة بداخلك ما كنت تعرف أنها موجودة؟ شاركوني أيضا في رأيكم في هذا الموضوع، في قضية موضوع وسؤال مهم جدا. يعني كتير ناس دايما بمر بهيك فترة إنه بحس إنه الدنيا سكرت بوجهه، وشو اللي رجعك توقف على إجريك؟ هل هو شخص؟ هل هو موقف؟ هل هو إيمان؟ هل هو قرار؟ ولا اكتشفت قوة بداخلك ما كنت تعرف إنها موجودة؟ 04 60 10 101 آدم قلبي مرتاح.

عدنا إليكم والعود أحمد. طبعا أيضا موضوع على طاولتي حساس جدا، لأنه برأيي السؤال من أساسه مؤلم، ليش لازم الأب يوضع أمام خيار زوجتك الثانية أو بناتك؟ البنات لسنا طرفا عابرا في حياة الأب، هن جزء منه ومسؤوليته، وعلاقته بهن لا يجب أن تتحول إلى ثمن يدفعنه بسبب زواجه من جديد. في المقابل الزوجة الثانية لها حق بالاحترام والاستقرار، من الظلم أيضا أن تدخل بيتا وتعيش دائما وكأنها في منافسة مع بناته. المشكلة تبدأ عندما تتحول العلاقة إلى معركة على الأولوية والمحبة. الزوجة تقول إما أنا أو بناتك، أو البنات يقولن إذا بتحبنا اتركها. هنا دور الأب ألا يختار إنسانا ويلغي الآخر، بل يضع حدودا واضحة ويحمي علاقته ببناته ويحترم حياته الزوجية. السؤال الأقوى لكم، إذا وصلت الأمور فعلا إلى يا أنا يا بناتك، يعني أولتيماتوم، هل المشكلة أصبحت في الاختيار أم في الشخص الذي أجبرك أصلا على الاختيار؟ يعني هل من حق البنات التدخل في زواج أبيهن الثاني؟ إلى أي حد يجب على الزوجة الثانية أن تتقبل أن بناته سيبقين جزءا أساسيا من حياته مهما حصل؟ طبعا هذا موضوع يعني متروك لكثير مستمعين، في قضية الزوج لما بتزوج كمان مرة، وقضية المشاكل اللي بتصير بينه وولاده وبينه، يعني يا إحنا يا زوجتك. وكمان الإشي بالعكس، لمن واحدة بتكون أرملة أو مطلقة بتتزوج كمان مرة. السؤال إلى أي مدى بيكون أولادها عندهن رغبة في إنها يكون عندهن رجل في البيت اللي هو زوج أمهم، وكيف ممكن الصبية اللي طبعا اللي تجوزت رجل تاني تتأقلم في بيت اللي فيها أولاد من زوجها الأول، وفي معهن زوج اللي هو طبعا بعد ما انه توفى زوجها او طلقها وتزوجت حدا تاني، فكيف ممكن يتأقلم معه. 0-64-10-101 بهمنا جدا نسمع منكم آراء. دائما نحن معكم مع أغنية جديدة، أغنية حب وأمان واختيار.

0: ممكن يتقال في لحظة.
1: بنقول مساء الخير لمين؟
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: معك سبيرو بولوس من الناصرة.
1: أهلا وسهلا فيك، تفضل.
2: أهلين. قلت أشارك بالسؤال الأولاني.
1: نعم.
2: إذا بس بتذكرني شوي بتفاصيله.
1: السؤال الأولاني كان حديثنا

0: هات نبلش بالسؤال الأولاني، إنه كيف نواجه صعوبات الحياة عندما نشعر أن الدنيا مقفلة بوجهنا؟ وحكينا عن المشكلة ليست إنه الحياة فعلا توقفت، بل إحنا كيف ممكن إنه نتلقى الضربات؟ ولما أنت بتحس إنه الدنيا سكرت بوجهك، شو اللي برجعك توقف مرة ثانية على إجريك؟ هل هو شخص؟ هل هو موقف؟ هل هو إيمان؟ هل هو قرار؟ ولا اكتشفت قوة بداخلك ما كنتش تعرفها قبل؟
1: أيوة اللي طلع السؤال هذا كبير وشاسع وواسع، في عدة اتجاهات له.
0: نعم.
1: بتعلق بأضعف الإيمان بجيل الإنسان، يعني جيل الولد ما رح يتعامل مع الأمور زي واحد عمره 30 40 50 70 80 سنة.
0: أها.
1: هاي واحد من العوامل الأولى، لأنه التجربة بالحياة هي اللي بتعطينا كثير شغلات وبتعطينا القدرة على استيعاب المشاكل القديمة. زي ما أنت كمان ذكرت إنه لما بتيجي مشكلة جديدة ممكن ناسين إنه تخطينا مشاكل قديمة.
0: حلو.
1: أنا حسب رأيي المشكلة الأساسية بهاي المواقف، هي واحدة من الأسباب هي توقعات تبعتنا بحياتنا.
0: أيوة.
1: لما إحنا بنحط حالنا بمحل توقعات عالية بوضعية معينة بموقف معين، نتوقع بالأساس من غيرنا مش منا مش من حالنا. لما أنا عندي توقعات منك مثلا أستاذ دريد مثلا سترحب فيه وتهلل فيه وأهلا وسهلا زي ما أيام الجمعة مثلا، وأنا ما أخذتش هذا الإشي منك لأنه مش نفس البرنامج، فأنا ممكن إذا أدايا وأزعل وليش ما رحبش فيه وأكيد بحبنيش وأكيد كذا وكذا.
0: حلو.
1: فواحدة من الشغلات الأساسية اللي إحنا بنواجهها بحياتنا ومن الصعوبات هي من سلم التوقعات تبعنا بالخطوات الجاية. لهيك دائما لما إحنا نيجي نحط أي هدف لقدامنا بالحياة، أنا بقسمها لثلاث أقسام. يعني
0: حلو.
1: لما بدك تيجي تحط الهدف، الهدف الأول مثلا أنا إسا بدي أعمل شغلة معينة، بدي أبني دار مثلا، عندي أرض بدي أبني دار، توقعاتي اللي فرضا إسا أبنيها بسنة، أنا وضع المادي ما بسمح لي أن أبنيها بسنة، فممكن أفوت بضغوطات. الحل الأسلم لما بتحط هدف تحط برنامج واقعي لحياتك، برنامج واقعي لظروفك، برنامج واقعي ليتلائم مع وقتك مع عملك، مع إذا بنحكي على الشغلات المادية على فرض على سبيل المثال. بعد ما حطيت الخطة اللي هي تتلائم، تسأل حالك شو هي الوسائل اللي لازم استعملها عشان أبني هاي الخطط.
0: حلو.
1: عشان أقدر أبني دار لازم يكون عندي مدخول 50,000 شيكل بالشهر مش 10,000 شيكل بالشهر. كيف بدي أزيد؟ بدي أزيد ساعات شغل، بدي أفتح مصلحة. هاي الخطة. ومن ثم بيجي الفعل نفسه والعملية نفسها اللي بدك تبلش تخطيها. لما احنا بنحاول ننط من الأف لدينيها يقول بالمثل العربي، هون احنا عادة في عنا كتير خيبة أمل من حالنا من شو احنا وبصير في عنا الشعور العاطل اللي انت حكيت عنه. هاي مثلا نطاق واحد من الحياة بما يتعلق فيه. وطبعا هون القوة بتيجي مني أنا نفسي اللي أقدر أطلع من الموقف لما أنا ببرمج راسي زي ما قلت.
0: حلو كلامك.
1: في شغلات تانية مثلاً في حبيت تحكي شيء؟
0: كنت بدي أسألك يعني من أول يعني إذا بتسمح لي طبعاً، مين أول شخص خطر
1: طبعاً
0: يعني لما أنت حسيت وأكيد سكرت الدنيا بوجهك بشي يوم الأيام، أول شيء شو كانت ردة فعلك؟ انعزلت؟ بكيت؟ حكيت مع حدا؟ واجهت حدا؟ مين أول شخص خطر ببالك تلجأ له؟ هل وقف معك مثل ما توقعت ولا كيف؟
1: طبعا كطلع اللي برجع بقول لك هذا بتعلق باي جيل انت بتحكي عليه موقف. واحنا صغار نتوجه لابونا وامنا، انا متضايق انا كذا، الاستاذ حكي معي كذا كذا كذا. كل ما انت بتكبر بتصير تنفصل شوي شوي عن الاهل، لانه تتكون شخصيتك تتكون قدراتك بتبلش تفهم مين انت اكثر. تعرف جيل العشرين مش جيل الثلاثين والاربعين، فاهم كيف؟ صحيح. ففي ناس اللي توجهت لها بحياتي طبعا الاهل هن اول ناس،
0: هن اول ناس،
1: زوجتي طبعا بعدة مراحل بالحياه، وفي محلات اللي انا كمان اخذت قرارات لحالي.
0: حلو.
1: فاهم كيف؟ فطبعا الاستشاره شيء كثير مهم، بس بدون شك انه كل الوقت في عندك ناس قريبه بحياتك، وانت صغير عندك اهلك اخوتك اخواتك، لما انت بتكون متزوج عندك زوجتك واولادك او بناتك. انا زيك عندي بنات بس عندي اربعه، فبستشيرين أمرات مع أنه هني يعني بعد صبايا صغار، بس أنا بستشيرين كمان بعدة شغلات. ففي كل واحد له الناس القريبة عليه طبعا، أو بالأول وبالنهاية العائلة.
0: نعم.
1: هي أهم إشي، يعني هي الروابط فيها بتكون حقيقية.
0: شكرا جزيلا يعني على كلماتك، وبارك الله فيك. شكرا من قلبي.
1: أهلين. مشكور.

شكرا لك. مساء الخير لمين؟ مساء الخير. مساء الخير. نعم سامعينك، تفضلي. راح الخط. احنا مكملين طبعا، يعني اسئله كثيره تراودنا، ومن ضمن الاسئله وان شاء الله خير. فسؤال يعني ممكن يتشعب لعده امور. لما حسيت انه الدنيا سكرت بوجهك، شو كانت اول رده فعل لك؟ انها زلت، بكيت، حكيت مع حدا، ولا واجهت حدا؟ مين اول شخص خطر ببالك تلجأ له؟ هل وقف معك مثل ما توقعت؟ مره اكتشفت وقت الشده انه الشخص اللي كنت متاكد انه راح يكون جنبك اختفى؟ وبالعكس، هل وقف معك شخص ما كنت متوقع منه هذا الموقف؟ شو اصعب عليك، المشكله نفسها ولا شعورك انك وحيد فيها؟ طبعا اسئله كثيره ممكن تطرح في هذا الباب. هل الايمان ساعدك تتجاوز مرحله كنت شايفها مستحيله؟ وفي جملة أو نصيحة حكى لك إياها حدا وغيرت طريقة تفكيرك بحياتك؟ بحب أسمع منكم. 0460 10 101 لكم من دائما أطيب الأمنيات من إذاعة الشمس.

0: مو بس جمالك.
1: بنقول مساء الخير لمين؟
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: بدي اعقب على الزوجة الثانية.
1: نعم، قضية الزوجة الثانية، وبهمني جدا اسمع رأيك في الموضوع، انه هذا موضوع حساس طبعا، انه ليش لازم الاب يوضع امام خيار زوجتك الثانية او بناتك او اولادك؟ شو رأيك انت؟
2: لا اكيد بناته اكيد اولاده، ما لها اي حق انها تتدخل او تزعل او يوافق تكون الزوجة الثانية، خلاص خيار موجود.
1: يعني بلحظة انها بتوافق تكون زوجة ثانية، لازم اول شيء تحط الخيار الاول قدامها انه تدير بالها على اولاده وبناته. هل برأيك الزوجة الثانية بتقدر تلعب دور الأم الحقيقية؟
2: أبداً
1: مستحيل. طيب
2: يعني.
1: لما الزوجة بتخيره إما أنا أو بناتك، فشو ممكن يكون الرد؟
2: أكيد بناته.
1: أكيد بناته. مرات بهيك تجربي عزيزتي؟
2: نعم
1: نعم. ولكن أنت بتشوفي اليوم مفضل إنه الرجل يتزوج كمان وحدي حتى لو كان عنده أولاد، بعد ما أنه طلق مرته أو بعد ما أنه صار ظرف معين، ولا يضلوا على أولاده؟
2: لا يضلوا على أولاده.
1: والعكس صحيح، برأيك الست إذا زوجها بيموت أو بتطلق، هل بتضلها على أولادها ولا تتزوج كمان مره؟
2: لا لا،
1: تضل على أولادها. ليش؟
2: لأنه بتتندم وبتنادم
1: هي. برأيك هذا طريق ندم يعني راح يكون بالآخر؟ أوكي، إذن شكرا لك ويعطيك ألف عافية. 0461.

0: اتصال. مساء الخير لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: ابو فارس.
0: كمان مره.
1: ابو فارس.
0: هلا ابو فارس تفضل.
1: شارك بالمسابقه.
0: لا ما في مسابقه، هو حديث عن الامور الموجوده.
1: الحديث.
0: نعم تفضل.
1: لو لا هذا اللي قلته شيء مضبوط، انا هذا شيء مارس فيه يعني.
0: انا انت مارس فيه، احكي لاستاذك ايش الموضوع بالضبط.
1: عن المشكله انه شعور اللي تكون مفكره يكون معك ويكون هو عليك.
0: اه فهمت، يعني انت كنت بتامل بحدا يكون معك بيطلع بالاخر عليك.
1: بص في كثير ناس كنت مامن فيها انه تكون معي وبالاخر طلعت
0: يعني صاب خيبه امل منهن.
1: بتامل يعني كبيره لما يكون قريبك.
0: كنت باني عليه امال كثير او كنت باني عليه امور كثير؟
1: اوكي شيء

0: هيك يعني.
1: نعم، واليوم يعني بفهم انتو يا مش بعلاقة بالمرة.
0: لا هي العلاقة سطحية شايف. بس انه الواحد ما يبنيش على حدا، يبني بس على حاله ويبني على اهل بيته. وبريت سكرتي مسخرتي كيف بكون.
1: بريت سكرتك مسخرتك وشكرا لك عزيزي، بارك الله فيك. مساء الخير لمين؟
2: السلام عليكم.
1: يا هلا،
2: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
2: ابو احمد.
1: هلا ابو احمد.
2: كلي انا مع ديب انه الواحد ما يتجوزش الثاني.
1: انت برايك انه الرجل اذا ماتت زوجته او طلق ما يتزوجش كمان واحد مره؟
2: ايوه، لانها الثاني اللي بدها تيجي احنا مجربين حياه ابوي يتجوز وحدي بعيد عنك من الضطي.
1: طيب
2: امي بكت عايشه لانه عندها سكري وكل شيء، كان انا بدي اتجوز بعد سنتين بدي اتجوز
1: يعني بعد. وهي امك عايشه؟
2: هو عايش.
1: شو كان موقف امك لما تزوج ابوك؟
2: ابوي امي انجنت.
1: انجنت. كم ولد كان عندها؟
2: عندها 8.
1: شو كان موقفكم انتم بالموضوع؟
2: احنا وقفنا مش مليح.
1: وهو ما ردش على حدا؟
2: ما ردش على حدا.
1: وتجوز عندكم في البيت يعني، وكان بعيد عنك ولا تجوز بقلب البيت يعني عايشه معك؟
2: قلب البيت. وطر امي من البيت.
1: شو كمان؟
2: طر امي نفسها من البيت.
1: برأيك هي كانت سبب يعني
2: لا هي بكى عندها سكر بعيد عنك قطعوا له إجرها.
1: لا حول الله.
2: بقول لك لما بقطعوا إجرها خلاص كان كنا له لونها بالعكس، اعمل بالعكس انت صار معك هيك وهي لا.
1: نعم.
2: وهي وقفتك وعملت لك وسوت لك وكل شيء، ولا عنده ولا عند باله. تجوزوا حديق قطعتنا بين بعضنا ومشاكل ومسجلة كل الأرض كل الدنيا باسمها.
1: سجل كل إشي باسمها هي. وابوك ملاك اراضي يعني عنده بالاراضي؟
2: ايه عنده ابوه 7-8 دلومه
1: كلياتهم باسمها.
2: كلهم
1: هي خلفت اولاد يعني جابت اولاد؟
2: جابت ولد وبنت بعيد عنك اعرت من الدنيا. مش راضين يقعدوا معنا، مش راضين يسووا لاي شيء ومعبينهم انت تعرف.
1: وهي اسه موجوده بدار ابوك واهلك وما حداش بيقدر يطلعهم من غد.
2: ايوه وتسجلها كل شيء. دار اخوي قاعده فوقه
1: كمان،
2: أعطى تنازل أعطى كل شيء عن الدار لأنه معوش، لأن الدار وش مسجل بالطابو مسجل هناك بعد سنتين لازم تطلع من الدار. لأخوي له 50 سنة قاعد فيها، خبر فيها كهرباء خبر فيها مية وعمل كل شيء.
1: حضرتك من هون من البلاد من الداخل؟
2: أنا أنا من وادي عارة.
1: من وادي عارة. وللأسف أنت اليوم بتقول أكبر غلط لمن الأب بتزوج كمان وحدة لأنه راح تيجي وتقطع البيت.
2: قطعتنا إحنا كمعات 10، قطعتنا ابنها عمره 20 سنة ولا برد ولا شي، برد على الغريبين يعني على أعمامي وعلى هاد
1: كمان.
2: يلا وحرقوهم كيف ما بدكم. هاي طلع إحنا كيف وصلنا بالمدة الأخيرة لوين وصلنا. هذا كله بيبدأ من التربية بالدار.
1: أكيد
2: حتى التربية اللي بالدار بكت مش منيحة لنا.
1: التربية بالدار مش منيحة من أني من أني أنا الأبو يعني ما كانش ربي منيح ما فهمتش.
2: الأبو دينه عقله بس مصاري.
1: إيش كان يجمع مصاري؟ بخيل كان فهمني الشموع.
2: أيوة.
1: حتى بخيل عليكو كان؟
2: أيوة علينا. ممنوع نطلع تيولين، ممنوع نروح هون، ممنوع نروحنا هون.
1: وبفهم لمن توفى ترك وراه كتير مصاري وكتير أموال يعني؟
2: إلها هي أخذتهم كله.
1: وأموال منيح عرفت أنه أخذت أموال منيح منه؟
2: ولا إشي بذرت تحكي معها. فكنا نروح نطلع عليه.
1: طيب
2: نطلع عليه مريض إشي تكونه نايم بردش على حدا،
1: بدهاش أنه حد يفوت على البيت حتى.
2: أيوة كنا ولا شيء. اليوم إحنا كمعات 10 كلياتنا حرب مع بعض، كنا محاكم.
1: إذن إسا كلياتكم حتى إخوتك اللي إخوتك كمان محاكم؟ ليش؟ شو اللي صار بيناتهم؟
2: على دولمين أرض.
1: على دولمين أرض إسا أي من الأيام. وهذول دولمين مسطح يعني.
2: أيوة. يعني أنا قاعد بدار يعني كمعات 40 سنة.
1: طيب.
2: بكي يودي لي إنه اخلي الدار، هاي الدار أنا بنيتها للأجر.
1: أبوك يقول لك اخلي الدار؟ أبوك هيك بتعامل معك كان؟
2: معنا كنا 4-5.
1: وبرأيك هذا كان كلياته من وراء هاي المرأة يعني مرت أبوك
2: من وراها؟ وكا اسمع

0: كانش يرد على حدا عنها.
1: طب وامك شو كان موقفها بالموضوع؟
0: ولا شيء. امي بكي كلها بعيد عنك يا حمارة يا كلبي بعدي منك
1: يا الله.
0: اه
1: بهاي اللغة.
0: اه
1: طب إسا بعد ما توفى وراحت حياته يعني شو ممكن كيف ممكن يقابل ربه؟ متأسف يعني احكي لك هيك.
0: احنا لا احنا كعدي من كل ها احنا اللي يعني جبناه وما حضرناه جنازته.
1: ما حضرتوش جنازة ابوكو؟
0: لا
1: كل الاخوة ما حضروش؟
0: اثنين حضروا.
1: طب الاهل يعني الاهل البلد شو يقولوا بهيك حالي؟
0: ولا اشي. فاتوا فاتوا فاتوا بكلهم. انا عنطر انا اللي بدي اياه بسويه.
1: ايه يعني حتى قبل ما يموت يعني؟
0: اه بقول لك انا وربي بنتحاسب.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
0: اه
1: شو بدي احكي غير انه قلبي معك. وان شاء الله بتنحل. نعم تفضل.
0: لا تنحل شيء ل 50 سنة ولا رايحة تنحل ولا بيجي يوم. هطحنا بالمحاكم بالأراضي نخسر مصاري والمحامية بيضحكوا علينا.
1: يا الله.
0: ونو اللي فايت فينا عمنا أخو أبونا.
1: وكمان عمك كيف موقفه من الموضوع؟
0: لا هو بده يحرقونا.
1: إي كمان عمك يعني
0: عمي وولاد عمي ومحامي موجود ابن عمي معه.
1: يا حبيبي شو هاد؟
0: آه شايف إحنا وين وصلنا؟
1: شو هالحياة هاي؟
0: احنا لا مشينا طريق عوديا ولا مشينا اشي يعني بيطلع من عند ربنا. احنا مشينا دوري لا بكنا نشرب ولا نسجر ولا نطعرت ولا نروح ولا نيجي. لان بكنا دوري وأوادين هذا وصلنا هيك. انا اليوم ده كلك عن حالي.
1: ايوه
0: انا اليوم عمري 60 سنة.
1: ايوه
0: انا مرتي مركز سرطان
1: كمان
0: مركز نبوي شجري مركز عينين.
1: لا حول ولا قوة.
0: هذا كله أنا بكيت واقف فيه أنا وولادتي. عندي ولد وبنت الله يخليك.
1: الله يخلي لك إياهم.
0: آه أنا مشيت معها ودويتها. هذا ربنا اللي دواها مش
1: أكيد.
0: آه دويناها وكل شيء. اليوم بعد 5 سنين من السرطان وصار عندها نبوي شرايين. واليوم هي إلا 6 سنين بكلب المستشفى مفتوح زورها.
1: طيب على كل أحوال أنا بدي أتشكرك
0: اللي جبت لك إياها يعني. أنا بقولك يعني اللي بتجوزت يعني هاي اللي تت اثنين
1: هي اللي دمرت البيت.
0: أيوه أنا هسه اللي تت اثنين. أنا قعدت معها 30 سنة بكيت.
1: أنت مش ممكن تتجوز مرتك بفهم منك.
0: مراتي هسه آخر مناء لها يعني.
1: يا الله
0: دورها مفتوح كل شيء.
1: يا الله.
0: أنا قاعد بالدار لحالي برضو. أنا نخي بلا كاف ريجل.
1: يا الله.
0: ولا لاقي واحدة بنت حلال اللي تكون فيه.
1: انت مش ملاقي يعني؟
0: لا
1: معني يكون بنت حلال بس مش قادر.
0: لا وفيش صورة طالب 10-12 واحد.
1: ليش برفضوا؟ شو المشكلة؟
0: المشكلة تبعتهن يا بتسجيل الدار.
1: اوف يعني بتسجيل. الشرط الاول تسجيل الدار.
0: ايوه
1: يعني كل النسوان عم خالك كلهم بيفكروا بنفس التفكير بفهم.
0: أيوة.
1: انه جايات عطمة.
0: جايات عطمة. انا قلت بيني وبين حالي ادير بالي على ولادتي. لا بدي نشوى.
1: طب مين بقوم فيك انت؟ مين بيجيب لك اكل؟ مين بحممك؟ مين بي
0: انا عندي ابن وعندي بنت وعندي جني الله اعطاني اياهم ملاح.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. هات بدي اجيب لك اياها. بدي اجيب لك اياها مشان افرجيك انه اليوم لو كده تروح تتجوز واحده ثانيه بتبحش لك مشان تودرك انت والاولاد.
1: بتودرك انت والاولاد.
0: ايوه انا لا بدي اولادي حوالي واحفادي حوالي.
1: نعم.
0: لا بدي نتوان ولا بدي كشف.
1: بكاش
0: بقول لكل العالم.
1: نعم.
0: بقول لكل العالم لكل الدنيا تتجوزوش الثاني. خراب البيت
1: بيجي خراب البيت بيجي من الثاني.
0: ايوان وهظني انا اليوم بتريع ولادتي بكموا فيي باخذوني بجيبولي وكل شيء واكل وشرب وكل شيء الحمد لله.
1: طيب بارك الله فيك لانه في اتصالات ثانيه. شكرا لك.
0: لا اخرى شغلي
1: تفضل.
0: حتى انا لما صار معي بس الشغله هاي انه انا كاف رجل تبعتي نطها قطعوا لي اياها.
1: طيب.
0: ابعدوا عن الكرايب ابعدوا عن الاصحاب ابعدوا عني كلياتهم كل العالم ابعدوا عني. ليش؟ لاني مرضت انقطعت اجري وانا اشتغل. انا بكيت اشتغل شوفير متيت. لما شافوا انه هيك كل ابعد عني ولا واحد بيرفع تلفون ولا واحد طلع علي ولا شيء.
1: ولا شيء. نعم.
0: انا بديش اياهم بدي ربنا وولادتي حوالي.
1: شكرا لك عزيزي بارك الله فيك. مساء الخير لمين؟
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: عمي دوريت شو اخبارك؟
1: كيفك حبيبي شو اخبارك؟
2: اول شيء انا هسه بدي افوت الموضوع هذا اللي سمعته
1: قبل.
2: بدي اذكرك هذا رياض ابو الظاهر تردش عليه جاي اقول لك ابو عمار بقول رياض بحط السبك بالعروي
1: وبفطر
2: لا يا زلمه.

0: بالظاهر والله والله لذب.
1: بمزح بعرف اه لا مقبول علي مقبول علي هو بحبه كثير بحب
0: برنامج طلع انا وياه متامر عليك بيني
1: بس الله يسامحكم بس الله يسامحكم شو بدي اقول لكم بحبكم.
0: طيب ام دريد
1: نعم
0: مع احترامي للزلمه اللي حكى هسه شو منين هو انا كمان من وادي عارة
1: انت كمان وادي عارة
0: بس انا انتبهت انه ذكر 10 مرات انه ممنوع واحد يتجوز الثاني
1: اه هو قال ممنوع
0: بس بالاخر قال بدور ومش لاقي.
1: مزبوط
0: ما احترامي.
1: نعم
0: اللي بحكي معك برضو متجوز الثاني.
1: انت متجوز الثاني هتفهمني انت كيف عايش التجربة.
0: نعم انا حكيت لك قبل مرة وقلت لك انه انا وقلت لك اني متجوز الثانية
1: قل لي انت التنتين عايشة التنتين عايشة الاولى عايشة والثانية عايشة يعني ولا
0: واحسن واحدة بالعالم الأولى والثانية
1: يعني الثنتين
0: لا يعني الحمد لله بهاش لا بها عيب ولا بها مرض ولا أحلى واحدة بالعالم.
1: مين الأولى؟
0: الأولى كمان.
1: طب مدامك الأولى كل إشي تمام ليش اتجوزت كمان مرة؟
0: مش غلط
1: مش غلط
0: صبرت كنيني ليش لا أصلا هاي أولى
1: لا أنا مش قديد إقناع مش إقناع بس
0: خلينا نحكي لا. خلينا نحكي عن موضوع من جذوره بالأول
1: تفضل.
0: أول شغلة بدي أقول لك إياها إني أنا من الناس اللي كنت كان عندي شركة كبيرة وكنت معي مصاري وكنت أشتغل وعندي أكثر من 100 عامل
1: ما شاء الله
0: وبعدين صار اللي صار وانطبشت بيقولوا إنه العرب
1: انطبشنا طيب
0: انطبشنا أنا إلي إخوان مش واحد مش اثنين مش خمسة مش ستة الحمد لله الله يخليهم
1: الله يخليهم
0: أخوتي كلهم ما شاء الله عنهم إحنا أخوة جدا أنا عندي أول صحة الثاني كان عندي 4 أولاد وبنت وصغار وشباب لما أنا وقعت وقفوا معي
1: اللي أنت بتحكي الأولاد من المرة الأولى
0: الأولاد ما كانش عندي بعدني مرة
1: كنت بقى هني وقفوا معك وقفة منيحة وقفت جدعان
0: طبعا طبعا ربيتهم أحسن تربية الحمد لله ربيت بناتي أو أيام أحسن
1: الله يحمي لك
0: إياه الله سبحانه وتعالى جوزت مرة ثانية
1: طيب.
0: خلفت لي 3 بنات وولد
1: حلو
0: وأحسن إشي بالحياة إني متجوز تنتين
1: ليش أحسن إشي ليش أحسن إشي بالحياة إنك متجوز بتنتين
0: لأنك عندك كمان أولاد منها بتعيش تجربة اللي هي
1: طب كيف علاقتهم مع بعض قولي
0: نعم علاقتهم مع بعضهم بالضبط ولا عمرها واحد بتروح على محل إلا بتغذي ثاني معها
1: يا الله
0: بروح بيشتري مشتريات مع بعض وبطبخ مع بعض وبغدن الأولاد مع بعض
1: الضراير يعني النسوان
0: وبطلع أنا وياهن برا البلاد مع بعض وبنحضر كل عراس بلدنا وغير بلدنا مع بعض ولا واحد منهن ورياض بيعرفني شخصي وأجل على عرفت أولادي رياض أبو الظاهر تسامعنا
1: طيب
0: كله صاحب وقت بخرفك سامع وفي واحد مرة بعد ما أنا حكيت حكى واحد من الكعبية بعرفش منين قال علم أبو عمار بل أنه برضو صاحبي وبيعرف عن بيتي وبيعرف كل شيء
1: حلو يعني أنت بتشجع الرجل أنه يتجوز الثاني
0: أنا من وادي عارة مع احترامي له
1: أنا
0: أولادي مشان تكون عارف المرة الثانية كعادتها بالأجار 14 ثاني
1: وقبلته ما شاء الله عنها وما فيش مشكلة
0: اسمعني الأولى قاعدة ببيت أولادها كلياتها معهم وأنا معها وكل شيء ولما اتجوزت الثاني قعدتها بالأجار
1: طيب.
0: 14 سنة عبين وأنا مكسور ومعيش مصاري بعدين صار معي مصاري الله سبحانه وتعالى فتح باب كبير عريض
1: طيب
0: وبعد 14 سنة بنيت لها عمارة لحالها يعني لها بيت لحالها
1: هي لها بيت لحالها مع أولادها
0: لها بيت من أول هاي بيت وهاي
1: بس أنت وين ساكن؟ ساكن عندي
0: لها من حالها
1: أنت ساكن عندي الأولى ولا الثانية؟
0: أنا عندي ثنتين
1: يعني وين أنت بتروح عند الأولى والثانية؟
0: أتحطنيش مواقف حرجي وتسأليش أنا بكرر لحالي أنا حر بقدر أبات هون شهرين هون بس ليلي بقدر أبات هون 100 ليلي هون ولا ليلي
1: وهني ما بيحكوك يعني ما فيش
0: واحد بتزعل لحالي.
1: ما فيش واحد بتزعل بتقول لك ليش أنا عندي أكتر ولا عن جد
0: مش ممنوع حدا يسألني أنا ممنوع حدا يسألني بكى واحد
1: بس معناته الظاهر إنك أنت اسم الله لحظة أنت اسم الله أبو عنطر مبين يعني ما فيش حدا بيسألك
0: أنت
1: بتقرر أنت هيك
0: مبين أبسط إنسان بالعالم
1: طيب
0: أنا أبسط إنسان بالعالم بس أنا بقول لك بكى واحد يقدر يكون هاي أو هاي لعبة كده كله بكيت كله عراسي وبكيت كله احتراما سيدي اللي هو ابوي الله يرحمه ويفعله
1: الله يرحمه
0: بس هو اللي بيقدر يقول لي او لا
1: غيره وما فيش حدا ولا حدا ممنوع حدا
0: بني بيقول ليش وبنتي بتقول ليش ونسواني بيقول ليش
1: وهيك انت مفهمني وهيك ماشي الحياه
0: هيك بيمشي الحيل وهيك بيمشي الكل بيضحك والكل بيلعب واولادي يعني اولادي الصغار
1: نعم.
0: والمره الثانيه بعد 14 سنه بعد 14 سنة بالأجار وأنا أعمر لهذلك الأولاد واشتريت لهم أرض
1: لا يعني ما شاء الله عليك واضح أنك أنت أبو لا واضح أنك أبو ممتاز أبو رهيب
0: متى اشتريت لأولادي هذلك أرض قبل ما هي أبني لها بالأول إنهم اشتريت أرض
1: كل احترام
0: بعدين بنيت لها
1: كل احترام
0: ما دشرت أولادي وما دشرت مرتي ما دشرتش أخوة مرتي
1: كل احترام
0: ما دشرتش قرايبي واخوتي مدشروني
1: يعني الكل بيشهد لك الكل بيشهد لك انك انسان محترم خايف على بيتك خايف على اولادك
0: مليون بالمئة
1: كل احترام اسا قول لي لو لو
0: اجت اني ما قلتش ولا حرف مش صح
1: واضح اسا لو اجت الثالثه بتتجوز ولا خلص
0: بعتقدش انه ما ضلش مجال لو اني انا كنت تاخرت بالثانيه هذا العقد
1: اسا لو ما تاخرتش بالثانيه كنت اخذت الثالثه
0: انا لو اني بكيت افهم اتجوزت يعني بعد ما مثلا 10 15 سنه جيزي اولى لازم طوال ترد الثانيه بضل عندك مجال للثالثه
1: الثالثه كنت بتاخذ الثالثه والرابعه
0: كمان
1: انت كنت يعني بدك تمشي بدك تمشي على السنه يعني كنت
0: الرابعه كمان
1: يعني انت رجل مزواج بتحب الستات
0: بس
1: بتحب
0: تاخرت
1: بس انه قضيه تاخرت مش اكثر
0: طلع انا بحبش المنافقين المنافقين بحبهم مش
1: كيف
0: بنافق.
1: كيف يعني
0: يعني احنا كاك كثير بقول لك انا بتجوز طلع ليش عم دريد تيجي تقعد مع الواحد كون صار بقول لك انا هسه بخاف من ولاده بخاف من بنته بخاف من مرته شو بقول لك انا مكيف مع مرتي بتجوز عليها تضب حالك واستنى عدنت دشرك من النفاق ما انت لا بتقعد بكعده ولا بتلاقي واحد بيصير تحكي سرياني فهمت وبتروح بتلف على الدوار بعد 17 كيلو مشان ترجع لورا كل مره بنشوفك وبنعرفك ولا واحد لا فاهم وهني النتوان طيب. اسمعني اسمعني وهني تقعد الواحد بالكادي بتقول لك طلع انا والله العظيم جوزي هاي سواره وهاي كلادي وهاي
1: وطلعني
0: بره وكامله وحطني وعملني والله العظيم سياره والله العظيم بالهبل مسكين اقسم بالله ولا إشي بكل لي لعب بيعمل لي وبكمل بحط بس تفوت على الدار بتصير كله انت فوقك انت تحتك طلع ابراهيم مرت ابراهيم تقول طلع اسماعيل مرت اسماعيل تقول طلع احمد مرت احمد تقول طلع بعرف شنو اما بين النساء بتقعد تعمل جوز بديش اقول لك
1: خلص لا بلاش طيب على كل حال انا بدي اشكرك
0: اما هذا النفاق
1: النفاق دشروكم منه شكرا لك
0: تجوزوا تخافوش منهن
1: يعني تخافوش من نسوان انت برايك تجوزوا الاولى والثانيه والثالثه
0: منهن وتجوزوا تخافوش منهن
1: شكرا لك يعطيك العافيه
0: كلاب
1: مساء الخير لمين
2: مرحبا
1: يا هلا
2: دريت شو اخبارك
1: عرايو تجوزوا وتخافوش منهن شو رايك
2: انت بعرف بعدك انت مع مين بتحكي تحكي مع اخوك اكبر منه
1: عن جد
2: والله العظيم نبيل أبو سادي
1: ولو شو الصدفة
2: برضو هادي عارف برضو هادي عارف
1: لو عارف كنت خليته على الخط
2: يا ريت
1: الله يسعد قلبك
2: أبو ليشي أنا أكبر منه أنا أكبر منه إحنا سبع أخو خمس خوات
1: مزبوط اللي بحكيه أبو عمار إنه متجوز
2: بختمله 100% أما أنا بقول يعني إنه تجوز كمان واحدة هذا حرية كل إنسان
1: ورأي كل واحد حر بحير يعني أنت مثلا أنت أخوه من أمه وأبوه بس أنت بتتجوز كمان واحدة
2: أنا بقول لك أنا صرت بمرض سرطان
1: سلامة قلبك
2: حبيبي والحمد لله طبعا أنا بطحته للسرطان
1: بطحته شاطر
2: حلو يعني ومرتي طبعا قعدت معي بالكودس في مستشفى 40 يوم ما تطلعش من بابه برا
1: كل احترام
2: وبحيطه هون هون يعني مش معقول اني اجازيها واروح اتجوز
1: يعني انك تعود تعمل كمان عملي انه نعم ببطل حلوه لإلها ولإلك
2: منطقيا
1: نعم
2: انسان برضو هو تجوز حر الحمد لله رب العالمين
1: هو كمان كيف قال هو موفق بين التنتين وماشي الامور
2: انا بقول لك انا حط عندك انا ختام له انه كل كلمه كان فارق فيها
1: خلص هو قال يعني اسالوا اي حدا وبقولوا لكم شو مين انا
2: انت كله برجع لايش برجع لرضا الوالدين
1: أكيد.
2: وانك كيف انت تبرر الوالدين الحمد لله احنا ابوي وامي متوفيين واحنا الحمد لله سبع اخوه يعني واحد السبع اخوه الحمد لله
1: كلياتكم يعني على هم واحد كلياتكم متفقين ما شاء الله عليكم وكل الامور ماشيه تمام
2: اي شيء نستشير بعضنا يعني انا النصاني بال12 انا النصاني
1: نعم.
2: عمري 68
1: ما شاء الله العمر كله يا رب
2: الحمد لله نتشاور على كبيره وكبيره نعتز من بعضنا بنميل على بعضنا ما لناش بالبراني ومحبوبين عند الناس وما لناش
1: الله يوفقكم هذا اللي مطلوب الله يخلينا اياك وشكرا لاتصالك
2: على كل الناس يكونوا موفقين
1: بارك الله فيك على اتصالك شكرا لك
2: سلام
1: مساء الخير لمين الو
3: العافية عمي
1: يا هلا
3: بحبك انا عم دريد
1: حبيبي مين معي
3: صبح وليل ليل وصبح منفعش عمي يا صبح يا ليل
1: طب وين انت بدك اجي الصبح ولا بالليل وين انت بدك اجي
3: بعد الظهر
1: خلص اللي بدك اياه
3: بعد الظهر بكون فاضي انا
1: اتفضل يا غالي
3: حبيب عمي بدي احلى تحية للسعور
1: لفعور ولا السعور
3: الصعور أحلى تحية له.
1: هيك بيقولوا له الصعور.
3: إلا
1: يتربى بعزك إن شاء الله
3: حبيبي.

0: بحكي معك ابو الناجي.
1: ابو الناجي حبيبي، ابو وينك انت ابو الناجي؟ شو السيري؟
0: شايف الشفاحة من النوم، سمعت
1: ما حاسك هيك زي مدروخ هيك ابصر شو مالك.
0: لازم احكي معك بعرضي.
1: سلامة قلبك يا روحي، امسك لحالك، سلامة، كل شيء تمام، باي.

0: إذن طرحنا مواضيع وظهر أنه لاقت استحسان عند الكثيرون، والموضوع الأول كان أحيانا المشكلة ليست أن الحياة فعلا توقفت، بل أننا عندما نتلقى عدة ضربات متتالية، خسارة وفشل وضائقة مالية، مشكلة عائلية، خيبة من شخص قريب، نبدأ بالنظر إلى كل شيء من خلال الألم. عندها يصبح المستقبل أضيق في أعيننا، وننسى أن كثيرا من الأزمات التي ظننا يوما أنها نهاية أصبحت لاحقا مجرد فصل من حياتنا. برأيي مواجهة الصعوبات تبدأ بألا نطالب أنفسنا بحل كل شيء دفعة واحدة، ونسأل ما الشيء الوحيد الذي أستطيع فعله هذا اليوم. في عنا اتصال بالإنهاء الساعة الأولى. مساء الخير لمين؟
1: أحبكم لو تعرفونك يا مين.
0: واو كثير هيك. مين معي؟
1: أول شيء تحية لي.
0: ألو.
1: تحية لأدريد.
0: يا هلا فيك.
1: تحية لأهل الشمال اللي أنت من هنا، أنه تستاهل تحية.
0: كلك زو.
1: ولجميع المستمعين. أو يعني شو بدي أقول لك؟ بدي أرفع أو بدي يعني زي ما تقولوا بدي أنزل. مذيع يعني بالحميه وبالاحترام وبالكرم اللي انت موجود فيه.
0: كلك ذوق وبارك الله فيك على كلماتك الطيبه.
1: بس انت كمان تنساش انت نسيب اهل الناصر.
0: انا بس نسيب اهل الناصر. اهل الناصر
1: لا بعرف، ما انت مش بس نسيب اهل الناصر، انت عادل نامي
0: هي عارف كل شيء.
1: والد ريف.
0: مين بحكي؟
1: تحياتي لك اول شيء سيف الدين زبي.
0: مين؟
1: سيف الدين
0: حبيبي. سيف شو اخبارك؟ سيف كيف
1: خليلي يا دريد، انا دايما بتابع دايما بسمع صوتك، بس انا الليله حبيت اسلم عليك.
0: كلك ذوق يا سيف،
1: وبتستاهل سلام خاص وتحيه لك دريد على على على على الرقي اللي انت موجود فيه.
0: الله يخلينا اياك، هذا شهاده شرف انا بعتز فيها سيف.
1: تسلم حبيبي دريد، بس احنا دايما بنحب نسمعك ونسمع صوتك ونسمع المواضيع المهمه اللي انت بتحكي فيها، بس دريد للأسف اليوم الناصري مش بوضع يعني أحسن شيء، بس إحنا دائما نتمنى الخير للجميع.
0: شكرا لك سيف الدين الزعبي،
1: خلي لي إياك
0: بارك الله فيك على كلماتك الحلوة.
1: مش يعني عشان حمودي الناجي حد جنني.
0: لا أوعك حمودي الناجي يمشي حمودي.
1: يا أخي عمرك كلك.
0: طيب خلص أنا اللي ماري عند حمودي، هذا أخوي أبو الناجي.
1: خلي لي إياك دريد، إحنا كثير نحبك
0: حبيبي يا سيف.
1: أو بدي أقول لك يعني بس يعني دائما إن شاء الله نسمع صوتك.
0: كلك ذوق يا سيف، عن جد شكرا.
1: خليني
0: سلامات. رح نأخذ آخر

0: اتصال لهي الساعة. مساء الخير لمين؟
1: علاء مخول.
0: علاء كيفك يا علاء؟ كيف امورك؟
1: الحمد لله. شو الإجابات؟
0: تفضل يا علاء.
1: زياد حسان من سيد مادو، عواطف من خدمة سيد مادو، ونعزو كل إشفالي.
0: نصيف زيتون بدي إياها.

شكرا للزميل عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. الزميل أدهم حبيب الله سيقرأ على مسامعكم نشاط أخبار التاسعة. قبل ما ننهي الساعة الأولى بدي أقول لكل شخص عم يسمعنا وحاسس إنه الدنيا سكرت بوجهه، لا تعتبر اللحظة الصعبة حكما على كل حياتك. يمكن اليوم مش شايف الحل ويمكن تعبت من كثرة المحاولات، لكن هذا لا يعني إنه الطريق انتهى. مرات الحياة بتوجعنا ومرات بتاخد منا أشياء كنا مفكرين ما نقدر نعيش بدونها، لكن الأيام بتثبت لنا إنه الإنسان أقوى مما كان يتخيل. لا تخجل إنك تتعب ولا تخجل إنك تطلب إيدي تساعدك، المهم ما تستسلم. يمكن الباب اللي عم بتدق عليه مش إلك، يمكن الحياة عم بتحضر لك لباب أكبر وأجمل. خليكم معنا، منحبكم كتير. مني أنا دوري الزرقاوي، أعود لحضراتكم بعد الأخبار. خليكم معنا.

0: تمام التاسعة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار. أفادت نجمة داود الحمران طواقمها الطبية تعاملت خلال يوم الغفران مع 40 شخص على الأقل أصيبوا في حوادث عنف وقعت في جميع أنحاء البلاد. في السياق ذاته أفاد مركز الزهروي الطبي بأن طواقمه الطبية قدمت العلاج الأولي لشخص تعرض لإطلاق نار في مدينة طمرة، تم نقله إلى مستشفى رمبم وهو في حالة متوسطة. وفي مدينة أم الفحم أفادت مصادر محلية بالعثور على جثة عامل من الضفة الغربية داخل منزل في المدينة، فيما تجري الشرطة تحقيقات لتحقق في أسباب الوفاة. شيع أهالي بلدة كفر كنا جثمان الشاب بشار ماهر خطيب والبالغ من العمر 35 عاما بعد مصرعه جراء انقلاب شاحنة لضخ الباطون خلال عمله في بلدة ألبعيني أنجدات. حذر الصليب الأحمر الفلسطيني من تزايد مخاطر انهيار المباني السكنية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء. في السياق ذاته قالت وزارة الصحة إنه لليوم الثاني على التوالي لم يتم إجلاء أي من حالات المرضى والجرحى من القطاع عبر معبري رفح البري وكرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية. وفي الضفة الغربية قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الأمن الإسرائيلية نفذت أكثر من 100 تحقيق ميداني تركزت بشكل خاص في بلدتي المغير وبدو، وذلك بعد يوم واحد من العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي. إلى التطورات الميدانية في اليمن، أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن القوات الحكومية استعادت بعد مواجهات عنيفة عددا من المواقع التي كانت تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية غربي وجنوبي محافظة تعز. في السياق ذاته قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 130 ألف شخص نزحوا في اليمن في غضون أسابيع مع تصاعد انعدام الأمن. قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن استهداف إيران الملاحة الدولية أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن واشنطن تبذل فيما بوسعها لخفضها. فانس أكد استمرار واشنطن في رصد تدفق كميات من النفط والغاز عبر مضيق هرمز رغم استمرار هجمات إيران على السفن بشكل يومي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البيت الأبيض لا يشن هجوما على الصحافة الحرة بل على الأخبار الكاذبة التي تتفشى في الولايات المتحدة. بدورها أعلنت 4 وكالات إخبارية عن تقديمها شكاوى ضد الرئيس الأمريكي، وذلك بعد منعه الصحفيين التابعين لشبكاتهم من دخول البيت الأبيض. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 17، طبرية 22، الجليل الأعلى 18، الناصرة 21، حيفا والساحل 22 درجة، تل أبيب ويافا 23 درجة مئوية، في النقب 20، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

عدنا إليكم والعبد أحمد، وكل تحيات لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع، ونحن معكم 064-1001. شكر كبير بحجم الشمس لكل اللي برافقونا على 064-1001. طرحنا طبعا الكثير من المواضيع.

إذن للي انضم حاليا إلنا في هاي الساعة، أول شيء شكرا عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام الذي أشرف على هذا اللقاء، وشكرا للزميل أدهم حبيب الله الذي قرأ على مسامعكم نشرة أخبار التاسعة. مني أنا دوري الزرقاوي، كل الحب للي انضم إلنا حاليا. خلونا أذكركم بالمواضيع اللي فتحناها خلال الساعة الأولى من برنامجنا. حكينا عن صعوبات الحياة وعن اللحظات اللي ممكن الإنسان يحس فيها إنه الدنيا سكرت كل أبوابها بوجهه، وسألنا شو اللي بيرجعنا نوقف على إجرينا شخص وقف معانا، إيمان، قرار، ولا قوة اكتشفناها جواتنا وقت الشدة. حكينا كمان عن الناس وقت الأزمات، مين بيضل جنبنا ومين بيختفي، وهل فعلا الشدة هي اللي بتكشف معادن الناس. وطرحنا السؤال، هل طلب المساعدة وقت الضعف دليل ضعف، ولا بالعكس دليل وعي وقوة؟ هل إحنا بنعرف نقول للآخرين أنا تعبت وبدي مساعدة؟ وفتحنا كمان موضوع عائلي حساس جدا بين زوجتي الثانية وبناتي، من أختار؟ هل أصلا من العدل وضع الأب أمام هذا الاختيار؟ هل من حق الزوجة أن تطلب منه الابتعاد عن أولاده، أو من حق البنات أو الأولاد أن يطلبنا منها إنهاء الزواج؟ كل هاي المواضيع بعدها مفتوحة للنقاش، والساعة الثانية إلكم أنتم، تجاربكم وأراءكم وقصصكم، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. نبدأ مع إليسا، نفسي أقول له صفر 64 10 101، هذا رقم الاتصال بيني وبينكم هذا المساء.

0: كل الحب لكم أينما كنتم. تحية من الأعماق لكل محبين في كل مكان. موضوع أيضا مهم سأطرحه في هذه اللحظات اسمه سامح أهلك. في حساسية كبيرة لأنه كلمة الأهل إلها مكانة خاصة، لكن بنفس الوقت مش كل الجروح اللي بتيجي من الأهل سهلة. أحيانا الأهل بيغلطوا معنا بسبب خوف زائد، تربية قاسي، مقارنة بين الإخوة، تدخل بالقرارات، كلمات قالوها تركت أثرا لسنوات، وقد يكون الخطأ نابع من الطريقة التي تربهم أنفسهم عليها وليس بالضرورة من رغبة في الأذى. لكن السؤال المهم، هل المسامحة تعني أننا نقول إنه اللي صار كان مقبول؟ برأيي لا. ممكن أسامح حتى أرتاح من ثقل الغضب، في الوقت نفسه ممكن أضع حدود حتى لا يتكرر الأذى. والمصالحة شيء آخر، فهي تحتاج أحيانا إلى اعتراف الخطأ وتغيير حقيقي في التعامل. وفي أسئلة قوية للنقاش، هل لازم نسامح أهلنا مهما عملوا؟ هل ممكن تحب أهلك لكن تختار مسافي آمن في العلاقة؟ وإذا الأب أو الأم اعتذروا بعد سنوات، هل الاعتذار كافي لمحو جرح قديم؟ والأصعب، هل المسامحة هدية نعطيها لمن أخطأ بحقنا، أم هدية نعطيها لأنفسنا حتى نكمل حياتنا بدون حمل الماضي؟ منقول مساء الخير لمين؟
1: مرحبا، مساء الخير.
0: مساء النور،
1: كيف الحال؟
0: أنا تمام، مين معي؟
1: الحمد لله. فاطمة.
0: فاطمة كيفك يا فاطمة؟
1: الحمد لله، كيف الحال؟
0: أهلا بفاطمة.
1: هيك كثير مواضيع، يعطيك ألف عافية دوريك.
0: كلك سوء.
1: نفسي أقول لك إنه نفسي أسمع هالبرنامج يوم يوم.
0: كلك سوء.
1: بكفيش بس يوم الاثنين، بكفيش.
0: تسلمي يا فاطمة.
1: في هيك لفت انتباهي موضوع، بس شوي أنا اتخربش الإشي وخدت الموضوع شخصي على حالي.
0: ليش؟ حكيلي.
1: حكيت أنت عن موضوع اللي هو المواقف، أعتقد
0: المواقف هذا الموضوع الأول اللي طرحته، اللي بيحكي عن إنه حكينا كمان عن الناس، عن صعوبات الحياة، عن اللحظات اللي ممكن الإنسان يحس فيها إنه الدنيا سكرت كل أبوابه بوجهه. وسألنا شو اللي بيرجعنا نوقف على أجرينا، شخص وقف معانا، إيمان، قرار، ولا قوة اكتشفناها جواتنا وقت الشدة؟ فاطمة،
1: حلو. هذا الموضوع كثير لمسني عن تجربة شخصية.
0: أيوة، شو تجربتك؟
1: وهيك لكل إنسان أو إنسانة اللي عندهم وزن زائد بسمعوني. بلش بدني يوقف يوم. صراحة دريت.
0: سوري، أنت مريتي بفترة تنمر؟ كيف بفهم منك إنه عندك وزن زائد يعني، ولا شو؟
1: مش بس إنه كان يكون في تنمر.
0: طيب.
1: لكن الحمد لله هيك كنت إنساني اللي موافقة من حالي وبحب حالي كيف ما كنت، وعن جد مش مفرق معي ولا أي شيء، والحمد لله كانت صحتي تمام، وعندي ولد وبنت الله يحميه.
0: الله يحمي لك
1: يا تمام. صار يعني أنا عمري 29 سنة بشهر 10، يعني بصير عن جد 29.
0: نعم.
1: وهيك يعني كل مرة بشوف حالي إنه ولاي ضيعت شبابي بهيك وزن زائد، فإنه بعيط على حالي بالرغم من إنه كنت إنسان اللي جدا مبسوطة بكل مراحل حياتي الحمد لله. وعن ذا دريد ما فيش إشي اللي ما جربتوش.
0: كيف يعني ما فيش إشي ما جربتوش؟ مثلا من ناحية إنك أنت تضعفي بالوزن، ولا مش فاهم عليك؟
1: بالضبط، إنه مش إنه على ضعف وإنه بس بدي جسم، لا، إنه أكثر يعني كان لإشي صحي.
0: نعم.
1: صحي. يعني
0: مين وقف معاك بزمن الشدي وزمن الأزمات وكنت تحس إنه هو عن جد سند لإلك؟
1: هو دريت. شوف أنا شوي والله العظيم هيك جسمي قاعد ينصب وأنا أحكي.
0: سوري،
1: هاي أول مرة بحكي بالصوت عالي وقدام يعني عن جد آلاف اللي قاعدين بيسمعوا، فعن جد أنا
0: كل احترام لإلك. أول إشي أنت عم بتشارك تجربة، بس يمكن هذا كمان نوع من أنواع إنك أنت عم تفضفضي، وهذا بريحك كمان.
1: دريت أنا قررت أحكي تمام بعد يعني أنا أول شي عاملة

0: عملية تحويل مسار صار لي تقريبا 5 شهور. ما كانتش الطريقة هوايني، بس أنا قررت إني أحكي صراحة بكل هاي التجربة اللي هالكد مرقت أنا فيها. من بعد ما أنا قاعدة بشوف بنات، وبنات اللي قاعدة تحاول تنهي حياتها مشان هيك موضوع، فاهم كيف؟ ف الإشي يعني عن جد القرار وكل هاي الأشياء اللي بمرقها الواحد ما كانش إشي سهل، كانش إشي هوين اللي أمرق هيك عملية. بس الحمد لله إنه بالبداية يعني أول حاجة عرف إنه أنا قررت بعمل هذا الإشي جوزي، وقف
1: جوزك وقف معك ودعمك في الموضوع،
0: دعمني ولولا مع إن بعدين يعني أنا كان لهذا حتى كيف أقول لأنه أبوي، لأنهن
1: كانوا منعين إنك أنت تعمل عملية.
0: لأنه هم كانوا خايفين علي، بس لا بعدين قلت خلص يعني أنا
1: أنت لازم تعمليها،
0: أكمل بدونها. فعن جد شفتها هي الملجأ الأخير وهي منفسي للحياة. فدريد أنا أنا اليوم قاعدة أعيش إنه أنا نزلت 35 كيلو في 5 شهور.
1: في 5 شهور معناته الحمد لله يعني راضي عن نفسك.
0: لله يعني إشي عن جد حياة ثانية.
1: يعني إسا أنت رجعت ثقتك بنفسك، رجعت لحياتك، رجعت.
0: دريد أنا كان عندي ثقة رهيبة من قبل.
1: حلو.
0: بس اليوم زي بتعرف كيف هيك كثير بيستعملوا هذا المصطلح. إن ولدت من جديد.
1: حلو.
0: وهو بالفعل بالفعل بالفعل هيك. وأنا يعني إن شاء الله ناوي هاي قصة هيك بدي أمركها لقديش بقدر.
1: كل احترام لك. بالعكس يعني هذا أشي بيساعد كثير صبايا عم بسمعونا اللي بمر بهاي الأزمة وبهاي الظروف.
0: هاي عن جد أنا كثير إنه مشاعري عن جد مخربطة وهيك وفرحانة ومبسوطة وكل المشاعر بالدنيا بوقت واحد. بس طلع عن جد حلو واحد يحكي بصوت عالي. الطريق عن جد مش هوينة ومش صعبة، بس بدنا حدا اللي عن جد يمسك بإيدنا بالذات
1: بالمواقف بالأزمات. هذا اللي أنا قلته أنه لازم يكون حدا ساندكم، لأنه هذا السند كتير بترك أثر إيجابي بحياتك.
0: بالضبط.
1: على كل حال أنا
0: نعم كثير حلو والله. واسمعوا اللي عن جد سامع وبمرك بهذا الإشي، اختاروا حياتكم الصحية عن جد. وهاي العملية مش إشي اللي بخوف واللي بيقدر.
1: كل احترام لك.
0: عنده إرادة بدونها كمان منيح، بس الحمد لله.
1: شكرا لك على كلماتك.
0: سلامات.
1: مساء الخير لمين؟
2: ألو، السلام عليكم.
1: أهلا عقيد، شو أخبارك؟ تفضل يا عقيد.
2: تحية محبة واحترام من العقيدة مع الجرات من القرية كبيرة المكتورة الحبيبة ومجل لكم كمان.
1: أهلا وسهلا يا عقيد.
2: العربي حبايب قلبي، شو أخبارك بالأول أبو ريانة؟
1: تمام.
2: في لك سلام من زياد غدير أبو عبد الله.
1: الله يسعد أبو عبد الله. تمام.
2: اللي جم أنتم عبد عبد بالحفلات
1: فش منه عقيد. هذا غالي ومغلغل بحبه كثير.
2: الله والله يموت عليك، يقول 24 ساعة يسمع راضي السمس.
1: الله يسعد قلبه. عماد، كنت بدي أسألك سؤال.
2: الموضوعين فضل.
1: السؤال، أنت بتفهم يعني إلك بالرياضة كتير وهيك شغلات، فشو قصة محمد صلاح؟ يعني اليوم عمالين بتركيا عامل ضجة كبيرة، وهو طبعا بفريق طرابزون والهاتريك اللي عمله، ممكن تحكينا شوي عن الموضوع؟
2: الموضوع يا سيدنا العزيز دخل شوية سياسة برياضة، هاي المشكلة. إذا دخل هذه الأمور ببعضها بطلت الرياضة، صارت الرياضة عويصة يعني مع احترامي أقول.
1: أنت تبعت اللعبة اللي كان فيها محمد صلاح في طرابزون ولا
2: ما؟ أنا متابع محمد صلاح ومتابع ضياء سبع اللي بالمجد الكروم من المجتمع العربي.
1: كل احترام.
2: الأولى بالدور التركي يعني نفتخر نحتسبين يجوا من العرب هذول، نعم. إنه يمثلون أحلى تمثيل. اما لا شغله بسيطه تنفذ الاعلام يكثر بيزودها شوي بضخمها يا ابو ليان.
1: ايه فهمت تفضل.
2: يعني انقل على هاي النقطه ان شاء الله. خلينا احنا ما بحب بس السياسه بالرياضه ما
1: لا اكيد اكيد
2: لا. عشان فتحت رياضه انا قعدني كمان مدروع على فريق ريال مدريد اما عدي ياسين مكيف عدي
1: عادي مبسوط
2: مكيف بس والله فريق يرفع الراس نحكي بالدغري آه. انا كاريالي وبالدم بس استمتع اشوف مباريات برشلونه اكثر من ريال مدريد. ده اللي بحكيها يعني هاي كرياضي بحكيها.

0: طبعا شو المشكلة يعني الواحد
1: ايه المواضيع اللي طرحتها موضوعين اثنين واثنين احسن من بعض وكله بناء. راجل الشمس الله يحميها ويقويها، دائما تعطينا شيء على على على الجرح وعلى الوجع طبعا.
0: نعم.
1: اول شيء انت قلت بالنسبه لانه لما هي تتسكر الامور يعني مع شخص تحركت الامور.
0: صحيح، لما تتسكر الحياه قدامك مين بوقف معك
1: والله بالأزمة؟ اول شيء بدون مبالغه وبدون مجامله، صدقني انا صحيح اقول لا الاوحد الله اعد للعشرة واروح على الحج ام زياد امي اقول لها يوم هيك الامور واحد اثنين ثلاثه يزار الامور شو تعمل؟
0: كل احترام.
1: قول لي يا ابن العزيز طور روحك وحد الله وان شاء الله انا بدي لك، ولما تدعي تقول الله يسهل عليك يفتح دربك يفتح وينور طريقك كلكم الجميع سبحان الله بقدرة ربنا كل شيء يصير، يعني مو رضا الوالدين كمان هم رضا رب العالمين.
0: اي طبعا
1: رب
0: معلوم.
1: العالمين من الوالدين طبعا
0: اكيد.
1: يعني ما عليها اي جدال ولا غبار. بالنسبة انا ضيقت من الجيزة الثانية هاي حرام حرام نظلم كل النسوين الثانية او الثالثة والرابعة حرام نظلمهم.
0: انت برايك يعني بلاش هاي الجيزة الثانية والثالثة والرابعة؟
1: لا لا لا لا انا انا انا للاسف أنا مش للاسف شيء ايجابي انا مأيد بس شنو الظروف معينة
0: يعني. حسب ظروف يعني مش كل واحد يجي على باله بده يتجوز يتجوز، انت بتقول انه في ظروف للشيء.
1: في ظروف بس حرام نعمم يعني الزلمة إذا كانت مرته عيانة وكمان يحب ورضى يجيب الطاية بنت الحلال مش عيب، دين حلل والشر حلال أربعة بس نعدل روح ندور عادل العدالة وين اليوم للأسف كل شيء نقول الست والست والست والمرة لا حرام مش كله عيان. إحنا كمان في عندنا تقصيرات الرجال وأنا بحكي عن نفسي يعني أنا بحكي عن نفسي أنا كإنسان عزام عادي من المتجوز أما كمان بهاجم حالي كمان مش كله على الستة ستة ستة يعني واليوم كل شيء حسب اتفاق وأسس ومحبه وصدق يعني أنا ضايقت إنه حرام واحد يقول لا تتجوز الثانية الثانية الثانية طب ليش كثيرة اليوم العدل واتفاق المحبة التفاهم ومش كل أصابع يدينا واحد الأصابع مشكلة أبو ليان أنت عارف الوضع والله
0: مزبوط
1: وفي لك سلامات أستعي إذا ما عندك مانع
0: تفضل
1: أو يزيد فضلك أول تجد محبة واحترام الأخ صالح أبو غزال والهمزال صالح الهايل أبو غزال والهمزال عثمان حجرات أبو ماس مشجع برشلونة وفخر حجرات ومصطفى عبد القادر وأبو ماس طبعا قلنا له كمان مرة جهاد أبو محمد وماس الغالية وفي كمان عفيف عفيف شريف من الرين أبو محمد هذا سمع الراديو 24 ساعة سعود خوارج وحمود الخوارج هذول قسم الشرطة من قرية الخوارج مدينة عمر الحبيبة ولا ننسى الأخ مروان حسن أبو العبد من قرية المشهد كمان هو يستمع 24 ساعة ومهند كمان وشن حطنا إيش هيك إذا يضطر يجاوب
0: عليه ولا يهمك يا غالي شكرا كارول سماحة خليك بحالك.

كل التحيات لكم أينما كنتم. والموضوع التالي طبعا مواضيع كثيرة تطرح في هذا الباب، ونتمنى إن شاء الله أنها تنال إعجابكم كل المواضيع اللي بطرح لكم إياها. حاليا الموضوع هو الابن المفضل عند الأهل. طبعا حساس جدا هذا الموضوع، لأنه أغلب الأهل لما تسألهم بيقولوا كل أولادي زي بعض، لكن هل هذا فعلا ممكن؟ أحيانا يكون في ابن أقرب للأم أو للأب، مش بالضرورة لأنه محبوب أكتر، إنما لأنه بيشبههم، بيفهمهم أكتر، بيسأل عنهم باستمرار، أو مر معهم بظروف صنعت علاقة خاصة. المشكلة مش دائما بوجود هذا الشعور، بل عندما يتحول إلى تمييز واضح في المعاملة، يعني اهتمام أكتر، تساهل أكتر، دفاع دائم عنه، أو مقارنته بإخوته. هنا ممكن نفتح النقاش بأسئلة قوية. هل عندكم في البيت الابن المفضل والكل عارف من هو؟ مين عادة المدلل أكثر، الكبير، الصغير، البنت الوحيدة ولا الابن الوحيد؟ هل الأم ممكن تحب ولادها بالتساوي لكن ترتاح لواحد منهم أكثر؟ هل حسيت يوما أنه أخوك أو أختك مفضل عليك وكيف بيأثر عليك؟ هل التفضيل بين الأبناء ممكن يخلق غيرة وعداوة بينهم حتى بعد ما يكبروا؟ هل من حق الأم تقول بصراحة هذا الابن أقرب لقلبي؟ والسؤال اللي ممكن طبعا أسألكم إياه، إذا سألت أم عندها 5 أولاد بتحبيهن كلهن بنفس الدرجة، هل فعلا راح تكون الإجابة نعم، ولا في اسم بقلبها ما بتقدر تحكيه بصوت عالي؟ بحب أسمع منكم. 0460 10 101 كارول سماحة في أغنية أقول أنساك.

0: كان اتصال. مساء الخير لمين؟
1: السلام عليكم.
0: اهلا سهير، كيفك؟
1: كيف الحال دريد؟
0: شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
1: والله الحمد لله انا مبسوطه طول ما انا بسمعكم.
0: كلك ذوق يا سهير.
1: دريد، اول شيء اجمل تحيه لزميلك على الانتاج
0: عادي ياسين الغالي.
1: عادي ياسين، عن جد عن جد كل احترام له واسلوبه للمستمع.
0: كل احترام يا عادي. نعم،
1: الله يسعده. بدي أقول بخصوص الأم اللي بتميز بين أولادها وهذا.
0: نعم.
1: فيش أم على وجه الأرض بتميز بين أولادها.
0: أنت برأيك ما في هذا التمييز؟ ما فيش إيش منه؟
1: لا، بس بحالي إذا الإبن مقرب للأهل زي ما حضرتك تفضلت.
0: نعم.
1: يبقى مقرب للأهل. يفقدهم كل يوم، يشوف شو ناقصهم، يوقف جنبهم حتى وهم مراض، حتى لو هم بحاجة لإلهم ضروري. إذا هذا الإبن ظلوا يطل على أهله صدقني راح يبقى تمييز
0: حلو.
1: بس شو تمييز؟ يعني راح يبقى تمييز إيجابي. أما أنها تفرق بناتهم، لا، مستحيل أنها تفرق بناتهم. مثلا في إميات بحبان يعتين هذا الشخص اللي كثير مقرب لإلها، بس ممنوع منعا باتا انها الام او الاب تعتي قدام اخوته او قدام، يعني خلينا نقول مثلا كنتها مليحة تعتيها هي وما تعتيش الباكي، هون بصير حزازة بناتهم. عشان هيك لازم يعني شو يعني اقول لك، الام حنونة، الام فيش حن منها.
0: نعم.
1: وفيش احلى منها. بس اذا الابن او الكني يعني بيعطوا باحترام وبيعطوا بكل اشي ما عندهم، راح ربنا يفتح عليهم.
0: حلو كتير.
1: حتى لو امي يعني الام استدعت لهذا الابن عن غياب، بس الله حاضر.
0: حلو كتير. انا بدي اشكرك يا سهير.
1: العفو، الله معك.
0: سلامت. مساء الخير لمين؟
2: مساء الخير ابو ليانا، كيف
0: هلا؟ مساء الفل،
2: اخبارك يا غالي؟
0: الحمد لله رب العالمين.
2: بحكي سليم من الناصري.
0: هلا بسليم، هلا فيك. الله يخليك يا سليم.
2: الله يسعدك ويعطيك فيرضيك.
0: تسلم يا سليم.
2: أما أنت ساكت للي بقول بده يتجوز الثانية والثالثة.
0: ساكت
2: ومرخيلها على الآخر يعني.
0: هو برأيه أنا ما بتدخل يعني، صدقني
2: يا عمي احنا يعني بلا مؤاخذة يعني بنات الناس. طب ما في عندنا مشاعر وفي عندنا أحاسيس وفي عندنا ناس كمان وفي عندنا صاحبات وفي عندنا احنا شو يعني؟ بس يعني نجيب بنات الناس يعني نقهرها ولا نغلبها ولا كذا يعني؟
0: يعني انت شايف انه هذا قضية انه نتجوز الثاني والثالثة هذا حرام، انت هيك شايف؟
2: لا مش حرام، لا انا بحرمش، لا في اسباب، في مسببات، في كذا يعني. مرة بلا مؤاخذة عاشت معك 10 سنين ووقفت معك أو أنا بلاقي اليوم يعني خصوصا يعني شبيبة اليوم جيز التاني بلاقيها وساخة أكتر ما هي
0: جد سطرة. يعني بس مجرد أنه بده يتجوز
2: أنا بلاقيها وساخة أكتر ما هي سطرة.
0: شو يعني وساخة قصدك؟ أنه
2: يعني بكون يعرف هون وهون وهون، فاهم كيف؟
0: بس لمن هو متزوج على يعني على سنة الله كيبقوله
2: هو بقدرش يتجوز على سنة الله. لا بولي أنا تغلطش، بقدرش. التانية ممنوع بالدولة يعني. شو سنة الله يعني؟
0: يعني بما معنى انه
2: الداخلية يعني ما بقدر،
0: فاهم؟ لكن قدام العالم انه
2: يجيب له شيخ سبورت، افهم علي، يجيب له شيخ سبورت باخد له كم من ليرة ويلا، فاهم كيف؟ زوجتك يا زوجتك يا فاهم.
0: هيك انت برايك
2: كنت براني بعمل. اما ما إلها حقوق يعني، فاهم كيف؟ ايش لها حقوق؟
0: اذا انت شايف الزواج الثاني هو زعرني اكثر، او هيك انت برايك؟
2: وساخه، انا بشوف وساخه اليوم مش سطره. لا الاغلب يعني بلا مؤاخذه يا بنوفة قليل يا بطبرية يا بنشعر.
0: انت بتعرف انه كتير اسلام بمجتمعنا متزوجين هذا الزواج، وفيه ملان يعني، حتى بنابلس متزوجين، برام الله بتلاقيهم بتزوجوا من الضفة.
2: هناك الوضع مختلف عن وضعنا.
0: كيف يعني مختلف؟
2: يعني هناك الاشي يعني بعرفش، في عائلية أكتر من اللازم. وفي رخص هناك مش زي عنا.
0: فهمت.
2: عنا يا عمي ما بتقدر يعني واحدة وهات يا بلهات، عليك عليك ديون بيكون وعليك أولويات وشغلات، فهم كيف؟ ما بتقدر. بعدين بنت الناس انت جايبها يا عمي ابو ليان عشان انت تكهرها وتسويها حرام برضه
0: كمان حرام.
2: لما هي مش مقصرة، لما انت توقفت هي اجت على المحاكم وركضت وراك، لما انت مرضت

0: لما انت
1: نعم
0: الوضع معك شوي نزل وقفت تروح انت يعني تتجوز عليها وتقول لها يعني عيب، يعني مش حلو. في امور اللي يعني لا سمح الله فقدتها بتستنى لك شو اليوم، بستنوش اليوم تالت يوم بقول لك خلص ختمة يلا بتدوروا لي على عروس بسرعة، فاهم؟
1: طيب على كل حال شكرا يا سليم وبارك الله فيك.
0: حبيبي انا مجبور اطلع ابصم، فاهم كيف؟
1: اهلا وسهلا، بنور البرنامج فيك يا سليم.
0: حبيبي ابو ليان الله يرضى عليك.
1: سلامات للقاء. مروان خوري حب الاناني من مسلسل تشيلو.

جانا، وطبعا الكثير من الاتصالات. ولكن قبل الاتصالات في عنا موضوع أيضا مثير جدا للنقاش، لأنه مش بس بيحكي عن 58,000 شيكل، هو عن الثقة والمال والحدود بين الزوجين. إذا الزوج أعطى زوجته مصروف البيت وهي قدرت بالتدبير والتوفير تجمع من المبلغ 58,000 شيكل، هون بيطلع السؤال لمين المصاري؟ هل بمجرد ما أعطاها ميزانية البيت كل مبلغ وفرت وصار إلها، أم إنه مال العائلة وبالتالي من حق الزوج يعرف عنه ويشارك في قرار استخدامه؟ في زاوية تانية، الزوجة قد تقول أنا اللي دبرت ووفرت

حرمت حالي حتى أجمعهم، ليش لما صار في مبلغ بدك تاخده؟ بينما الزوج ممكن يشعر أنه المشكلة ليست أنها وفرت، بل أنها أخفت عنه مبلغا كبيرا ثم رفضت أن تشاركه فيه. هون عندي أسئلة قوية للمستمعين، هل الزوجة أخطأت لأنها خبت المبلغ، أم الزوج أخطأ عندما اعتبره تلقائيا من حقه؟ إذا كانت الزوجة توفر من مصروف البيت، هل لازم تخبر زوجها؟ ولو كان العكس، الزوج مخبي 58 ألف شيكل عن زوجته، هل رح نحكم بنفس الطريقة؟ هل وجود حساب سري داخل الزواج نوع من الأمان الشخصي أم مؤشر على مشكلة بالثقة؟ السؤال الأقوى لإلكو، لو كنت مكان الزوج واكتشفت 58 ألف شيكل، تفرح إنه مرتك ست بيت مدبري ولا بتزعل لأنها أخفت عنك كل هذا المبلغ الكبير؟ 0-64-10-101 راغب على أمل، حبيني حبيني.

0: نقول مساء الخير لمين؟
1: بالنسبة للمرة اللي حوشت 58,000.
0: نعم جميلة حوشت.
1: هي من فاكهة، هي شطرتها حوشتهن.
0: مظبوط. صحن
1: من تعب جوزها، هي شاطرة بالفرض هي ما تكون مشتركات بينها وبينه.
0: يعني هي حوشتهم من مصروف البيت، هل من حق زوجها يقولها اعطيني اياهن او يتصرف فيهن، ولا لازم يكونوا للمرة؟
1: لازم يكون الاثنين، مع الزلمة ومع المرة.
0: اذا يعني انت
1: لازم تخبي عليه.
0: يعني هي ما خبت، هي يعني حبت يعني تجمع، لأنه إذا بدها تظلها تقول له أنا مجمع ومجمع يمكن هو يحط عينه عليهن ويقول له أعطيني، بتعرف زلام ولو طبيعة زلام. لكن باللحظة اللي مرة واحدة يعني كشفت أنه في معي مبلغ 58,000 شيكل، الرجل يتفاجأ، قال لها من نلك هدول؟ قالت له من تحويشة البيت، يعني من المصروف اللي كنت أعطيني إياه. فأنت برأيك أنه هذا المبلغ لازم يعني يستغله الزوج أو الزوجي إيش يعني أمور للبيت وظروف البيت يعني؟
1: هم بحاجة إله للبيت وإلهم اثنين للعيلة كلها، لازم.
0: صارت معك يا جميلة إنك بتحوشي هيك مرات وبتوفري، ولا ما خصكيش في الموضوع؟
1: إيه بحوش، بس مش هالمبالغ يعني. لو معي بوجه لجوزي يعني بقول
0: عادة
1: يعني.
0: لما بتحوشي أنت ليه يعني بتحبي دائما توفري هيك لبيتك؟
1: لأ إيه للأولاد، لإيش معتزين، لإيش نسوي، لإلي إذا بتحاجي لإشي، إذا داري دعمل إشي بداري أنا مثلاً.
0: وبكون زوجك مبسوط منك إنه عملتي وحوشتي مصاري على جانبه؟
1: أكيد أكيد.
0: حلو كتير. أنا بدي أتشكرك عزيزي.
1: ليش
0: هذا؟ سلامت. مساء الخير لمين؟
2: يامن.
0: يامن كيفك يامن؟
2: الحمد لله.
0: تفضل.
2: عن شو موضوعنا اليوم؟
0: ملان مواضيع يامن، ولكن آخر موضوع حكيته قال له أنه مرات بتلاقي ست البيت بتحوش مصاري بدون ما جوزها يعرف، ومرة واحدة بتفاجئه أنه معي يعني معي مصاري 50,000 و60,000، هل من حق زوجها يأخذ المصاري ولا المصاري لازم يضلوا معها؟
2: الزوج يأخذ المصاري.
0: ما يعني برأيك ليش للزوج لازم يأخذ المصاري؟
2: حسب هي عشو محوش
0: يعني هذول مصروف البيت، وهي كانت تحوش منهن شوي شوي شوي، يعني كمان أنا بقول من حقها إنها تأخذ المصاري وتتصرف فيه، لأنه هاي
2: حقها إنها تأخذ النص، ما مش كلهم.
0: تأخذ النص يعني.
2: أيوة.
0: أوكي، بدي أتشكرك عزيزي.
2: أي طرف نام.
0: سلامت. راغب علامة، حبيني حبيني.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام العاشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أفادت نجمة داود الحمران طواقمها الطبية تعاملت خلال يوم الغفران مع 40 شخص على الأقل أصيبوا في حوادث عنف وقعت في جميع أنحاء البلاد. في السياق ذاته أفاد مركز الزهراوي الطبي بأن طواقمه الطبية قدمت العلاج الأولي لشخص تعرض لإطلاق نار في مدينة طمرة، تم نقله إلى مستشفى رمبم وهو في حالة متوسطة. وفي مدينة أم الفحم أفادت مصادر محلية بالعثور على جثة عامل من الضفة الغربية داخل منزل في المدينة، فيما تجري الشرطة تحقيقات لتحقق في أسباب الوفاة. شيع أهالي بلدة كفر كنا جثمان الشاب بشار ماهر خطيب والبالغ من العمر 35 عاما بعد مصرعه جراء انقلاب شاحنة لضخ البطون خلال عمله في بلدة البعين أنجدات. حذر الصليب الأحمر الفلسطيني من تزايد مخاطر انهيار المباني السكنية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء. في السياق ذاته قالت وزارة الصحة إنه لليوم الثاني على التوالي لم يتم إجلاء أي من حالات المرضى والجرحى من القطاع عبر معبري رفح البري وكرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية. وفي الضفة الغربية قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الأمن الإسرائيلية نفذت أكثر من 100 تحقيق ميداني تركزت بشكل خاص في بلدتي المغير وبدو، وذلك بعد يوم واحد من العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي. إلى التطورات الميدانية في اليمن، أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن القوات الحكومية استعادت بعد مواجهات عنيفة عددا من المواقع التي كانت تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية غربي وجنوبي محافظة تعز. في السياق ذاته قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 130 ألف شخص نزحوا في اليمن في غضون أسابيع مع تصاعد انعدام الأمن. قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن استهداف إيران الملاحة الدولية أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن واشنطن تبذل فيما بوسعها لخفضها. فانس أكد استمرار واشنطن في رصد تدفق كميات من النفط والغاز عبر مضيق هرمز رغم استمرار هجمات إيران على السفن بشكل يومي.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البيت الأبيض لا يشن هجوما على الصحافة الحرة بل على الأخبار الكاذبة التي تتفشى في الولايات المتحدة. بدورها أعلنت 4 وكالات إخبارية عن تقديمها شكاوى ضد الرئيس الأمريكي، وذلك بعد منعه الصحفيين التابعين لشبكاتهم من دخول البيت الأبيض. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 17، طبرية 22، الجليل الأعلى 18، الناصرة 21، حيفا والساحل 22 درجة، تل أبيب ويافا 23 درجة مئوية، في النقب 20، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: أفادت نجمة داود الحمران طواقمها الطبية تعاملت خلال يوم الغفران مع 40 شخص على الأقل أصيبوا في حوادث عنف وقعت في جميع أنحاء البلاد. في السياق ذاته أفاد مركز الزهروي الطبي بأن طواقمه الطبية قدمت العلاج الأولي لشخص تعرض لإطلاق نار في مدينة طمرة، تم نقله إلى مستشفى رمبم وهو في حالة متوسطة. وفي مدينة أم الفحم أفادت مصادر محلية بالعثور على جثة عامل من الضفة الغربية داخل منزل في المدينة، فيما تجري الشرطة تحقيقات لتحقق في أسباب الوفاة. شيع أهالي بلدة كفر كنا جثمان الشاب بشار ماهر خطيب والبالغ من العمر 35 عاما بعد مصرعه جراء انقلاب شاحنة لضخ الباطون خلال عمله في بلدة ألبعين أنجدات. حذر الصليب الأحمر الفلسطيني من تزايد مخاطر انهيار المباني السكنية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء. في السياق ذاته قالت وزارة الصحة إنه لليوم الثاني على التوالي لم يتم إجلاء أي من حالات المرضى والجرحى من القطاع عبر معبري رفح البري وكرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية. وفي الضفة الغربية قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الأمن الإسرائيلية نفذت أكثر من 100 تحقيق ميداني تركزت بشكل خاص في بلدتي المغير وبدو، وذلك بعد يوم واحد من العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي. إلى التطورات الميدانية في اليمن، أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن القوات الحكومية استعادت بعد مواجهات عنيفة عددا من المواقع التي كانت تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية غربي وجنوبي محافظة تعز. في السياق ذاته قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 130 ألف شخص نزحوا في اليمن في غضون أسابيع مع تصاعد انعدام الأمن. قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن استهداف إيران الملاحة الدولية أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن واشنطن تبذل فيما بوسعها لخفضها. فانس أكد استمرار واشنطن في رصد تدفق كميات من النفط والغاز عبر مضيق هرمز رغم استمرار هجمات إيران على السفن بشكل يومي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البيت الأبيض لا يشن هجوما على الصحافة الحرة بل على الأخبار الكاذبة التي تتفشى في الولايات المتحدة. بدورها أعلنت 4 وكالات إخبارية عن تقديمها شكاوى ضد الرئيس الأمريكي، وذلك بعد منعه الصحفيين التابعين لشبكاتهم من دخول البيت الأبيض. وإلى الأحوال الجوية،
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 17، طبرية 22، الجليل الأعلى 18، الناصرة 21، حيفا والساحل 22 درجة، تل أبيب ويافا 23 درجة مئوية، في النقب 20، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام الثانية عشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: أفادت نجمة داود الحمران طواقمها الطبية تعاملت خلال يوم الغفران مع 40 شخص على الأقل أصيبوا في حوادث عنف وقعت في جميع أنحاء البلاد. في السياق ذاته، أفاد مركز الزهروي الطبي بأن طواقمه الطبية قدمت العلاج الأولي لشخص تعرض لإطلاق نار في مدينة طمرة، تم نقله إلى مستشفى رمبم وهو في حالة متوسطة. وفي مدينة أم الفحم، أفادت مصادر محلية بالعثور على جثة عامل من الضفة الغربية داخل منزل في المدينة، فيما تجري الشرطة تحقيقات لتحقق في أسباب الوفاة. شيع أهالي بلدة كفر كنا جثمان الشاب بشار ماهر خطيب والبالغ من العمر 35 عاما بعد مصرعه جراء انقلاب شاحنة لضخ الباطون خلال عمله في بلدة ألبعيني أنجدات. حذر الصليب الأحمر الفلسطيني من تزايد مخاطر انهيار المباني السكنية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء. في السياق ذاته، قالت وزارة الصحة إنه لليوم الثاني على التوالي لم يتم إجلاء أي من حالات المرضى والجرحى من القطاع عبر معبري رفح البري وكرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية. وفي الضفة الغربية، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الأمن الإسرائيلية نفذت أكثر من 100 تحقيق ميداني تركزت بشكل خاص في بلدتي المغير وبدو، وذلك بعد يوم واحد من العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي. إلى التطورات الميدانية في اليمن، أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن القوات الحكومية استعادت بعد مواجهات عنيفة عددا من المواقع التي كانت تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية غربي وجنوبي محافظة تعز. في السياق ذاته، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 130 ألف شخص نزحوا في اليمن في غضون أسابيع مع تصاعد انعدام الأمن. قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إن استهداف إيران الملاحة الدولية أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن واشنطن تبذل فيما بوسعها لخفضها. فانس أكد استمرار واشنطن في رصد تدفق كميات من النفط والغاز عبر مضيق هرمز رغم استمرار هجمات إيران على السفن بشكل يومي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البيت الأبيض لا يشن هجوما على الصحافة الحرة بل على الأخبار الكاذبة التي تتفشى في الولايات المتحدة. بدورها، أعلنت 4 وكالات إخبارية عن تقديمها شكاوى ضد الرئيس الأمريكي، وذلك بعد منعه الصحفيين التابعين لشبكاتهم من دخول البيت الأبيض. وإلى الأحوال الجوية،
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 17، طبرية 22، الجليل الأعلى 18، الناصرة 21، حيفا والساحل 22 درجة، هي تل أبيب ويافا 23 درجة مئوية، في النقب 20، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

احنا الحكايه الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكايه اللي

أمي.